0: أتبعك إنما هم السفلة من الناس، فلا يوجد فيهم السادة والأشراف.
1: قال وما علمي بما كانوا يعملون.
0: قال لهم نوح عليه السلام وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون، فلست وكيلا عليهم أحصي أعمالهم.
1: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.
0: ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم وعلانيتهم، وليس إلي، لو تشعرون لما قلتم ما قلتم.
1: وما أنا بطارد المؤمنين.
0: ولست بطارد المؤمنين عن مجلس استجابة لطلبكم كي تؤمنوا.
1: إن أنا إلا نذير مبين.
0: ما أنا إلا نذير واضح النذارة أحذركم عذاب الله.

0: قال له قومه: لئن لم تكف عما تدعون إليه لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي بالحجارة.
1: قال رب إن قومي كذبون.
0: قال نوح داعيا ربه: رب إن قومي كذبوني ولم يصدقوني فيما جئت به من عندك.
1: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.
0: فاحكم بيني وبينهم حكما يهلكهم لإصرارهم على الباطل، وانقذني ومن معي من المؤمنين مما تهلك به الكفار من قومي.
1: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون.
0: فاستجبنا له دعاءه وأنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة من الناس والحيوان.
1: ثم أغرقنا بعد الباقين.
0: ثم أغرقنا بعدهم الباقين وهم قوم نوح.

0: إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين وهلاك الكافرين من قومه لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم.
1: كذبت عاد المرسلين.
0: كذبت عاد المرسلين حين كذبوا رسولهم هودا عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون.
0: اذكر حين قال لهم أخوهم في النسب هود ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبليغه ولا أنقصه.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: أتبنون بكل مكان مشرف مرتفع بنيانا علما عبثا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم أو آخرتكم.
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: وتتخذون حصونا وقصورا كأنكم تخلدون في هذه الدنيا ولا تنتقلون عنها.
1: وإذا بطشتم بطشتم جبارين.
0: وإذا سطوتم بالقتل أو الضرب سطوتم جبارين من غير رأفة ولا رحمة.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه.
1: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.
0: وخافوا من سخط الله الذي أعطاكم من نعمه ما تعلمون.
1: أمدكم بأنعام وبنين.
0: أعطاكم أنعاما وأعطاكم أولادا.
1: وجنات وعيون.
0: أعطاكم بساتين وعيونا جارية.
1: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
0: إني أخاف عليكم يا قومي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة.

0: قال له قومه: يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك، فلن نؤمن بك ولن نرجع عما نحن عليه.
1: إن هذا إلا خلق الأولين.
0: ليس هذا إلا دين الأولين وعاداتهم وأخلاقهم.
1: وما نحن بمعذبين.
0: ولسنا بمعذبين.
1: فكذبوا.

0: فاستمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلام، فأهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقيم. إن في ذلك الإهلاك لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: كذبت ثمود المرسلين.
0: كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم صالحا عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون.
0: إذ قال لهم أخوهم في النسب صالح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد عليه ولا أنقص منه.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أتتركون فيما هاهنا آمنين.
0: أتطمعون أن تتركوا فيما أنتم فيه من الخيرات والنعم آمنين لا تخافون؟
1: في جنات وعيون.
0: في بساتين وعيون جارية.
1: وزروع ونخل طلعها هضيم.
0: وزروع ونخل ثمرها لين النضيج.
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها وأنتم ماهرون بنحتها.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه.
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: الذين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من المعاصي ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: قال له قومه إنما أنت ممن سحروا مرارا حتى غلب السحر على عقولهم فأذهبها.

0: الظالمين.
1: لست إلا بشرا مثلنا فلا مزية لك علينا حتى تكون رسولا، فأت بعلامة تدل على أنك رسول إن كنت صادقا فيما تدعيه من أنك رسول.
0: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم.
1: قال لهم صالح وقد أعطاه الله علامة، وهي ناقة أخرجها الله من الصخرة، هذه ناقة ترى وتلمس، لها نصيب من الماء ولكم نصيب معلوم، لا تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو نصيبها.

0: عليم.
1: ولا تمسوها بما يسوؤها من عقر أو ضرب، فينالكم بسبب ذلك عذاب من الله يهلككم به في يوم عظيم لما فيه من البلاء النازل عليكم.
0: فعقروها فأصبحوا نادمين.
1: فاتفقوا على عقرها فعقرها أشقاهم، فأصبحوا نادمين على ما أقدموا عليه لما علموا أن العذاب نازل بهم لا محالة، لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع.
0: فأخذه

0: فأخذهم العذاب الذي وعدوا به وهو الزلزلة والصيحة. إن في ذلك المذكور من قصة صالح وقومه لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: كذبت قوم لوط المرسلين.
0: كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوط عليه السلام.
1: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون.
0: إذ قال لهم أخوهم في النسب لوط ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم، أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد عليه ولا أنقص.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أتأتون الذكران من العالمين.
0: أتأتون الذكور من الناس في أدبارهم.
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.
0: وتتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم، بل أنتم متجاوزون لحدود الله بهذا الشذوذ المنكر.

0: قال له قومه: لئن لم تكف يا لوط عن نهينا عن هذا الفعل وإنكاره علينا لتكونن أنت ومن معك من المخرجين من قريتنا.
1: قال إني لعملكم من القالين.
0: قال لهم لوط: إني لعملكم هذا الذي تعملونه لمن الكارهين المبغضين.
1: رب نجني وأهلي مما يعملون.
0: قال داعيا ربه: رب نجني ونجي أهلي مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر.
1: فنجيناه وأهله أجمعين.
0: فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله كلهم.
1: إلا عجوزا في الغابرين.
0: إلا زوجته فقد كانت كافرة فكانت من الذاهبين الهالكين.
1: ثم دمرنا الآخرين.
0: ثم بعدما خرج لوط وأهله من قرية سدوم أهلكنا قومه الباقين بعده أشد إهلاك.

وأنزلنا عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر، فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من عذاب الله إنهم استمروا على ما هم عليه من ارتكاب المنكر.

0: إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفاحشة لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: كذب أصحاب الأيكة المرسلين.
0: كذب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف قرب مدين المرسلين حين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام.
1: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون.
0: إذ قال لهم نبيهم شعيب ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه.
1: إني لكم رسول أمين.
0: إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه، لا أزيد على ما أمرني بتبليغه ولا أنقص.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه.
1: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
0: وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره.
1: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين.
0: أتموا للناس الكيل عندما تبعونهم، ولا تكونوا ممن ينقص الكيل إذا باع الناس.
1: وزنوا بالقسطاس المستقيم.
0: وزنوا إذا وزنتم لغيركم بالميزان المستقيم.

0: ولا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تكثروا في الأرض الفساد بارتكاب المعاصي.
1: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
0: واتقوا الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة بالخوف منه أن ينزل بكم عقابه.
1: قالوا إنما أنت من المسحرين.
0: قال قوم شعيب لشعيب إنما أنت من الذين أصابهم السحر مرارا حتى غلب السحر على عقلك فغيبه.

ولست إلا بشرا مثلنا فلا مزية لك علينا، فكيف تكون رسولا؟ ولا نظنك إلا كاذبا فيما تدعيه من أنك رسول.

0: فأسقط علينا قطعا من السماء إن كنت صادقا فيما تدعيه.
1: قال ربي أعلم بما تعملون.
0: قال له شعيب: ربي أعلم بما تعملون من الشرك والمعاصي، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.
1: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم.
0: فاستمروا على تكذيبه فأصابهم عذاب عظيم، حيث أضلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر فأمطرت عليهم نارا فأحرقتهم، إن يوم إهلاكهم كان يوما عظيم الهول.

0: إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين.
1: وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
0: وإن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من رب المخلوقات.
1: نزل به الروح الأمين.
0: نزل به جبريل الأمين عليه السلام.
1: على قلبك لتكون من المنذرين.
0: نزل به على قلبك أيها الرسول لتكون من الرسل الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله.
1: بلسان عربي مبين.
0: نزل به بلسان عربي واضح.
1: وإنه لفي زبر الأولين.
0: وإن هذا القرآن لمذكور في كتب الأولين، فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة.

0: إسرائيل.
1: أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام؟
0: ولو نزلناه على بعض الأعجمين،
1: ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي،
0: فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين،
1: فقرأه عليهم ما صاروا به مؤمنين، لأنهم سيقولون لا نفهمه، فليحمدوا الله أن نزل بلغتهم.
0: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين،
1: كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين،
0: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم،
1: لا يتغيرون عما هم عليه من الكفر ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الموجع،
0: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون،
1: فيأتيهم هذا العذاب فجأة وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم،
0: فيقولوا هل نحن منظرون،
1: فيقول حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة هل نحن ممهلون فنتوب إلى الله؟
0: أفبعذابنا يستعجلون،
1: أفبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟
0: أفرأيت إن متعناهم سنين،
1: فأخبرني أيها الرسول إن متعنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جئت به بالنعم زمنا ممتدا،
0: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون،
1: ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب،
0: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون،
1: ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في الدنيا فقد انقطعت تلك النعم ولم تجد شيئا،
0: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون،
1: وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب،
0: ذكرى وما كنا ظالمين،
1: عظة وتذكيرا لهم، وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب،
0: وما تنزلت به الشياطين،
1: وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: وما ينبغي لهم وما يستطيعون،
1: وما يصح أن يتنزلوا على قلبه وما يستطيعون ذلك،
0: إنهم عن السمع لمعزولون،
1: ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من السماء فكيف يصلون إليه ويتنزلون به؟
0: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين،
1: فلا تعبد مع الله معبودا آخر تشركه معه فتكون بسبب ذلك من المعذبين،
0: وأنذر عشيرتك الأقربين،
1: وأنذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك،
0: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين،
1: وألن جانبك فعلا وقولا لمن اتبعك من المؤمنين رحمة بهم ورفقا،
0: فإن

0: فإن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته فقل لهم إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي.
1: وتوكل على العزيز الرحيم،
0: واعتمد في أمورك كلها على العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن أناب منهم إليه.
1: الذي يراك حين تقوم،
0: الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة.
1: وتقلبك في الساجدين،
0: ويرى سبحانه تقلبك من حال إلى حال في المصلين، لا يخفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك.
1: إنه هو السميع العليم،
0: إنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في صلاتك، العليم بنيتك. ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر، رد الله عليهم زعمهم فقال:
1: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟
0: هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن؟
1: تنزل على كل أفاك أثيم،
0: تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان.
1: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون،
0: يسترق الشياطين السمع من الملأ الأعلى فيلقونه إلى أوليائهم من الكهان، وأكثر الكهان كاذبون، إن صدقوا في كلمة كذبوا معها 100 كذبة.
1: والشعراء يتبعهم الغاوون،
0: والشعراء الذين زعمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة فيروون ما يقولونه من شعر.
1: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون،
0: ألم تر أيها الرسول أن من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد، يمضون في المدح تارة وفي الذم تارة وفي غيرهما تارات.
1: وأنهم يقولون ما لا يفعلون،
0: وأنهم يكذبون فيقولون فعلنا كذا ولم يفعلوه.

0: إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الأعمال الصالحات وذكروا الله ذكرا كثيرا وانتصروا من أعداء الله بعدما ظلموهم مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه. وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتداء على عباده أي مرجع يرجعون إليه، فسيرجعون إلى موقف عظيم وحساب دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النمل مكية. من مقاصد السورة الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن وشكرها والصبر على تبليغه. التفسير.
3: طاسين.
0: طاسين، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: تلك آيات القرآن وكتاب مبين.
0: هذه الآيات المنزلة عليك هي آيات القرآن وكتاب واضح لا لبس فيه من تدبره وعلم أنه من عند الله.
3: هدى وبشرى للمؤمنين.
0: هذه الآيات هادية إلى الحق مرشدة إليه ومبشرة للمؤمنين بالله ورسله.
3: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
0: الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصاريفها وهم موقنون بما في الآخرة من ثواب وعقاب.
3: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون.
0: إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب حسنا لهم أعمالهم السيئات فاستمروا على فعلها فهم متحيرون لا يهتدون إلى صواب ولا رشد.
3: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.
0: أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر وهم في الآخرة أكثر الناس خسرانا، حيث يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار.
3: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
0: وإنك أيها الرسول لتتلقى هذا القرآن المنزل عليك من عند حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، عليم لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده.
3: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر

اذكر أيها الرسول حين قال موسى لأهله: إني أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر من موقدها يرشدنا إلى الطريق، أو آتيكم بشعلة نار مأخوذة منها رجاء أن تستدفئوا بها من البرد.

0: آمين.
1: فلما وصل إلى مكان النار التي أبصرها ناداه الله أن قدس من في النار ومن حولها من الملائكة، وتعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق به من الصفات التي يصفه بها الضالون.
0: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.
1: قال له الله: يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي لا يغالبني أحد، الحكيم في خلقي وتقديري وشرعي.

0: مستكبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون
1: وألق عصاك فامتثل موسى فلما رآها موسى تضطرب وتتحرك كأنها حية ولا مدبرا عنها ولم يرجع فقال له الله لا تخف منها فإني لا يخاف عندي المرسلون من حية ولا من سواها

0: المتقين.
1: وأدخل يدك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة، تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج من غير برص، ضمن 9 آيات تشهد بصدقك، هي مع اليد العصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر به.

0: مبين.
1: فلما جاءتهم آياتنا هذه التي أيدنا بها موسى واضحة ظاهرة قالوا هذا الذي جاء به موسى من الآيات سحر بين.
0: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
1: وكفروا بهذه الآيات البينات ولم يقروا بها، واستيقنت أنفسهم أنها من عند الله بسبب ظلمهم واستكبارهم عن الحق، فتأمل أيها الرسول كيف كانت عاقبة المفسدين في الأرض بكفرهم ومعاصيهم، فقد أهلكناهم ودمرناهم كلهم.

0: ولقد أعطينا داود وابنه سليمان علما، ومنه علم كلام الطير. وقال داود وسليمان شاكرين الله عز وجل: الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم والنبوة على كثير من عباده المؤمنين.
1: وورث سليمان دَاوُودَ

0: وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك، وقال متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أبيه: يا أيها الناس، علمنا الله فهم أصوات الطير، وأعطانا من كل شيء أعطاه الأنبياء والملوك. إن هذا الذي أعطانا الله سبحانه لهو الفضل الواضح البين.
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
0: وجمع لسليمان جنوده من البشر والجن والطير فهم يساقون بنظام.

0: مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
1: فلم يزالوا يساقون حتى إذا جاءوا إلى وادي النمل موضع بالشام، قالت نملة من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يهلككم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون بكم، إذ لو علموا بكم لما داسوكم.
0: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب

0: فلما سمع سليمان كلامها تبسم ضاحكا من قولها هذا، وقال داعيا ربه سبحانه: رب وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، ووفقني أن أعمل عملا صالحا ترتضيه، وأدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين.
1: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: وتعهد سليمان الطير فلم ير الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أمنعني من رؤيته مانع أم كان من الغائبين.
1: لأ

0: الظالمين.
1: فقال لما تبين له غيابه: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه عقابا له على غيابه، أو ليأتيني بحجة واضحة تبين عذره في الغياب.
0: فمكث غير

فمكث الهدهد في غيابه زمنا غير بعيد، فلما جاء قال لسليمان عليه السلام: اطلعت على ما لم تطلع عليه، وجئتك من أهل سبأ بخبر صادق لا شك فيه.

0: الرحيم.
1: إني وجدت امرأة تحكمهم وأعطيت هذه المرأة من كل شيء من أسباب القوة والملك، ولها سرير عظيم تدير من فوقه شؤون قومها.
0: وجدتها

0: لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
1: وجدت هذه المرأة ووجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله سبحانه وتعالى، وحسن لهم الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي فصرفهم عن طريق الحق فهم لا يهتدون إليه.
0: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.
1: حسن لهم الشيطان أعمال الشرك والمعاصي لئلا يسجدوا لله وحده الذي يخرج ما ستره في السماء من المطر وفي الأرض من النبات ويعلم ما تخفونه من الأعمال وما تظهرونه لا يخفى عليه من ذلك شيء.
0: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.
1: الله لا معبود بحق غيره رب العرش العظيم.
0: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
1: قال سليمان عليه السلام للهدهد سننظر أصدقت فيما تدعيه أم كنت من الكاذبين.
0: اذهب

0: فكتب سليمان كتابا وسلمه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فرمه إلى أهل سبأ وسلمهم إياه، وتنح عنهم جانبا بحيث تسمع ما يرددونه بشأنه.
1: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم.
0: واستلمت الملكة الكتاب وقالت: يا أيها الأشراف، إني ألقي إلي كتاب كريم جليل.

0: مضمون هذا الكتاب المرسل من سليمان المفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
0: ألا تتكبروا وأتوني منقادين مستسلمين لما أدعوكم إليه من توحيد الله وترك ما أنتم عليه من الشرك به حيث عبدتم الشمس معه.
1: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
0: قالت الملكة يا أيها الأشراف والسادة بينوا لي وجه الصواب في أمري ما كنت قاضية أمرا حتى تحضروني وتظهروا رأيكم فيه.

0: قال لها الأشراف من قومها: نحن أصحاب قوة عظيمة وأصحاب بأس قوي في الحرب، والرأي ما ترينه، فانظري ماذا تأمريننا به، فنحن قادرون على تنفيذه.
1: قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون.
0: قالت الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية من القرى أفسدوها بما يقومون به من القتل والسلب والنهب، وصيروا سادتها وأشرافها أذلاء بعدما كانوا فيه من العزة والمنعة، وكذلك يفعل الملوك دائما إذا تغلبوا على أهل قرية ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس.
1: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.
0: وإني مرسلة إلى صاحب الكتاب وقومه هدية، وأنظر ماذا تأتي به الرسل بعد إرسال هذه الهدية.

0: هديتكم تفرحون.
1: فلما جاء رسولها ومن معه من أعوانه يحملون الهدية إلى سليمان، أنكر عليهم سليمان إرسال الهدية قائلا: أتمدونني بالأموال لتثنوني عنكم؟ فما أعطاني الله من النبوة والملك والمال خير مما أعطاكم، بل أنتم الذين تفرحون بما يهدى إليكم من حطام الدنيا.
0: ارجع إلي

0: خاسرون.
1: قال سليمان عليه السلام لرسولها: ارجع إليهم بما جئت من هدية، فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة لهم بمواجهتهم، ولنخرجنهم من سبأ وهم أذلة مهانون بعدما كانوا فيه من العز.

0: مقامك وإني عليه لقوي أمين.
1: أجابه مارد من الجن قائلا: أنا آتيك بسريرها قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيه، وإني لقوي على حمله أمين على ما فيه، فلن أنقص منه شيئا.

0: أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
1: قال رجل صالح عالم عند سليمان عنده علم من الكتاب ومن ضمنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: أنا آتيك بسريرها قبل أن ترمش عينك، بأن أدعو الله فيأتي به. فدعا فاستجاب الله له دعاءه، فلما رأى سليمان سريرها مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي سبحانه، ليختبرني أأشكر نعمه أم أكفرها، ومن شكر الله فإنما نفع شكره عائد إليه، فالله غني لا يزيده شكر العباد، ومن جحد نعم الله فلم يشكرها له، فإن ربي غني عن شكره كريم، ومن كرمه إفضاله على من يجحدها.
0: قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
1: قال سليمان عليه السلام: غيروا لها سرير ملكها عن هيئته التي كان عليها، ننظر أتهتدي إلى معرفة أنه سريرها أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة أشيائهم.
0: فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟

فلما جاءت ملكة سبأ إلى سليمان قيل لها اختبارا لها: أهذا مثل عرشك؟ فأجابت طبق السؤال كأنه هو. فقال سليمان: وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور، وكنا منقادين لأمر الله مطيعين له.

0: وصرفها عن توحيد الله ما كانت تعبد من دون الله اتباعا لقومها وتقليدا لهم، إنها كانت من قوم كافرين بالله فكانت كافرة مثلهم.
1: قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن

0: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: قيل لها ادخل الصرح وهو كهيئة السطح، فلما رأته ظنته ماء فكشفت عن ساقيها لتخوضه. قال سليمان عليه السلام: إنه صرح مملس من زجاج. ودعاها إلى الإسلام فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة: رب إني ظلمت نفسي بعبادتي غيرك معك، وانقدت مع سليمان لله رب المخلوقات جميعها.
0: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون.
1: ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحا

0: عليه السلام أن اعبدوا الله وحده، فإذا هم بعد دعوته إياهم طائفتان، طائفة مؤمنة وأخرى كافرة، يتنازعون أيهم على الحق.
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
0: قال لهم صالح عليه السلام: لما تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة؟ هل لا تطلبون المغفرة من الله لذنوبكم رجاء أن يرحمكم؟

0: قال له قومه في تعنت عن الحق: تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. قال لهم صالح عليه السلام: ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره، عند الله علمه لا يخفى عليه منه شيء، بل أنتم قوم تختبرون بما يبسط لكم من الخير وبما ينالكم من الشر.
1: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: وكان في مدينة الحجر تسعة رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي ولا يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح.

0: يتقون.
1: قال بعضهم لبعض: ليحلف كل واحد منكم بالله لنأتينه في بيته ليلا فلنقتلنه وأهله، ثم لنقولن لولي دمه ما حضرنا قتل صالح وأهله، وإنا لصادقون فيما قلنا.
2: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
1: ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين، ومكرنا مكرا لنصره وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين من قومه، وهم لا يعلمون بذلك.

فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل تدبيرهم ومكرهم أن استأصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن آخرهم.

0: يعلمون.
1: فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفها وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم، إن فيما أصابهم من العذاب بسبب ظلمهم لعبرة لقوم يؤمنون، فهم الذين يعتبرون بالآيات.
0: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: وأنقذنا الذين آمنوا بالله من قوم صالح عليه السلام، وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
0: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون.
1: واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه موبخا إياهم ومنكرا عليهم، أتأتون الخصلة القبيحة وهي اللواط في أنديتكم جهارا يبصر بعضكم بعضا،

0: أئنكم لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون النساء، لا تريدون إعفافا ولا ولدا، وإنما قضاء شهوة بهيمية، بل أنتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي.
1: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
0: فما كان لقومه من جواب إلا قولهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتنزهون عن الأقذار والأنجاس. قالوا ذلك استهزاء بآل لوط الذين لا يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش، بل ينكرون عليهم ارتكابها.
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين.
0: فسلمناه وسلمنا أهله إلا امرأته حكمنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين.

قل أيها الرسول الحمد لله على نعمه وأمان منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله المعبود بحق الذي بيده ملكوت كل شيء خير أما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعا ولا ضرا.

0: يعلمون.
1: أمن خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، وأنزل لكم أيها الناس من السماء ماء المطر، فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجر تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك، فالله هو الذي أنبتها، أمعبود فعل هذا مع الله؟ لا، بل هم قوم ينحرفون عن الحق، فيسوون الخالق بالمخلوقين ظلماً.

0: بل أكثرهم لا يعلمون.
1: أما إن صير الأرض مستقرة ثابتة لا تضطرب بمن عليها، وصير داخلها أنهار تجري، وصير لها جبالا ثوابت، وصير بين البحرين المالح والعذب فاصلا يمنع اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده فلا يصلح للشرب، أمعبود فعل ذلك مع الله؟ لا، بل معظمهم لا يعلمون، ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدا من مخلوقاته.
0: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: أمن يجيب من ضاق عليه أمره واشتد إذا دعاه، ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهما، ويصيركم خلفاء في الأرض يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ لا، قليلا ما تتعظون وتعتبرون.

أمن يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحر بما ينصبه لكم من معالم ونجوم، ومن يبعث الرياح مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ تنزه الله وتقدس عما يشركون به من مخلوقاته.

أمن يبدأ الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة ثم يحييه بعدما يميته، ومن يرزقكم من السماء بالمطر المنزل من جهته ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي ينبته فيها، أمعبود يفعل ذلك مع الله؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هاتوا حججكم على ما أنتم عليه من الشرك إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم على حق.

0: قل أيها الرسول لا يعلم الغيب من في السماوات من الملائكة ولا من في الأرض من الناس، لكن الله وحده هو الذي يعلمه، وما يعلم جميع من في السماوات ومن في الأرض متى يبعثون للجزاء إلا الله.
1: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.
0: أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لا، بل هم في شك وحيرة من الآخرة، بل قد عميت بصائرهم عنها.

0: لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا من قبل أننا نبعث جميعا، فلم نرى تحقيقا لذلك الوعد. ما هذا الوعد الذي وعدناه جميعا إلا أكاذيب الأولين التي دونوها في كتبهم؟
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث، سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية المجرمين المكذبين بالبعث، فقد أهلكناهم لتكذيبهم به.

0: ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك، ولا يضق صدرك من كيدهم، فالله ناصرك عليهم.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك، متى يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من ذلك؟
1: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.
0: قل لهم أيها الرسول، عسى أن يكون اقترب لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب.

0: وإن ربك أيها الرسول لذو فضل على الناس، حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر والمعاصي، ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على ما ينعم به عليهم.
1: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
0: وإن ربك ليعلم ما تضمر قلوب عباده وما يظهرونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه.

وما من شيء غائب عن الناس في السماء ولا غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ.

0: إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه ويكشف انحرافاتهم.
1: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين.
0: وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء فيه.

0: الرحيم.
1: إن ربك أيها الرسول يقضي بين الناس مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل، فيرحم المؤمن ويعذب الكافر، وهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد، العليم الذي لا يلتبس عليه محق بمبطل.
0: فتوكل على الله إنك على الحق المبين.
1: فتوكل على الله واعتمد عليه في جميع أمورك، إنك على الحق الواضح.

إنك أيها الرسول لا تسمع الموتى الذين ماتت قلوبهم بسبب الكفر بالله، ولا تسمع من أصم الله سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا معرضين عنك.

0: ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق، فلا تحزن عليهم وتتعب نفسك، ما تقدر أن تفهم الحق إلا من يؤمن بآياتنا فهم منقادون لأوامر الله.
1: وإذا وقع القول عليهم

وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على كفرهم ومعاصيهم وبقي شرار الناس، أخرجنا لهم عند اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى، وهي دابة من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا المنزلة على نبينا لا يصدقون.

0: آياتنا فهم يوزعون.
1: واذكر أيها الرسول يوم نحشر من كل أمة من الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتنا، يرد أولهم إلى آخرهم ثم يساقون إلى الحساب.

0: ويستمر سوقهم حتى إذا جاءوا مكان حسابهم قال لهم الله توبيخا لهم: أكذبتم بآيات الدالة على توحيدي والمشتملة على شريعتي ولم تحيطوا علما بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبها، أم ماذا كنتم تعملون بها من التصديق أو التكذيب؟
1: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
0: ووقع عليهم العذاب بسبب ظلمهم بالكفر بالله وتكذيب آياته، فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم لعجزهم عن ذلك وبطلان حججهم. ولما كانوا ينكرون البعث نبههم الله بما يدل عليه في حياتهم، وهو نومهم الذي هو بمنزلة الموت واستيقاظهم الذي هو بمنزلة البعث، فقال:

0: ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه بالنوم، وصيرنا النهار مضيئا ليبصروا فيه فيسعوا إلى أعمالهم؟ إن في ذلك الموت المتكرر والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون.
1: ويوم ينفخ في الصور ففزع من

0: إن
1: واذكر أيها الرسول يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع تفضلا منه، وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم مطيعين ذليلين.

وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا تتحرك، وهي في واقع الأمر تسير مسرعة سير السحاب، صنع الله، فهو الذي يحركها، إنه خبير بما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

0: يعلمون.
1: من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله الجنة، وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة.

ومن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يلقون فيها على وجوههم، ويقال لهم توبيخا لهم وإهانة: هل تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي؟

0: وأمرت أن أكون من المسلمين.
1: قل لهم أيها الرسول إنما أمرت أن أعبد رب مكة الذي حرمها، فلا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد، ولا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها، وله سبحانه ملك كل شيء، وأمرت أن أكون من المستسلمين لله المنقادين له بالطاعة.
0: وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
1: وأمرت أن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى بهديه وعمل بما فيه فنفع هدايته لنفسه، ومن ضل وانحرف عما فيه وأنكره ولم يعمل بما فيه فقل إنما أنا من المنذرين، أنذركم من عذاب الله وليس بيدي هدايتكم.
0: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
1: وقل أيها الرسول الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض والرزق، فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان للحق، وليس ربك بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة القصص مكية، من مقاصد السورة سنة الله في تمكين المؤمنين المستضعفين وإهلاك الطغاة المستكبرين. التفسير
0: طاسيم ميم.
1: تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
0: تلك آيات الكتاب المبين.
1: هذه آيات القرآن الواضح.
0: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
1: نقرأ عليك من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه.
0: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا

0: إن فرعون طغى في أرض مصر وتسلط فيها، وصير أهلها طوائف مفرقا بينها، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل بقتل ذكور أولادهم واستبقاء نسائهم للخدمة إمعانا في إذلالهم، إنه كان من المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر.
1: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
0: ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون في أرض مصر بإهلاك عدوهم وإزالة الاستضعاف عنهم، ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في الحق، ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلك فرعون، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.

0: يعلمون.
1: ونريد أن نمكن لهم في الأرض بجعلهم أصحاب السلطان فيها، ونري فرعون ومسانده الأكبر في الملك هامان وجنودهما المعاونين لهما في ملكهما ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وانقضائه على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. ولما ذكر الله ما سيؤول إليه ملك فرعون وما سيكرم به موسى وقومه، ذكر نشأة موسى عليه السلام إلى أن بعثه الله رسولا فقال:
2: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه

وألهمنا أم موسى عليه السلام أن أرضعيه، حتى إذا خشيت عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه فضعيه في صندوق وارميه في نهر النيل، ولا تخافي عليه من الغرق ولا من فرعون، ولا تحزني بسبب فراقه، إنا مرجعوه إليك حيا ومصيروه من رسل الله الذين يبعثهم إلى خلقه.

0: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
1: فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق ورميه في النهر، فعثر عليه آل فرعون فأخذوه ليتحقق ما أراده الله من أن موسى سيكون عدوا لفرعون يزيل الله ملكه على يده، جالبا لحزنهم. إن فرعون ووزيره هامان وأعوانهما كانوا آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض.

0: ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته: هذا الولد مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة أو نتخذه ولدا بالتبني، وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على يده.
1: وأصبح

وأصبح قلب أم موسى عليه السلام خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى، فلم تعد تصبر حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به، لولا أن ربطنا على قلبها بتثبيته وتصبيرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما يقضي به.

وقالت أم موسى عليه السلام لأخته بعد إلقائها له في النهر: اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به. فأبصرته عن بعد حتى لا يكشف أمرها، وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره.

0: لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
1: وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من النساء من قبل أن نرده إلى أمه، فلما رأت أخته حرصهم على إرضاعه قالت لهم: هل أرشدكم إلى أهل بيت يقومون بإرضاعه ورعايته وهم له ناصحون؟
0: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

0: يعلمون.
1: فرجعنا موسى إلى أمه كيما تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه، ولتعلم أن وعد الله بإرجاعه إليها حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون بهذا الوعد، ولا أحد يعلم أنها هي أمه. ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه فقال:

0: الدين.
1: ولما بلغ سن اشتداد البدن واستحكم في قوته أعطيناه فهما وعلما في دين بني إسرائيل قبل نبوته، وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمان ومكان.

ودخل موسى المدينة في وقت راحة الناس في بيوتهم، فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان، أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام، والآخر من القبط قوم فرعون أعداء موسى. فطلب الذي هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القبط أعدائه، فضرب موسى القبطي بقبضة يده فقتله بتلك الضربة لقوتها. قال موسى عليه السلام: هذا من تزيين الشيطان وإغرائه، إن الشيطان عدو مضل لمن اتبعه، واضح العداوة، فما حصل مني بسبب عداوته وبسبب أنه مضل يريد إضلالي.

0: قال موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه: ربي إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي فاغفر لي ذنبي. فبين الله لنا مغفرته لموسى إنه هو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم.
1: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
0: ثم وصل الخبر عن دعاء موسى الذي قال فيه: رب بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكمة والعلم فلن أكون معينا للمجرمين على إجرامهم.
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.
0: فلما حصل منه ما حصل من قتل القبطي أصبح في المدينة خائفا يترقب ماذا يحدث، فإذا الذي طلب منه العون والنصر على عدوه القبطي بالأمس يستعين به على قبطي آخر، قال له موسى إنك لذو غواية وضلال واضح.

فلما أن أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي، ظن الإسرائيلي أن موسى يريد البطش به لما سمعه يقول إنك لغوي مبين، فقال لموسى أتريد أن تقتلني مثلما قتلت نفسا بالأمس؟ لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم، وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين المتخاصمين.

0: يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة مسرعا شفقة على موسى من الملاحقة، فقال يا موسى إن الأشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك فاخرج من البلد، إني لك من الناصحين شفقة عليك من أن يدركوك فيقتلوك.
0: فخرج

فامتثل موسى أمر الرجل الناصح فخرج من البلد خائفا يترقب ماذا يحدث له. قال داعيا ربه: رب نجني من القوم الظالمين فلا يصلوا إلي بسوء.

0: ولما سار مقبلا بوجهه جهة مدين قال عسى ربي أن يرشدني إلى خير طريق فلا أضل عنها.
1: ولما

0: وأبونا شيخ كبير.
1: ولما وصل ماء مدين الذي يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس، قال لهما موسى عليه السلام: ما شأنكما لا تسقيان مع الناس؟ قالتا له: عادتنا أن نتأنى فلا نسقي حتى ينصرف الرعاة، حذرا من مخالطتهم، وأبونا شيخ كبير السن لا يستطيع أن يسقي، فاضطررنا لسقي غنمنا.
0: فسقى له

0: أنزلت إلي من خير فقير.
1: فرحمهما فسقى لهما أغنامهما، ثم انصرف إلى الظل فاستراح فيه، ودعا ربه بالتعريض بحاجته فقال: رب إني لما أنزلت إلي من أي خير محتاج.

0: أتخف نجوت من القوم الظالمين.
1: فلما ذهبتا أخبرتا أباهما به، فأرسل إحداهما إليه تدعوه، فجاءته تمشي في حياء قالت إن أبي يدعوك أن تأتيه قصد أن يجزيك أجرك على سقيك لنا. فلما جاء موسى أباهما وأخبره بأخباره قال له مطمئنا إياه: لا تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملئه، فإنهم لا سلطان لهم على مدين، فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى.
0: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: قالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجره ليرعى غنمنا، فهو جدير بأن تستأجره لجمعه بين القوة والأمانة، فبالقوة يؤدي ما كلف به، وبالأمانة يحفظ ما أؤتمن عليه.
0: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج،

0: الظالمين.
1: قال أبوهما مخاطبا موسى عليه السلام: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن يكون مهرها أن ترعى غنمنا 8 سنين، فإن أكملت المدة 10 سنين فهذا تفضل منك لا يلزمك، لأن التعاقد إنما هو على 8 سنين، فما فوقها تطوع، وما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعقود ولا ينقضون العهود.

0: إسرائيل.
1: قال موسى عليه السلام: ذلك الذي بيني وبينك على ما تعقدنا عليه، فأي الأمدين عملت لك 8 سنوات أو 10 سنوات أكون قد وفيت بما علي، فلا تطالبني بزيادة، والله وكيل على ما تعقدنا عليه رقيب عليه.

فلما أكمل موسى أوفى الأجلين 10 سنين وسار بأهله من مدين إلى مصر أبصر من جانب الطور نارا، قال لأهله اثبتوا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارا لعلكم تستدفئون من البرد.

0: الظالمين.
1: فلما جاء موسى النار التي أبصرها ناداه ربه سبحانه وتعالى من جانب الوادي الأيمن في الموقع الذي باركه الله بتكليمه لموسى من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب المخلوقات كلها.
0: وأن

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.
1: وأن اطرح عصاك فطرحها موسى امتثالا لأمر ربه، فلما رآها تتحرك وتضطرب كأنها حية في سرعتها ولا هاربا خوفا منها ولم يرجع من هربه، فناداه ربه يا موسى أقبل ولا تخف منها فإنك من الآمنين منها ومن غيرها مما تخاف.
0: أسلك

أدخل يدك اليمنى في فتحة قميصك مما يلي الرقبة تخرج بيضاء من غير برص، فأدخلها موسى فخرجت بيضاء كالثلج، واضمم إليك يدك ليهدأ خوفك، فضمها موسى إليه فذهب عنه الخوف. فهذان المذكوران العصا واليد حجتان مرسلتان من ربك إلى فرعون والأشراف من قومه، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي.

0: يعلمون.
1: قال موسى متوسلا إلى ربه: إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني به إن جئتهم لأبلغهم ما أرسلت به.
0: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي.

0: وأخي هارون هو أبين مني كلاما، فابعثه معي معينا يوافقني في كلامي إن كذبني فرعون وقومه، إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بعثت إليها الرسل من قبلي فكذبوهم.
1: قال سنشد عضدك

0: يعلمون.
1: قال الله مجيبا دعوة موسى: سنقويك يا موسى ببعث أخيك معك رسولا معينا، ونجعل لكما حجة وتأييدا فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه، بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين المنتصرون.

فلما جاءهم موسى عليه السلام بآياتنا واضحات قالوا ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه موسى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأقدمين.

0: يعلمون.
1: وقال موسى مخاطبا فرعون: ربي يعلم المحق الذي جاء بالرشاد من عنده سبحانه، ويعلم من تكون له العاقبة المحمودة في الآخرة، إنه لا يفوز الظالمون بمطلوبهم ولا ينجون بمرهوبهم.
0: وقال:

0: وقال فرعون مخاطبا الأشراف من قومه: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من معبود غيري، فأشعل لي يا هامان على الطين حتى يشتد، فابن لي به بناء عاليا رجاء أن أنظر إلى معبود موسى وأقف عليه، وإني لأظن أن موسى كاذب فيما يدعيه أنه مرسل من الله إلي وإلى قومي.
1: واستكبر هو

0: واشتد تكبر فرعون هو وجنوده واستعلوا في أرض مصر بغير موجب من الحق، وأنكروا البعث وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يوم القيامة للحساب والعقاب.
1: فأخذناه

فأخذناه وأخذنا جنوده فطرحناهم في البحر غرقا حتى هلكوا جميعا. فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل الظالمين ونهايتهم، فقد كان مآلهم ونهايتهم الهلاك.

0: وجعلناهم قدوة للطغاة والضلال يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال، ويوم القيامة لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب، بل يضاعف عليهم العذاب لما سنوه من سنن سيئة ودعوا إليه من ضلالة، يكتب عليهم وزر عملهم بها ووزر عمل من اتبعهم في العمل بها.
1: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.
0: وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيا وطردا، ويوم القيامة هم من المذمومين المبعدين عن رحمة الله.

ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلنا فكذبوهم فأهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم. فيها ما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركونه، وفيها إرشادهم إلى الخير ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة

وما كنت أيها الرسول حاضرا بجانب الجبل الغربي بالنسبة لموسى عليه السلام حين أنهينا إلى موسى الأمر بإرساله إلى فرعون وملئه، وما كنت من الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فتقصه على الناس، فما تخبرهم به هو من وحي الله إليك.

ولكن أنشأنا أمما وخلائق من بعد موسى فتباعد عليهم الزمن حتى نسوا عهود الله، وما كنت مقيما في أهل مدين تقرأ عليهم آياتنا، ولكن أرسلناك من عندنا فأوحينا إليك خبر موسى وإقامته في مدين، فأخبرت الناس بما أوحى الله إليك من ذلك.

وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأوحينا إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك، ولكن أرسلناك رحمة من ربك للناس، فأوحينا إليك خبر ذلك لتنذر قوما ما جاءهم رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتعظون فيؤمنون بما جئتهم به من عند الله سبحانه.

ولولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه من الكفر والمعاصي، فيقولون محتجين بعدم إرسال رسول إليهم: هلا بعثت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونعمل بها ونكون من المؤمنين العاملين بأمر ربهم، لولا ذلك لعاجلناهم بالعقاب، لكن أخرناه عنهم حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم.

0: قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.
1: فلما جاء قريشا محمد بالرسالة من ربه سألوا يهود عنه فلقنوهم هذه الحجة فقالوا هل لا أعطي محمد مثل ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول من ربه كاليد والعصا؟ قل أيها الرسول ردا عليهم ألم يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبل وقالوا في التوراة والقرآن إنهما سحران يعضد أحدهما الآخر وقالوا إنا بكل من التوراة والقرآن كافرون؟
0: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء جيءوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلا من التوراة والقرآن فإن أتيتم به أتبعه إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن التوراة والقرآن سحران.

0: قريش لما دعوتهم إليه من الإتيان بكتاب أهدى من التوراة والقرآن، فأيقن أن تكذيبهم بهما ليس عن دليل، وإنما هو عن اتباع للهوى، ولا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه. إن الله لا يوفق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله.
1: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.
0: ولقد وصلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل القول بقصص الأمم السابقة وما أحللنا عليهم من العذاب لما كذبوا رسلنا، رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا حتى لا يصيبهم ما أصابهم.
1: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون.
0: الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من الإخبار به ومن نعته.

وإذا يقرأ عليهم قالوا آمنا به إنه الحق الذي لا مرية فيه المنزل من ربنا، إنا كنا من قبل هذا القرآن مسلمين لإيماننا بما جاء به الرسل من قبله.

أولئك الموصوفون بما ذكر يعطيهم الله ثواب عملهم مرتين بسبب صبرهم على الإيمان بكتابهم وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث، ويدفعون بحسنات أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الآثام ومما رزقناهم ينفقون في وجوه الخير.

وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب الباطل من القول أعرضوا عنه غير ملتفتين إليه، وقالوا مخاطبين أصحابه: لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم، سلمتم منا من الشتم والأذى، لا نبتغي مصاحبة أصحاب الجهل لما فيها من الضرر والأذى على الدين والدنيا.

0: إنك أيها الرسول لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب وغيره بتوفيقه للإيمان، ولكن الله وحده هو الذي يوفق من يشاء للهداية، وهو أعلم بمن سبق في علمه أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم.
1: وقالوا إن نتبع الهدى معك

0: وقال المشركون من أهل مكة معتذرين عن اتباع الإسلام والإيمان به: إن نتبع هذا الإسلام الذي جئت به ينتزعنا أعداؤنا من أرضنا بسرعة، أولم نمكن لهؤلاء المشركين حرما يحرم فيه سفك الدماء والظلم، يأمنون فيه من إغارة غيرهم عليهم، تجلب إليه ثمار كل شيء رزقا من لدنا سقناه إليهم، ولكن معظمهم لا يعلمون ما أنعم الله به عليهم فيشكروه له.
1: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها،

0: وما أكثر القرى التي كفرت نعمة الله عليها فأسرفت في الذنوب والمعاصي، فأرسلنا عليها عذابا فأهلكناها به، فتلك مساكنهم مندثرة يمر الناس عليها، لم تسكن من بعد أهلها إلا قليلا من بعض العابرين. وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن فيهما.
1: وما كان ربك مهلك

ولم يكن ربك أيها الرسول مهلك القرى حتى يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها، كما بعثك أنت في أم القرى وهي مكة، وما كنا لنهلك أهل القرى وهم مستقيمون على الحق، إنما نهلكهم إن كانوا ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. ولما اعتذر المشركون عن اتباع الحق بما يلاقونه من مصاعب الحرب وانقطاع التجارة، أجابهم الله بقوله:

0: وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفنى، وما عند الله من الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من متاع وزينة، أفلا تعقلون ذلك فتؤثروا ما هو باق على ما هو فان.
1: أفمن

أفمن وعدناه في الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم فهو صائر إليه لا محالة، كمن أعطيناه ما يتمتع به من مال وزينة في الحياة الدنيا ثم يكون يوم القيامة من المحضرين إلى نار جهنم.

ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا: أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي؟

قال الذين وجب عليهم العذاب من الدعاة إلى الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللنا أضللناهم كما ضللنا، نتبرأ إليك منهم، ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون الشياطين.

0: وقيل لهم نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه من الخزي، فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم، وشاهدوا العذاب المعد لهم، فودوا لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق.
1: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
0: ويوم يناديهم ربهم قائلا ماذا أجبتم به رسل الذين بعثتهم إليكم؟

0: يعلمون.
1: فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئا ولا يسألوا بعضهم بعضا لما هم فيه من هول الصدمة بسبب ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب.

0: فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن بالله ورسله وعمل عملا صالحا فعسى أن يكون من الفائزين بما يطلبونه الناجين مما يرهبونه.
1: وربك يخلق

0: وربك أيها الرسول يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته، ليس للمشركين الاختيار حتى يعترضوا على الله، تنزه سبحانه وتقدس عما يعبدون معه من الشركاء.
1: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
0: وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيهم عليه.
1: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.
0: وهو الله سبحانه لا معبود بحق غيره، له وحده الحمد في الدنيا، وله الحمد في الآخرة، وله القضاء النافذ الذي لا مرد له، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن صير الله عليكم الليل دائما مستمرا لانقطاع له إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل ضياء النهار؟ أفلا تسمعون هذه الحجج وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك؟

0: يعلمون.
1: قل لهم أيها الرسول أخبروني إن صير الله عليكم النهار دائما مستمرا إلى يوم القيامة، من معبود غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه لتستريحوا من عناء العمل في النهار، أفلا تبصرون هذه الآيات وتعلمون أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك كله؟
0: ومن

ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم أيها الناس الليل مظلما لتسكنوا فيه بعدما عانيتم من عمل في النهار، وجعل لكم النهار مضيئا لتسعوا إلى طلب الرزق فيه، ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم ولا تكفرونها.

0: يعلمون.
1: ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا: أين شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني وتزعمون أنهم شركائي؟

0: الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: وأحضرنا من كل أمة نبيها يشهد عليها بما كانت عليه من الكفر والتكذيب، فقلنا للمكذبين من تلك الأمم أعطوا حججكم وأدلتكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب، فانقطعت حججهم وأيقنوا أن الحق الذي لا مرية فيه لله، وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء له سبحانه. ولما ذكر الله أن فرعون علا في الأرض بسبب السلطان، ذكر طغيان قارون بسبب المال فقال:

0: أوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
1: إن قارون كان من قوم موسى عليه السلام فتكبر عليهم، وأعطيناه من كنوز الأموال ما إن مفاتح خزائنه لا يثقل حملها على الجماعة القوية، إذ قال له قومه لا تفرح فرح البطر، إن الله لا يحب الفرحين فرح البطر، بل يبغضهم ويعذبهم على ذلك.

واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في الدار الآخرة بأن تنفقه في وجوه الخير، ولا تنس نصيبك من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم في غير إسراف ولا مخيلة. وأحسن التعامل مع ربك ومع عباده كما أحسن سبحانه إليك، ولا تطلب الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات، إن الله لا يحب المفسدين في الأرض بذلك بل يبغضهم.

0: قال قارون: إنما أعطيت هذه الأموال لعلم عندي وقدرة، فأنا أستحقها لذلك. أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هم أشد قوة وأكثر جمعا لأموالهم، فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم، ولا يسأل يوم القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بها، فسؤالهم سؤال تبكيت وتوبيخ.
1: فخرج على قومه في زينته،

0: فخرج قارون في زينته مظهرا أبهته، قال الذين يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون: يا ليتنا أعطينا من زينة الدنيا مثل ما أعطي قارون، إن قارون لذو نصيب وافر كبير.
1: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
0: وقال الذين أعطوا العلم حين رأوا قارون في زينته وسمعوا ما تمناه أصحابه: ويلكم، ثواب الله في الآخرة وما أعده من النعيم لمن آمن به وعمل عملا صالحا خير مما أعطي قارون من زهرة الدنيا، ولا يوفق لقول هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه إلا الصابرون الذين يصبرون على إيثار ما عند الله من ثواب على ما في الدنيا من متاع زائل.

0: فخسفنا الأرض به وبداره ومن فيها انتقاما منه على بغيه، فما كان له من جماعة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين بنفسه.
1: وأصبح

0: وأصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينة قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم؟ لولا أمن الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا لخسف بنا مثل ما خسف بقارون. إنه لا يفوز الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن مصيرهم ومآلهم الخسران فيهما.
1: تلك الدار الآخرة.

تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين لا يريدون تكبرا في الأرض عن الإيمان بالحق واتباعه، ولا يريدون فسادا فيها، والعاقبة المحمودة هي بما في الجنة من نعيم وما يحل فيها من رضا الله للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

0: يعملون.
1: من جاء بالحسنة يوم القيامة من صلاة وزكاة وصيام وغيره فله جزاء خير من تلك الحسنة، حيث تضاعف له الحسنة إلى 10 أمثالها. ومن جاء يوم القيامة بالسيئات من كفر وأكل ربا وزنا وغير ذلك فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا دون زيادة.

إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والعمل بما فيه لمرجعك إلى مكة فاتحة. قل أيها الرسول للمشركين: ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال واضح عن الهدى والحق.

0: من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
1: وما كنت أيها الرسول تأمل قبل البعثة أن يلقى إليك القرآن وحيا من الله، لكن رحمة منه سبحانه اقتضت إنزاله عليك، فلا تكونن معينا للكافرين على ما هم فيه من الضلال.

0: إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.
1: ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن آيات الله بعد إنزالها عليك فتترك تلاوتها وتبليغها. وادع الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده والعمل بشرعه، ولا تكونن من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، بل كن من الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله وحده.

0: الحكم وإليه ترجعون.
1: ولا تعبد مع الله معبودا غيره، لا معبود بحق غيره، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، له وحده الحكم يحكم بما يشاء، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة العنكبوت مكية. من مقاصد السورة الأمر بالصبر والثبات عند الابتلاء والفتن وبيان حسن عاقبته. التفسير
0: ألف لام ميم.
1: ألف لام ميم، سبق الكلام عن نظائرها في بداية سورة البقرة.
0: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
1: أظن الناس أنهم بقولهم آمنا بالله يتركون دون اختبار يبين حقيقة ما قالوا، هل هم مؤمنون حقا؟ ليس الأمر كما ظنوا.

0: الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
1: ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم فليعلمن الله علم ظهور ويكشف لكم صدق الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين فيه.
0: أم حسب الذين

بل أظن الذين يعملون المعاصي من الشرك وغيره أن يعجزونا وينجوا من عقابنا، قبح حكمهم الذي يحكمون به، فهم لا يعجزون الله ولا ينجون من عقابه إن ماتوا على كفرهم.

0: عليم.
1: من كان يأمل لقاء الله يوم القيامة ليثيبه فليعلم أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبا، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم، لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها.
0: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.
1: ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن المعصية وجاهد في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه، لأن نفع ذلك عائد إليها، والله غني عن المخلوقات كلها، فلا تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم.

0: لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
1: والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم وعملوا الأعمال الصالحات لنمحون ذنوبهم بما عملوه من الأعمال الصالحة ولنثيبنهم في الآخرة أحسن الذي كانوا يعملون في الدنيا.

0: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهما ويحسن إليهما، وإن جاهدك والداك أيها الإنسان لتشرك بما ليس لك بإشراكه علم، كما وقع لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أمه، فلا تطعهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلي وحدي رجوعكم يوم القيامة، فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا وأجازيكم عليه.
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
1: والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لندخلنهم يوم القيامة في الصالحين، فنحشرهم معهم ونثيبهم ثوابهم.

0: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا آذاه الكفار على إيمانه جعل عذابهم له كعذاب الله فارتد عن الإيمان موافقة للكفار. ولئن حصل نصر من ربك لك أيها الرسول ليقولن إنا كنا معكم أيها المؤمنون على الإيمان. أوليس الله بأعلم بما في صدور الناس لا يخفى عليه ما فيها من الكفر والإيمان، فكيف ينبئون الله بما في قلوبهم وهو أعلم بما فيها منهم؟
1: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
0: وليعلمن الله الذين آمنوا به حقا وليعلمن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر.

0: يشهدون.
1: وقال الذين كفروا للذين آمنوا بالله وحده: اتبعوا ديننا وما نحن عليه، ونحمل نحن عنكم ذنوبكم فنجازى عليها دونكم، وليسوا بحاملين شيئا من ذنوبهم، وإنهم لكاذبون في قولهم هذا. ولما كان نفي حملهم لخطايا غيرهم قد يفهم منه أن الكفار الداعين إلى ضلالتهم لا يأثمون إثما زائدا بسبب ذلك، رفع ذلك الإيهام بقوله:
0: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
1: وليحملن هؤلاء المشركون الداعون إلى باطلهم ذنوبهم التي اقترفوها، وليحملن ذنوب من اتبع دعوتهم دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيء، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل.

0: ولقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه فمكث فيهم مدة 950 عاما يدعوهم إلى توحيد الله، فكذبوه واستمروا على كفرهم، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله، فهلكوا بالغرق.
1: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.
0: فأنقذنا نوحا ومن معه من المؤمنين في السفينة من الهلاك بالغرق، وجعلنا السفينة عبرة للناس يعتبرون بها.

واذكر أيها الرسول قصة إبراهيم حين قال لقومه: اعبدوا الله وحده واتقوا عقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ذلكم المأمور به خير لكم إن كنتم تعلمون.

0: فاشكروا له إليه ترجعون.
1: إنما تعبدون أيها المشركون أصناما لا تنفع ولا تضر، وتختلقون الكذب حين تزعمون استحقاقها للعبادة. إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم رزقا فيرزقوكم، فاطلبوا عند الله الرزق فهو الرزاق، واعبدوه وحده واشكروا له ما أنعم به عليكم من الرزق، إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، لا إلى أصنامكم.

0: وإن تكذبوا أيها المشركون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت أمم من قبلكم كقوم نوح وعاد وثمود، وما على الرسول إلا البلاغ الواضح، وقد بلغكم ما أمره ربه بتبليغه إليكم.
1: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير.
0: أولم ير هؤلاء المكذبون كيف يخلق الله الخلق ابتداء ثم يعيده بعد فنائه؟ إن ذلك على الله سهل، فهو قادر لا يعجزه شيء.
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق،

0: بصير.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين بالبعث، سيروا في الأرض فتأملوا كيف بدأ الله الخلق، ثم الله يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث والحساب. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فلا يعجز عن بعث الناس كما لم يعجز عن خلقهم أولا.
0: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.
1: يعذب من يشاء من خلقه بعدله، ويرحم من يشاء من خلقه بفضله، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب، حين يبعثكم من قبوركم أحياء.

0: الخبير.
1: ولستم بفائتين ربكم ولا منفلتين من عقابه في الأرض ولا في السماء، وليس لكم من دون الله ولي يتولى أمركم، وليس لكم من دون الله نصير يرفع عنكم عذابه.

0: الرجيم.
1: والذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم القيامة أولئك قنطوا من رحمتي، فلن يدخلوا الجنة أبدا لكفرهم، وأولئك لهم عذاب موجع ينتظرهم في الآخرة.
0: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه

فما كان جواب قوم إبراهيم له بعدما أمرهم به من عبادة الله وحده وترك عبادة غيره من الأوثان إلا أن قالوا اقتلوه أو ارموه في النار انتصارا لآلهتكم، فسلمه الله من النار. إن في تسليمه من النار بعد رميه فيها لعبرا لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر.

0: وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم أصناما آلهة تعبدونها للتعارف والتواد على عبادتها في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التواد بينكم، فيتبرأ بعضكم من بعض عند معاينة العذاب، ويلعن بعضكم بعضا، ومقركم الذي تأوون إليه النار، وليس لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله، لا من أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله ولا من غيرها.
1: فآمن له لوط.

فآمن له لوط عليه السلام، وقال إبراهيم عليه السلام: إني مهاجر إلى ربي إلى أرض الشام المباركة، إنه هو العزيز الذي لا يغالب ولا يذل من هاجر إليه، الحكيم في تقديره وتدبيره.

0: أجره وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: وأعطينا إبراهيم إسحاق وابنه يعقوب وصيرنا في أولاده النبوة والكتب المنزلة من عند الله وأعطيناه ثواب صبره على الحق في الدنيا بصلاح الأولاد والثناء الحسن وإنه في الآخرة ليجزى جزاء الصالحين لا ينقص ما أعطي في الدنيا ما أعد له من الجزاء الكريم في الآخرة.

0: مين.
1: واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه إنكم لتأتون الذنب القبيح ما سبقكم إلى الإتيان به أحد من العالمين قبلكم، فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي تأباه الفطر السليمة.

0: أئنكم لتأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم، وتقطعون الطريق على المسافرين فلا يمرون بكم خشية ما ترتكبونه من الفاحشة، وتأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة كالعري وإذاء من يمر بكم بالقول والفعل، فما كان جواب قومه له بعد نهيه لهم عن فعل المنكرات إلا أن قالوا له: ائتنا بعذاب الله الذي تهددنا به إن كنت صادقا فيما تدعيه.
1: قال رب انصرني على القوم المفسدين.
0: قال لوط عليه السلام داعيا ربه بعد تعنت قومه وطلبهم إنزال العذاب عليه مستخفافا به: رب انصرني على القوم المفسدين في الأرض بما ينشرونه من الكفر والمعاصي المستقبحة.
1: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
0: ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون إبراهيم بإسحاق ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له: إنا مهلكوا أهل قرية سدوم قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة.

0: ابنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
1: قال إبراهيم عليه السلام للملائكة: إن في هذه القرية التي تريدون إهلاك أهلها لوطا، وليس هو من الظالمين. قالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيها، لننقذنه وأهله من الهلاك المنزل على أهل القرية إلا امرأته كانت من الباقين الهالكين، فسنهلكها معهم.

0: لا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: ولما أتت الملائكة الذين بعثناهم لإهلاك قوم لوط لوطا سأه وأحزنه مجيئهم خوفا عليهم من خبث قومه، فقد جاءته الملائكة في شكل رجال وقومه يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وقال له الملائكة لا تخف فلن يصل إليك قومك بسوء، ولا تحزن على ما أخبرناك من إهلاكهم، إنا منقذوك وأهلك من الهلاك إلا امرأتك كانت من الباقين الهالكين فسنهلكها معهم.

0: يعملون.
1: إنا منزلون على أهل هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث عذابا من السماء، وهو حجارة من سجيل، عقابا لهم على خروجهم عن طاعة الله بما يرتكبون من الفاحشة القبيحة، وهي إتيان الرجال شهوة دون النساء.

0: ولقد تركنا من هذه القرية التي أهلكناها آية واضحة لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات.
1: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: وأرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب شعيبا عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله وحده وارجوا بعبادتكم إياه الجزاء في اليوم الآخر ولا تفسدوا في الأرض بفعل المعاصي ونشرها.
1: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: فكذبه قومه فأصابتهم الزلزلة فأصبحوا في دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم بالتراب لا حراك بهم.
1: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
0: وأهلكنا كذلك عادا قوم هود وثمود قوم صالح، وقد تبين لكم يا أهل مكة من مساكنهم بالحجر والشحر من حضرموت ما يدلكم على إهلاكهم، فمساكنهم الخاوية شاهدة على ذلك، وحسن لهم الشيطان أعمالهم التي كانوا عليها من الكفر وغيره من المعاصي فصرفهم عن الطريق المستقيم، وكانوا ذوي إبصار بالحق والضلال والرشد والغي بما علمتهم رسلهم، لكن اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى.
1: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.
0: وأهلكنا قارون لما بغى على قوم موسى بالخسف به وبداره، وأهلكنا فرعون ووزيره هامان بالغرق في البحر، ولقد جاءهم موسى بالآيات الواضحات الدالة على صدقه فاستكبروا في أرض مصر عن الإيمان به وما كانوا ليسلموا من عذابنا بفوتهم لنا.

0: أنفسهم يظلمون.
1: فأخذنا كلا من المذكورين سابقا بعذابنا المهلك، فمنهم قوم لوط الذين أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود، ومنهم قوم صالح وقوم شعيب الذين أخذتهم الصيحة، ومنهم قارون الذي خسفنا به وبداره الأرض، ومنهم قوم نوح وفرعون وهامان الذين أهلكناهم بالغرق، وما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير ذنب، ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي فاستحقوا العذاب.

مثل المشركين الذين اتخذوا من دون الله أصناما يعبدونهم رجاء نفعهم أو شفاعتهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يحميها من الاعتداء عليها، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت فهو لا يدفع عنها عدوا، وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تشفع. لو كان المشركون يعلمون ذلك لما اتخذوا أصناما يعبدونها من دون الله.

إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعبدونه من دونه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره.

0: وهذه الأمثال نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم بالحق وتهديهم إليه، وما يدركها على الوجه المطلوب إلا العالمون بشرع الله وحكمه.
1: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.
0: خلق الله سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض بالحق، ولم يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبثا. إن في ذلك الخلق لدلالة واضحة على قدرة الله للمؤمنين، لأنهم هم الذين يستدلون بخلق الله على الخالق سبحانه. وأما الكافرون فإنهم يمرون على الآيات في الآفاق والأنفس دون أن تلفت انتباههم إلى عظمة الخالق وقدرته سبحانه.
1: أتل ما

اقرأ أيها الرسول على الناس ما أوحى به الله إليك من القرآن، وأت بالصلاة على أكمل وجه. إن الصلاة المؤداة بصفاتها الكاملة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات، لما تحدثه من نور في القلوب يمنع من اقتراف المعاصي ويرشد إلى عمل الصالحات. ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء، والله يعلم ما تصنعونه، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

ولا تحاوروا أيها المؤمنون ولا تخاصموا اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الأحسن والطريقة المثلى، وهي الدعوة بالموعظة والحجج البينة، إلا الذين ظلموا منهم بالعناد والمكابرة وأعلنوا الحرب عليكم، فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقولوا لليهود والنصارى: آمنا بالذي أنزل الله إلينا من القرآن، وآمنا بالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل، وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وكماله، ونحن له وحده منقادون متذللون.

وكما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا عليك القرآن، فبعض هؤلاء الذين يقرؤون التوراة مثل عبد الله بن السلام يؤمنون به لما يجدونه من نعته في كتبهم، ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به، وما يكفر بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الكفر والجحود للحق مع ظهوره.

0: وما كنت أيها الرسول تقرأ قبل القرآن أي كتاب، وما كنت تكتب شيئا بيمينك، لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولو كنت تقرأ وتكتب لشك الجهلة من الناس في نبوتك، وتذرع بأنك كنت تكتب عن الكتب السابقة.
1: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
0: بل القرآن المنزل عليك آيات واضحات في صدور الذين أعطوا العلم من المؤمنين، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون لأنفسهم بالكفر بالله والشرك به.

وقال المشركون: هل لا أنزل على محمد آيات من ربه مثل ما أنزل على الرسل من قبله؟ قل: أيها الرسول لهؤلاء المقترحين، إنما الآيات بيد الله سبحانه ينزلها متى شاء، وليس إلي إنزالها، وإنما أنا نذير لكم من عقاب الله واضح نذاره.

إنا أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن يقرأ عليهم، إن في القرآن المنزل عليهم لرحمة وعظة لقوم يؤمنون، فهم الذين ينتفعون بما فيه، فما أنزل عليهم خير مما اقترحوه من نظير ما أنزل على الرسل سابقاً.

قل أيها الرسول كفى بالله سبحانه شاهدا على صدقي فيما جئت به وعلى تكذيبكم به، يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء فيهما، والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من دون الله وكفروا بالله المستحق وحده للعبادة أولئك هم الخاسرون لاستبدالهم الكفر بالإيمان.

يستعجلك أيها الرسول المشركون بالعذاب الذي أنذرتهم إياه، ولولا أن الله قدر لعذابهم وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر لجاءهم ما طلبوا من العذاب، وليأتينهم فجأة وهم لا يتوقعونه.

0: تين.
1: يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم إياه، وإن جهنم التي وعدها الله الكافرين لمحيطة بهم لا يستطيعون الفرار من عذابها.

يوم يغطيهم العذاب من فوقهم ويكون فراشا لهم من تحت أرجلهم، ويقول لهم الله توبيخا لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي.

0: تهتدون.
1: يا عبادي الذين آمنوا بي هاجروا من أرض لا تتمكنون فيها من عبادتي، إن أرضي واسعة فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي أحداً.

0: يعلمون.
1: ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا وحدنا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

0: والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي تقرب إليه لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فيها فناء نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذا الجزاء
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
0: نعم جزاء العاملين بطاعة الله الذين صبروا على طاعته وعن معصيته وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم

0: كل الدواب على كثرتها التي لا تستطيع جمع رزقها ولا حمله الله يرزقها ويرزقكم، فلا عذر لكم في ترك الهجرة خوفا من الجوع، وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم وأفعالكم، لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجازيكم عليه.
1: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

0: ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر وهما يتعاقبان ليقولن خلقهن الله، فكيف يصرفون عن الإيمان بالله وحده ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضر؟
1: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم.
0: الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء لحكمة يعلمها هو، إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء، فلا يخفى عليه ما يصلح لعباده من تدبير.

0: الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: ولئن سألت أيها الرسول المشركين من نزل من السماء ماء فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة ليقولن أنزل المطر من السماء وأنبت به الأرض الله. قل أيها الرسول الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصناما لا تنفع ولا تضر.
0: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: وما هذه الحياة الدنيا بما فيها من الشهوات والمتاع إلا لهو لقلوب المتعلقين بها ولعب ما يلبث أن ينتهي بسرعة، وإن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية لبقائها لو كانوا يعلمون لما قدموا ما يفنى على ما يبقى. ولما سجل الله على المشركين تناقضهم بإيمانهم بربوبية الله عندما يسألون عمن خلق السماوات والأرض وكفرهم بألوهيته عندما يعبدون غيره، سجل عليهم تناقضا آخر هو إخلاصهم التوحيد عند الخوف من الغرق وعودتهم للشرك عند أمنهم منه، فقال
0: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله

0: وإذا ركب المشركون في السفن في البحر دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء أن ينجيهم من الغرق، فلما نجاهم من الغرق انقلبوا مشركين يدعون معه آلهتهم.
1: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
0: انقلبوا مشركين ليكفروا بما أعطيناهم من النعم وليتمتعوا بما أعطوا من زهرة الحياة الدنيا، فسوف يعلمون عاقبتهم السيئة عندما يموتون.

0: الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
1: أولم ير هؤلاء الجاحدون لنعمة الله عليهم حين نجاهم الله من الغرق نعمة أخرى، هي أن جعلنا لهم حرما يأمنون فيه على دمائهم وأموالهم، على حين أن غيرهم تشن عليهم الغارات فيقتلون ويؤسرون، وتسبى نساؤهم وذراريهم وتنهب أموالهم. أفبالباطل من آلهتهم المزعومة يؤمنون وبنعمة الله عليهم يكفرون فلا يشكرها لله؟

لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بأن نسب إليه شريكا أو كذب بالحق الذي جاء به رسوله. لا شك أن في جهنم مسكنا للكافرين ولأمثالهم.

0: والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيم، وإن الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الروم مكية. من مقاصد السورة تأكيد تفرد الله سبحانه بتصريف الأمور وبيان سنن الله في خلقه. التفسير.
3: ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم، سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: غلبت الروم.
0: غلبت فارس الروم.
3: في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
0: في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس، والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم.
3: في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون.
0: في زمن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 10، لله الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده، ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون.

0: الرحيم.
1: يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتاب، ينصر الله من يشاء على من يشاء، وهو العزيز الذي لا يغالب، الرحيم بعباده المؤمنين.

0: هذا النصر كان وعدا من الله تعالى لا يخلف الله وعده ذلك، وبتحققه يزداد المؤمنون يقينا بوعد الله بالنصر، أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم.
1: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
0: لا يعلمون الإيمان وأحكام الشرع، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتعلق بكسب المعاش وبناء الحضارة المادية، وهم عن الآخرة التي هي دار الحقيقة معرضون لا يلتفتون إليها.

0: أولم يتفكر هؤلاء المشركون المكذبون في أنفسهم كيف خلقها الله وسواها؟ ما خلق الله السماوات وما خلق الأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم يخلقهما عبثا، وجعل لهما أجلا محددا لبقائهما في الدنيا. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون، لذلك فهم لا يستعدون للبعث بالعمل الصالح المرضي عند ربهم.
1: أولم يسيروا في الأرض

0: كانوا أنفسهم يظلمون.
1: أولم يسر هؤلاء في الأرض ليتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم؟ كانت هذه الأمم أشد منهم قوة وقلبوا الأرض للزراعة والتعمير وعمروها أكثر مما عمرها هؤلاء، وجاءتهم رسلهم بالبراهين والحجج الواضحة على توحيد الله فكذبوا، فما ظلمهم الله حين أهلكهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم.

0: ثم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك بالله وعمل السيئات النهاية البالغة في السوء، لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا يستهزئون بها ويسخرون منها.
1: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.
0: الله يبدأ الخلق على غير مثال سابق، ثم يفنيه ثم يعيده ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة.
1: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون.
0: ويوم تقوم الساعة ييأس المجرمون من رحمة الله وينقطع أملهم فيه لانقطاع حجتهم على الكفر بالله.

0: ولم يكن لهم من شركائهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا من يشفعون لإنقاذهم من العذاب، وكانوا بشركائهم كافرين، فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم، لأنهم كلهم سواء في الهلاك.
1: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون.
0: ويوم تقوم الساعة في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء حسب أعمالهم في الدنيا، بين مرفوع إلى عليين ومخفوض إلى أسفل سافلين.

فأما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عنده فهم في جنة يسرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبداً.

0: وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا وكذبوا بالبعث والحساب فأولئك الذين أحضروا للعذاب فهم ملازمون له.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
0: فسبحوا الله حين تدخلون في وقت المساء وهو وقت صلاتي المغرب والعشاء، وسبحوه حين تدخلون في وقت الصباح وهو وقت صلاة الفجر.
1: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: وله وحده سبحانه الثناء في السماوات يحمده ملائكته وفي الأرض تحمده خلائقه، وسبحوه حين تدخلون في العشي وهو وقت صلاة العصر، وسبحوه حين تدخلون في وقت الظهر.
1: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: يخرج الحي من الميت مثل إخراجه الإنسان من النطفة والفرخ من البيضة، ويخرج الميت من الحي مثل إخراجه النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة، ويحيي الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتها، ومثل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء.

0: ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلقكم أيها الناس من تراب حين خلق أباكم منه، ثم إذا أنتم بشر تتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها.
1: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: ومن آياته العظيمة كذلك الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلق لأجلكم أيها الرجال من جنسكم أزواجا لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم، وصير بينكم وبينهن محبة وشفقة، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون، لأنهم الذين يستفيدون من إعمال عقولهم.
1: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم

ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض، ومنها اختلاف لغاتكم واختلاف ألوانكم، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة.

0: من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
1: ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته نومكم بالليل ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم، ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول.

0: يعلمون.
1: ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يريكم البرق في السماء ويجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وينزل لكم من السماء ماء المطر فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات. إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون، فيستدلون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء.
0: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

0: ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته قيام السماء دون سقوط والأرض دون انهدام بأمره سبحانه، ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بنفخ الملك في الصور إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء.
1: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.
0: وله وحده من في السماوات وله من في الأرض ملكا وخلقا وتقديرا، كل من في السماوات وكل من في الأرض من مخلوقاته منقادون له مستسلمون لأمره.

0: وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد إفنائه، والإعادة أيسر من الابتداء، وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وله عز وجل الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال، وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتدبيره.
1: ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

0: عليكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: ضرب الله لكم أيها المشركون مثلا مأخوذا من أنفسكم، هل لكم من عبيدكم ومماليككم شريك يشارككم في أموالكم بالسوية تخافون أن يقتسموا أموالكم معكم كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن يقسم معه المال، هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم بهذا؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلك، فالله أولى بألا يكون له شريك في ملكه من مخلوقاته وعبيده. بمثل ذلك من ضرب الأمثال وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك.
0: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم،

0: ليس سبب ضلالهم قصورا في الأدلة ولا عدم بيان لها، وإنما هو اتباع الهوى وتقليد آبائهم جهلا منهم لحق الله عليهم. فمن يوفق للهداية من أضله الله؟ لا أحد يوفقه، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله.
1: فأقم وجهك للدين حنيفاً

فتوجه أيها الرسول أنت ومن معك للدين الذي وجهك الله إليه مائلا عن جميع الأديان إليه، دين الإسلام الذي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين.

0: وارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم، واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأتموا الصلاة على أكمل وجه، ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم.
1: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
0: ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكانوا فرقا وأحزابا، كل حزب منهم بما هم عليه من الباطل مسرورون، يرون أنهم وحدهم على الحق وأن غيرهم على الباطل.

0: وإذا أصاب المشركين شدة من مرض أو فقر أو قحط دعوا ربهم سبحانه وحده راجعين إليه بالتضرع والالتجاء أن يصرف عنهم ما أصابهم، ثم إذا رحمهم بكشف ما أصابهم إذا جماعة منهم يرجعون إلى إشراكهم مع الله غيره في الدعاء.
1: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
0: إذا كفروا بنعم الله ومنها نعمة كشف الضر وتمتعوا بما بين أيديهم في هذه الحياة فسوف يرون يوم القيامة بأعينهم أنهم كانوا في ضلال واضح.

ما الذي دعاهم إلى الشرك بالله ولا حجة لهم؟ فما أنزلنا عليهم حجة من كتاب يحتجون بها على شركهم بالله، وليس معهم كتاب يتكلم بشركهم ويقرر لهم صحة ما هم عليه من الكفر.

0: تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.
1: وإذا أذقنا الناس نعمة من نعمنا كالصحة والغنى فرحوا بها فرح بطر وتكبروا، وإن ينلهم ما يسوءهم من مرض وفقر بما كسبته أيديهم من المعاصي إذا هم ييأسون من رحمة الله ويقنطون من زوال ما يسوءهم.
0: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: أولم يروا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء منهم ابتلاء له أيصبر أم يتسخط، إن في توسيع الرزق لبعض وتضييقه على بعض لدلالات للمؤمنين على لطف الله ورحمته.

فأعط أيها المسلم صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة، وأعط المحتاج ما يدفع به حاجته، وأعط الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده. ذلك الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله، والذين يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم ما يطلبونه من الجنة، وبسلامتهم مما يرهبونه من العذاب. ولما بين ما يتقرب به إلى الله من العمل بين ما يراد به غير وجهه، وإنما يراد به مقصد دنيوي رخيص، فقال:

وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردها إليكم بزيادة فلا ينمو أجره عند الله، وما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه الله، لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناس، فأولئك هم الذين يضاعف لهم الأجر عند الله.

الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم ثم رزقكم ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث، هل من أصنامكم التي تعبدونها من دونه من يفعل شيئا من ذلك؟ تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون.

0: ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوه من المعاصي، ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة.
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، سيروا في الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلكم، فقد كانت عاقبة سيئة، كان معظمهم مشركين بالله يعبدون معه غيره، فأهلكوا بسبب إشراكهم بالله.
1: فأقم

0: فأقم أيها الرسول وجهك لدين الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد له. في ذلك اليوم يتفرق الناس، فريق في الجنة منعمون وفريق في النار معذبون.
1: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
0: من كفر بالله فضرر كفره وهو الخلود في النار عائد عليه، ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله فلأنفسهم يهيئون دخول الجنة والتنعم بما فيها خالدين فيها أبدا.
1: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين.
0: ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي ترضي ربهم من فضله وإحسانه، إنه سبحانه لا يحب الكافرين به وبرسله، بل يمقتهم أشد المقت وسيعذبهم يوم القيامة.

0: أمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يبعث الرياح تبشر العباد بقرب نزول المطر، وليذيقكم أيها الناس من رحمته بما يحصل بعد المطر من خصب ورخاء، ولتجري السفن في البحر بمشيئته، ولتطلبوا من فضله بالتجارة في البحر، ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم فيزيدكم منها.
0: ولقد

ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا إلى أممهم فجاءوهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات فأهلكناهم بعذابنا وأنجينا الرسل والمؤمنين بهم من الهلاك وإن جاءوا المؤمنين ونصرهم حق أوجبناه علينا

الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثها، فتثير تلك الرياح السحاب وتحركه، فيمده في السماء كيف يشاء من قلة أو كثرة، ويصيره قطعا، فترى أيها الناظر المطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده، إذا هم به يسرون برحمة الله لهم بإنزال المطر الذي يعقبه إنبات الأرض بما يحتاجونه لأنفسهم ولدوابهم.

0: وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم الله المطر لآيسين من نزوله عليهم.
1: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض

0: كثير.
1: فانظر أيها الرسول إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة لعباده، كيف يحيي الله الأرض بما ينبته عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسها. إن الذي أحيا تلك الأرض الجافة لهو باعث الأموات أحياء، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم ريحا تفسده عليهم فرأوا زروعهم مصفرة الألوان بعد أن كانت مخضرة لظلوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم الله السابقة على كثرتها.

فكما أنك لا تستطيع إسماع الموتى ولا تستطيع إسماع الصم وقد ابتعدوا عنك ليتأكد عدم سماعهم، فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه هؤلاء بالإعراض وعدم الانتفاع.

0: يهتدون.
1: وما أنت بموفق من ضل عن الطريق المستقيم إلى سلوك سبيل الرشاد، لا تسمع سماعا ينتفع به إلا من يؤمن بآياتنا، لأنه هو الذي ينتفع بما تقوله، فهم منقادون لأمرنا خاضعون له.

0: ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: الله هو الذي خلقكم أيها الناس من ماء مهين، ثم جعل من بعد ضعف طفولتكم قوة الرجولة، ثم جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم، يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة، وهو العليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء.

ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة، كما صرفوا عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق.

0: البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.
1: وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة: لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه، فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم، ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به.
0: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.
1: فيوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من أعذار، ولا يطلب منهم إرضاء الله بالتوبة والإنابة إليه لفوات وقت ذلك.

0: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن عناية بهم من كل مثل ليتضح لهم الحق من الباطل، ولئن جئتهم أيها الرسول بحجة على صدقك ليقولن الذين كفروا بالله ما أنتم إلا مبطلون فيما جئتم به.
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
0: مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بها، يختم الله على قلوب كل الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به حق.
1: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
0: فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك، إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية فيه، ولا يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون إلى الاستعجال وترك الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة لقمان مكية. من مقاصد السورة الأمر باتباع الحكمة التي تضمنها القرآن والتحذير من الإعراض عنها. التفسير.
1: ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم، سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: تلك آيات الكتاب الحكيم.
0: هذه الآيات المنزلة عليك أيها الرسول آيات الكتاب الذي ينطق بالحكمة.
1: هدى ورحمة للمحسنين.
0: وهو هداية ورحمة للذين يحسنون العمل بقيامهم بحقوق ربهم وحقوق عباده.
1: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
0: الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه ويعطون زكاة أموالهم وهم موقنون بما في الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب.
1: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: أولئك المتصفون بتلك الصفات على هدى من ربهم، وأولئك هم الفائزون بنيل ما يطلبونه والبعد عما يرهبونه. ولما ذكر الله صفات المحسنين ذكر صفات المسيئين فقال:
1: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم

ومن الناس مثل النضر بن الحارث من يختار الأحاديث الملهية ليصرف الناس إليها عن دين الله بغير علم، ويتخذ آيات الله هزوا يسخر منها. أولئك الموصوفون بتلك الصفات لهم عذاب مذل في الآخرة.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: وإذا تقرأ عليه آياتنا أدبر مستكبرا عن سماعها كأنه لم يسمعها، كأن في أذنيه صمما عن سماع الأصوات، فبشره أيها الرسول بعذاب موجع ينتظره.

0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات النعيم يتنعمون فيما أعد الله لهم فيها
1: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
0: ماكثين فيها وعدهم الله بذلك وعدا حقا لا شك فيه وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه.

0: خلق الله سبحانه وتعالى السماوات مرفوعة بغير أعمدة، ونصب في الأرض جبالا ثوابتة حتى لا تضطرب بكم، وبث فوق الأرض أنواع الحيوان، وأنزلنا من السماء ماء المطر فأنبتنا في الأرض من كل صنف بهيج المنظر ينتفع به الناس والدواب.
1: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين.
0: هذا المذكور خلق الله، فأروني أيها المشركون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله، بل الظالمون في ضلال واضح عن الحق، حيث يشركون مع ربهم من لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
1: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد.
0: ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في الأمور، وقلنا له اشكر يا لقمان لربك ما أنعم به عليك من التوفيق لطاعته، ومن يشكر ربه فإنما نفع شكره عائد إلى نفسه، فالله غني عن شكره، ومن جحد نعمة الله عليه فكفر به سبحانه، فإنما ضرر كفره عليه ولا يضر الله شيئا، فهو غني عن خلقه جميعا، محمود على كل حال.
1: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.

0: ووصينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما فيما لا معصية فيه لله.
1: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
0: ووصينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما فيما لا معصية فيه لله، حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد مشقة، وقطعه عن الرضاعة في عامين، وقلنا له اشكر لله ما أنعم به عليك من نعم، ثم اشكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك، إلي وحدي المرجع فأجازي كلا بما يستحق، وقطعه عن الرضاعة في عامين، وقلنا له اشكر لله ما أنعم به عليك من نعم، ثم اشكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك، إلي وحدي المرجع فأجازي كلا بما يستحقه.

وإن بذل الوالدان جهدا ليحملاك على أن تشرك بالله غيره تحكما منهما فلا تطعهما في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في الدنيا بالبر والصلة والإحسان، واتبع طريق من أناب إلي بالتوحيد والطاعة، ثم إلي وحدي يوم القيامة مرجعكم جميعا، فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من عمل وأجازيكم عليه.

يا بني إن السيئات أو الحسنة مهما كانت صغيرة مثل وزن حبة من خردل، وكانت في بطن صخرة لا يطلع عليها أحد، أو كانت في أي مكان في السماوات أو في الأرض، فإن الله يأتي بها يوم القيامة فيجازي العبد عليها. إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء، خبير بحقائقها وموضعها.

0: ربك إن ذلك من عزم الأمور.
1: يا بني أقم الصلاة بأدائها على أكمل وجه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما نالك من مكروه في ذلك، إنما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله، فلا خيرة لك فيه.
0: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
1: ولا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا، ولا تمشي فوق الأرض فرحا معجبا بنفسك، إن الله لا يحب كل مختال في مشيته، فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليها.
0: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: وتوسط في مشيك بين الإسراع والدبيب مشيا يظهر الوقار، واخفض من صوتك لا ترفعه رفعا يؤذي، إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها.
0: ألم تروا أن الله سخر لك

ألم تروا وتشاهدوا أيها الناس أن الله يسر لكم الانتفاع بما في السماوات من شمس وقمر وكواكب، ويسر لكم أيضا ما في الأرض، وأكمل عليكم نعمه ظاهرة للعيان كجمال الصورة وحسن الهيئة، وباطنة خفية كالعقل والعلم. ومع وجود هذه النعم فمن الناس من يجادل في توحيد الله بغير علم مستند إلى وحي من الله أو عقل مستنير ولا كتاب واضح منزل من الله.

0: وإذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الوحي، قالوا لا نتبعه بل نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا من عبادة آلهتنا، أيتبعون أسلافهم ولو كان الشيطان يدعوهم بما يضلهم به من عبادة الأوثان إلى عذاب السعير يوم القيامة.
1: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
0: ومن يقبل على الله مخلصا له عبادته ومحسنا في عمله فقد أمسك بأوثق ما يتعلق به من يرجو النجاة، حيث لا يخاف انقطاع ما أمسك به، وإلى الله وحده مصير الأمور ومرجعها، فيجازي كلا بما يستحق.
1: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم.

0: الطور.
1: ومن كفر بالله فلا يحزنك أيها الرسول كفره، إلينا وحدنا مرجعهم يوم القيامة فنخبرهم بما عملوا من سيئات في الدنيا ونجازيهم عليها، إن الله عليم بما في الصدور لا يخفى عليه شيء مما فيها.
0: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.
1: نمتعهم بما نعطيهم من الملذات في الدنيا زمنا قليلا ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد هو عذاب النار.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ليقولن خلقهن الله، قل لهم الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل معظمهم لا يعلمون من يستحق الحمد لجهلهم.

لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، إن الله هو الغني عن جميع مخلوقاته المحمود في الدنيا والآخرة.

0: الرحيم.
1: ولو أن ما في الأرض من شجر قطع وبري أقلاما وجعل البحر حبرا لها ولو مده 7 أبحر ما فنيت كلمات الله لعدم تناهيها، إن الله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في خلقه وتدبيره.

0: بصير.
1: ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم يوم القيامة للحساب والجزاء إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في السهولة. إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن سماع صوت آخر، بصير لا يشغله إبصار شيء عن إبصار شيء آخر، وهكذا لا يشغله خلق نفس أو بعثها عن خلق أخرى وبعثها.

ألم تر أن الله ينقص من الليل ليزيد النهار، وينقص من النهار ليزيد الليل، وقدر مسار الشمس والقمر إذ يجريان كل في مداره إلى أمد محدد، وأن الله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها.

0: خير.
1: ذلك التدبير والتقدير يشهدان بأن الله وحده هو الحق، فهو حق في ذاته وصفاته وأفعاله، وأن ما يعبده المشركون من دونه هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي بذاته وقهره وقدره على جميع مخلوقاته، الذي لا أعلى منه، الذي هو أكبر من كل شيء.

ألم تر أن السفن تجري في البحر بلطفه وتسخيره ليريكم أيها الناس من آياته الدالة على قدرته سبحانه ولطفه؟ إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل صبار على ما يصيبه من ضراء، شكور لما يناله من نعماء.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: وإذا أحاط بهم من كل جانب موج مثل الجبال والغمام دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء والعبادة، فلما استجاب الله لهم وأنقذهم إلى البر وسلمهم من الغرق فمنهم مقتصد لم يقم بما وجب عليه من الشكر على وجه الكمال، ومنهم جاحد لنعمة الله، وما يجحد بآياتنا إلا كل غدار مثل هذا الذي عهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين له، كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه.

0: الطور.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخافوا عذاب يوم لا يغني فيه والد عن ولده ولا يغني مولود عن والده شيئا، إن وعد الله بالجزاء يوم القيامة ثابت وواقع لا محالة. فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات، ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم.
0: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما

0: إن الله عنده وحده علم الساعة، فيعلم متى تقع، وينزل المطر متى شاء، ويعلم ما في الأرحام أذكر هو أم أنثى، شقي أم سعيد، وما تعلم نفس ما تكسب غدا من خير أو شر، وما تعلم نفس بأي أرض تموت، بل الله هو الذي يعلم ذلك كله، إن الله عليم خبير بكل ذلك، لا يخفى عليه شيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة السجدة مكية. من مقاصد السورة بيان حقيقة الخلق وأحوال الناس في الدنيا والآخرة. التفسير.
3: ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
0: هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منزل عليه من رب العالمين، لا شك في ذلك.
3: أم يقولون افتراه، بل هو الحق من رب

إن هؤلاء الكافرين يقولون إن محمدا اختلقه على ربه، ليس الأمر كما قالوا، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، المنزل من ربك أيها الرسول عليك لتخوف قوما ما جاءهم رسول من قبلك يخوفهم من عذاب الله لعلهم يهتدون إلى الحق فيتبعوه ويعملوا به.

0: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
1: الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما في ستة أيام، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله، ما لكم أيها الناس من دونه من ولي يتولى أمركم أو شفيع يشفع لكم عند ربكم، أفلا تتفكرون وتعبدون الله الذي خلقكم ولا تعبدون معه غيره؟

0: يدبر الله سبحانه وتعالى أمر جميع المخلوقات في السماوات وفي الأرض، ثم يصعد إليه ذلك الأمر في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون أنتم أيها الناس في الدنيا.
1: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.
0: ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه منهما شيء، العزيز الذي لا يغالبه أحد، الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بعباده المؤمنين.
1: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: الذي أتقن كل شيء خلقه، وبدأ خلق آدم من طين على غير مثال سابق.

0: ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج منه المني،
1: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
0: ثم أتم خلق الإنسان سويا ونفخ فيه من روحه بأمر الملك الموكل بنفخ الروح، وجعل لكم أيها الناس الأسماع لتسمعوا بها، والأبصار لتبصروا بها، والأفئدة لتعقلوا بها، قليلا ما تشكرون هذه النعم لله التي أنعم بها عليكم.

وقال المشركون المكذبون بالبعث: إذا متنا وغبنا في الأرض وصارت أجسامنا ترابا، فهل نبعث أحياء من جديد؟ لا يعقل ذلك، بل هم في واقع أمرهم كافرون بالبعث لا يؤمنون به.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث، يتوفاكم ملك الموت الذي فوضه الله بقبض أرواحكم، ثم إلينا وحدنا يوم القيامة ترجعون للحساب والجزاء.

سوف يظهر المجرمون يوم القيامة وهم أذلاء يخفضون رؤوسهم بسبب كفرهم بالبعث، يشعرون بالخزي ويقولون: ربنا أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث، وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك، فارجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملا صالحا يرضيك عنا، إنا موقنون الآن بالبعث وبصدق ما جاءت به الرسل، لو رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت أمرا عظيماً.

ولو شئنا إعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها لحملناها على هذا، ولكن وجب القول مني حكمة وعدلا، لأملأن جهنم يوم القيامة من أهل الكفر من الثقلين الجن والإنس، لاختيارهم طريق الكفر والضلال على طريق الإيمان والاستقامة.

0: ويقال لهم يوم القيامة تبكيتا لهم وتوبيخا: ذوقوا العذاب بسبب غفلتكم في الحياة الدنيا عن لقاء الله يوم القيامة لحسابكم، إنا تركناكم في العذاب غير مبالين بما تقاسونه منه، وذوقوا عذاب النار الدائم الذي لا ينقطع بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي. ولما ذكر الله حال المجرمين ذكر حال المؤمنين فقال:
1: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
0: إنما يؤمن بآياتنا المنزلة على رسولنا الذين إذا وعظوا بها سجدوا لله مسبحين بحمده وهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن السجود له بأي حال.
1: تتجافى جنوبهم عن المضاجع

تتباعد جنوبهم عن فرشهم التي كانوا عليها في نومهم، يتركونها ويتوجهون إلى الله، يدعونه في صلاتهم وغيرها خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، ويبذلون الأموال التي أعطيناهم إياها في سبيل الله.

فلا تعلم أي نفس ما أعده الله لهم مما تقر به أعينهم جزاء منه لهم على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات، فهو جزاء لا يحيط به إلا الله لعظمه.

من كان مؤمنا بالله عاملا بأوامره مجتنبا لنواهيه ليس كمن كان خارجا عن طاعته لا يستوي الفريقان عند الله في الجزاء.

أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فجزاؤهم المعد لهم جنات يستقرون فيها كرامة من الله لهم جزاء على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحات.

0: وأما الذين خرجوا عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي فمستقرهم الذي أعد لهم يوم القيامة النار ماكثين فيها أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم تبكيتا لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون به في الدنيا عندما كانت رسلكم تخوفكم منه.
1: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
0: ولنذيقن هؤلاء المكذبين الخارجين عن طاعة ربهم من المحن والبلاء في الدنيا قبل العذاب الأكبر المعد لهم في الآخرة إن لم يتوبوا لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم.

0: ولا أحد أظلم ممن وعظ بآيات الله فلم يتعظ بها وأعرض عنها غير مبال بها، إنا من المجرمين بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن آيات الله منتقمون لا محالة.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.
0: ولقد أعطينا موسى التوراة فلا تكن أيها الرسول في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج، وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هاديا لبني إسرائيل من الضلال.

وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يقتدي بهم الناس في الحق، يرشدون إلى الحق بإذننا لهم بذلك وتقويتنا إياهم عليه، لما صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وعلى الأذى في سبيل الدعوة، وكانوا بآيات الله المنزلة على رسولهم يصدقون بها تصديقا جازما.

0: يعلمون.
1: إن ربك أيها الرسول هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق والمبطل ويجازي كلا بما يستحقه.

0: آت أفلا يسمعون.
1: أعمي هؤلاء فلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من الأمم السالفة، فها هم يمشون في مساكنهم التي كانوا يسكنونها قبل إهلاكهم، فلم يتعظوا بحالهم، إن فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب كفرهم ومعاصيهم لعبرا يستدل بها على صدق رسلهم الذين جاءوهم من عند الله. أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع قبول واتعاظ؟
0: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟
1: أولم ير هؤلاء المكذبون بالبعث أنا نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيها فنخرج بذلك الماء زرعا تأكل منه إبلهم وبقرهم وغنمهم ويأكلونهم منه، أفلا يبصرون ذلك ويدركون أن من أنبت الأرض القاحلة قادر على إحياء الموتى؟
0: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟
1: ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب، متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة فيكون مصيرنا النار ومصيركم الجنة؟

0: قل لهم أيها الرسول، هذا الوعد هو يوم القيامة، إنه يوم الفصل بين العباد، حين لا ينفع الذين كفروا بالله في الدنيا تصديقهم بعد معاينة يوم القيامة، ولهم يؤخرون حتى يتوبوا إلى ربهم وينيبوا إليه.
1: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
0: فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء بعد تماديهم في ضلالهم، وانتظر ما يحل بهم، إنهم ينتظرون ما تعيدهم من العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الأحزاب مدنية. من مقاصد السورة بيان عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته. التفسير

0: يا أيها النبي اثبت ومن معك على تقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وخفه وحده، ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم، إن الله كان عليما بما يكيده الكفار والمنافقون، حكيما في خلقه وتدبيره.
1: واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا.
0: واتبع ما ينزله عليك ربك من الوحي، إن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يفوته من ذلك شيء، وسيجازيكم على أعمالكم.
1: وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
0: واعتمد على الله وحده في أمورك كلها، وكفى به سبحانه حافظا لمن توكل عليه من عباده.
1: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه،

0: بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: لم يجعل الله قلبين في صدر رجل واحد، وكذلك لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات في التحريم، ولم يجعل كذلك الأبناء بالتبني بمنزلة الأبناء من الصلب، فإن الظهار وهو تحريم الرجل زوجته عليه، وكذلك التبني من العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام. ذلك الظهار والتبني قول ترددونه بأفواهكم ولا حقيقة له، فليست الزوجة أما ولا الدعي ابنا لمن ادعاه، والله سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده، وهو يرشد إلى طريق الحق.
0: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم،

0: غمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
1: انسبوا من تزعمون أنهم أبناؤكم إلى آبائهم الحقيقيين فنسبتهم إليهم هو العدل عند الله، فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في الدين ومحرروكم من الرق، فنادوا أحدهم بيا أخي ويا ابن عمي، ولا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيا إلى مدعيه، ولكن تأثمون عند تعمد النطق بذلك، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم حيث لم يؤاخذهم بالخطأ.
0: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم،

0: النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم في كل ما دعاهم إليه، ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره. وزوجاته صلى الله عليه وسلم بمنزلة أمهات لجميع المؤمنين، فيحرم على أي مؤمن أن يتزوج إحداهن بعد موته صلى الله عليه وسلم. وذوي القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله من أهل الإيمان والهجرة في سبيل الله، الذين كانوا يتوارثون فيما بينهم في صدر الإسلام، ثم نسخ توارثهم بعد ذلك، إلا أن تفعلوا أيها المؤمنون إلى أوليائكم من غير الورثة معروفة، من إصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك، كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مسطورا، فيجب العمل به.
1: وإذ أخذنا

0: وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: واذكر أيها الرسول إذ أخذنا من الأنبياء عهدا مؤكدا أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا وأن يبلغوا ما أنزل إليهم من الوحي، وأخذناه على وجه الخصوص منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم عهدا مؤكدا على الوفاء بما اؤتمنوا عليه من تبليغ رسالات الله.
0: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
1: أخذ الله هذا العهد المؤكد من الأنبياء ليسأل الصادقين من الرسل عن صدقهم تبكيتا للكافرين، وأعد الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابا موجعا هو نار جهنم.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، اذكروا نعمة الله عليكم حين جاءت المدينة جنود الكفار متحزبين على قتالكم، وسندهم المنافقون واليهود، فبعثنا عليهم ريحا هي ريح الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثنا جنودا من الملائكة لم تروها، فولى الكفار هاربين لا يقدرون على شيء، وكان الله بما تعملون بصيرا، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على أعمالكم.

0: وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي ومن أسفله من جهتي المشرق والمغرب، حينها مالت الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدوها، ووصلت القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون المختلفة، فتارة تظنون النصر وتارة تظنون اليأس منه.
1: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
0: في ذلك الموقف في غزوة الخندق اختبر المؤمنون بما لاقوه من تكالب أعدائهم عليهم، واضطربوا اضطرابا شديدا من شدة الخوف، وتبين بهذا الاختبار المؤمن والمنافق.
1: وإذ يقول

0: يومئذ قال المنافقون وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم شك: ما وعدنا الله ورسوله من النصر على عدونا والتمكين لنا في الأرض إلا باطلا لا أساس له.
1: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا

واذكر أيها الرسول حين قال فريق من المنافقين لأهل المدينة: يا أهل يثرب، اسم المدينة قبل الإسلام، لا إقامة لكم عند سفح سلع قرب الخندق، فارجعوا إلى منازلكم. ويطلب فريق منهم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم مكشوفة للعدو وليست بمكشوفة كما زعموا، وإنما يريدون بهذا الاعتذار الكاذب الفرار من العدو.

ولو دخل العدو عليهم المدينة من جميع نواحيها وسألهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لأعطوا عدوهم ذلك، وما احتبسوا عن الردة والنكوص إلى الكفر إلا قليلاً.

ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله بعد فرارهم يوم أحد من القتال لئن أشهدهم الله قتالا آخر ليقاتلن عدوهم ولا يفروا خوفا منهم، ولكنهم نكثوا، وكان العبد مسؤولا عما عاهد الله عليه وسوف يحاسب عليه.

قل أيها الرسول لهؤلاء لن ينفعكم الفرار إن فررتم من القتل خوفا من الموت أو من القتل، لأن الآجال مقدرة، وإذا فررتم ولم يحن أجلكم فإنكم لا تستمتعون في الحياة إلا زمنا قليلا.

0: قل لهم أيها الرسول، من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم ما تكرهونه من الموت أو القتل، أو أراد بكم ما ترجونه من السلامة والخير؟ لا أحد يمنعكم من ذلك، ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا يمنعهم من عقاب الله لهم.
1: قد يعلم

0: إن الله يعلم المثبطين منكم لغيرهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائلين لإخوانهم تعالوا إلينا ولا تقاتلوا معه حتى لا تقتلوا، فإنا نخاف عليكم القتل. وهؤلاء المخذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها إلا نادرا، ليدفعوا عن أنفسهم العار لا لينصروا الله ورسوله.
1: أشحة عليكم؟

0: ألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
1: بخلاء عليكم معشر المؤمنين بأموالهم فلا يعينونكم ببذلها، وبخلاء بأنفسهم فلا يقاتلون معكم، وبخلاء بمودتهم فلا يودونكم. فإذا جاء الخوف عند ملاقاة العدو رأيتهم ينظرون إليك أيها الرسول تدور أعينهم من الجبن مثل دوران عيني من يعاني سكرات الموت، فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا آذوكم بالكلام بألسنة سليطة أشحة على الغنائم يبحثون عنها. أولئك المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقا فأبطل الله ثواب أعمالهم وكان ذلك الإبطال يسيرا على الله.

0: أولئكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
1: يظن هؤلاء الجبناء أن الأحزاب المتألبة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصلوا المؤمنين، وإن قدر أن جاء الأحزاب مرة أخرى يود هؤلاء المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب يسألون عن أخباركم، ماذا حدث لكم بعد قتال عدوكم لكم، ولو كانوا فيكم أيها المؤمنون ما قاتلوا معكم إلا قليلا، فلا تبالوا بهم ولا تأسوا عليهم.

0: الآخرة وذكر الله كثيرا.
1: لقد كان لكم فيما قاله رسول الله وقام به وفعله قدوة حسنة، فقد حضر بنفسه الكريمة وباشر الحرب، فكيف تبخلون بعد ذلك بأنفسكم عن نفسه ولا يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من كان يرجو ثواب الله ورحمته ويرجو اليوم الآخر ويعمل له وذكر الله ذكرا كثيرا. وأما الذي لا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرا فإنه لا يتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم.
0: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
1: ولما عاين المؤمنون الأحزاب المجتمعة لقتالهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والمحن والنصر، وصدق الله ورسوله في هذا فقد تحقق، وما زادتهم معاينتهم للأحزاب إلا إيمانا بالله وانقيادا له.

0: من المؤمنين رجال صدقوا الله فوفوا بما عاهدوه عليه من الثبات والصبر على الجهاد في سبيل الله، فمنهم من مات أو قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيله، وما غير هؤلاء المؤمنون ما عاهدوا الله عليه مثل ما فعله المنافقون بعهودهم.
1: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما.
0: ليجزي الله الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم، ويعذب المنافقين الناقضين لعهودهم إن شاء بأن يميتهم قبل التوبة من كفرهم، أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة، وكان الله غفورا لمن تاب من ذنوبه رحيما به.
1: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.
0: ورد الله قريشا وغطفان الذين معهم بكربهم وغمهم لفوتهم ما أملوا، لم يظفروا بما أرادوا من استئصال المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال معهم بما أرسله من الريح وأنزله من الملائكة، وكان الله قويا عزيزا، لا يغالبه أحد إلا غلبه وخذله.

0: قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: وأنزل الله الذين أعانوهم من اليهود من حصونهم التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم وألقى الخوف في نفوسهم، فريقا تقتلونهم أيها المؤمنون وفريقا تأسرونهم.
0: وأورثكم أرضهم و

وملككم الله بعد هلاكهم أرضهم بما فيها من زروع ونخيل، وملككم منازلهم وأموالهم الأخرى، وملككم أرض خيبر التي لم تطؤوها بعد لكنكم ستطؤونها، وهذا وعد وبشرى للمؤمنين، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء.

0: كن وأسرحكن سراحا جميلا.
1: يا أيها النبي قل لأزواجك حين طلبن منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وما فيها من زينة فتعالين إلي أمتعكن بما تمتع به المطلقات وأطلقكن طلاقا لا إضرار فيه ولا إيذاء.

0: الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما.
1: وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وتردن الجنة في الدار الآخرة فاصبرن على حالكن، فإن الله أعد لمن أحسن منكن بالصبر وحسن العشرة أجرا عظيما.
0: يا نساء النبي من يأت منكن بفضل

يا نساء النبي، من يأتي منكن بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها ومنزلتها ولصيانة جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك المضاعفة على الله سهلة.

0: صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا.
1: ومن تدم على طاعة الله ورسوله منكن وتعمل عملا صالحا مرضيا عند الله نعطيها من الثواب ضعف غيرها من سائر النساء، وأعددنا لها في الآخرة أجرا كريما وهو الجنة.

0: يا نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لستن في الفضل والشرف مثل سائر النساء، بل أنتن في الفضل والشرف بالمنزلة التي لا يصل إليها غيركن إن امتثلتن أوامر الله واجتنبتن نواهيه. فلا تلين القول وترققن الصوت إذا تكلمتن مع الأجانب من الرجال، فيطمع بسبب ذلك من في قلبه مرض النفاق وشهوة الحرام. وقلن قولا بعيدا من الريبة بأن يكون جدا لا هزلا بقدر الحاجة.
1: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
0: واثبتن في بيوتكن فلا تخرجن منها لغير حاجة، ولا تظهرن محاسن كن صنيع من كن قبل الإسلام من النساء، حيث كن يبدين ذلك استمالة للرجال، وأدين الصلاة على أكمل وجه، وأعطين زكاة أموالكن، وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عنكم الأذى والسوء يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته، ويريد أن يطهر نفوسكم بتحليتها بفضائل الأخلاق وتخليتها عن رذائلها تطهيرا كاملا لا يبقي بعده دنس.
1: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.
0: واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات الله المنزلة على رسوله ومن سنة رسوله المطهرة، إن الله كان لطيفا بكن حين امتن عليكن بأن جعلكن في بيوت نبيه، خبيرا بكن حين اصطفاكن أزواجا لرسوله واختاركن أمهات لجميع المؤمنين من أمته.

إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات، والمصدقين بالله والمصدقات، والمطيعين والمطيعات لله، والصادقين والصادقات في إيمانهم وقولهم، والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في الفرض والنفل، والصائمين والصائمات لله في الفرض والنفل، والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن بسترها عن الكشف أمام من لا يحل له النظر إليها، وبالبعد عن فاحشة الزنا ومقدماتها، والذاكرين والذاكرات الله بقلوبهم وألسنتهم كثيرا سرا وعلانية، أعد الله لهم مغفرة منه لذنوبهم، وأعد لهم ثوابا عظيما يوم القيامة وهو الجنة.

0: أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: ولا يصح لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم بأمر أن يكون لهم الاختيار في قبوله أو رفضه، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل عن الصراط المستقيم ضلالا واضحا.
0: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليه

0: أولى.
1: وإذ تقول أيها الرسول للذي أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وأنعمت عليه أنت بالعتق، والمقصود زيد بن حارثة رضي الله عنهما حين جاءك مشاورا في شأن طلاق زوجته زينب بنت جحش، تقول له أمسك عليك زوجتك ولا تطلقها، واتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتكتم في نفسك أيها الرسول ما أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس، والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك منها، والله أولى أن تخشاه في هذا الأمر. فلما طابت نفس زيد ورغب عنها وطلقها زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين إثم في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبني إذا طلقوهن وانقضت عدتهن، وكان أمر الله مفعولا لا مانع له ولا حائل دونه.

ما كان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من إثم أو تضييق فيما أحل الله من نكاح زوجة ابنه بالتبني، وهو في ذلك يتبع سنة الأنبياء من قبله، فليس هو صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل في ذلك. وكان ما يقضي الله به من إتمام هذا الزواج وإبطال التبني، وليس للنبي فيه رأي أو خيار، قضاء نافذا لا مرد له.

هؤلاء الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله المنزلة عليهم إلى أممهم، ولا يخافون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفتون إلى ما يقوله غيرهم عندما يفعلون ما أحل الله لهم، وكفى بالله حافظا لأعمال عباده ليحاسبهم عليها ويجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

0: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فليس هو والد زيد حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقها، ولكنه رسول الله إلى الناس وخاتم النبيين فلا نبي بعده، وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء من أمر عباده.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثيرا.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.
0: ونزهه سبحانه بالتسبيح والتهليل أول النهار وآخره لفضلهما.

0: هو الذي يرحمكم ويثني عليكم وتدعو لكم ملائكته ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما، فلا يعذبهم إذا هم أطاعوه فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه.
1: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما.
0: تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وأمان من كل سوء، وأعد الله لهم أجرا كريما وهو جنته، جزاء لهم على طاعتهم له وبعدهم عن معصيته.

0: يا أيها النبي إنا بعثناك إلى الناس شاهدا عليهم بأن بلغتهم ما أرسلت به إليهم ومبشرا للمؤمنين منهم بما أعد الله لهم من الجنة ومخوفا الكافرين مما أعد لهم من عذابه
1: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
0: وبعثناك داعيا إلى توحيد الله وطاعته بأمره وبعثناك مصباحا منيرا يستنير به كل من يريد الهداية

وأخبر المؤمنين بالله الذين يعملون بما شرعه لهم بما يسرهم أن لهم من الله سبحانه فضلا عظيما يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول الجنة.

ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه من الصد عن دين الله وأعرض عنهم، فلعل ذلك يكون أدعى لأن يؤمنوا بما جئتهم به. واعتمد على الله في كل أمورك، ومنها النصر على أعدائك، وكفى بالله وكيلا يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم في الدنيا والآخرة.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا عقدتم على المؤمنات عقد نكاح ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن، فما لكم عليهن من عدة سواء كانت بالأقراء أو الشهور، للعلم ببراءة أرحامهن بعدم البناء بهن، ومتعوهن بأموالكم حسب وسعكم ثم طلقتموهن من قبل الدخول بهن، فما لكم عليهن من عدة سواء كانت بالأقراء أو الشهور، للعلم ببراءة أرحامهن بعدم البناء بهن، ومتعوهن بأموالكم حسب وسعكم جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، وخلوا سبيلهن بالمعروف دون إيذاء لهن.
1: يا أيها النبي إنا أحللنا

0: يكون عليك حرج. وكان الله غفورا رحيما.
1: يا أيها النبي، إنا أبحنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن، وأحللنا لك ما ملكت من الإماء مما أفاء الله به عليك من السبايا، وأحللنا لك نكاح بنات عمك ونكاح بنات عماتك ونكاح بنات خالك ونكاح بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك من مكة إلى المدينة، وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك من غير مهر إن أردت أن تنكحها، ونكاح الهبة خاص به صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره من الأمة. قد علمنا ما أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم، حيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوا 4 نسوة، وما شرعناه لهم في شأن إمائهم، حيث إن لهم أن يستمتعوا بمن شاءوا منهن دون تقييد بعدد. وأبحنا لك ما أبحنا مما ذكر مما لم نبحه لغيرك لئلا يكون عليك ضيق ومشقة، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم.

0: قلوبكم وكان الله عليما حليما.
1: تؤخر أيها الرسول من تشاء تأخير قسمه من نسائك فلا تبيت معها، وتضم إليك من تشاء منهن فتبيت معها، ومن طلبت أن تضمها ممن أخرتهن فلا إثم عليك في ذلك، ذلك التخيير والتوسيع لك أقرب أن تقر به أعين نسائك وأن يرضين بما أعطيتهن جميعهن، لعلمهن أنك لم تترك واجبا ولم تبخل بحق، والله يعلم ما في قلوبكم أيها الرجال من الميل إلى بعض النساء دون بعض، وكان الله عليما بأعمال عباده لا يخفى عليه منها شيء، حليما لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون إليه.

لا يجوز لك أيها الرسول أن تتزوج بنساء غير زوجاتك اللاتي هن في عصمتك، ولا يحل لك أن تطلقهن أو تطلق بعضهن لتأخذ غيرهن من النساء، ولو أعجبك حسن من تريد أن تتزوج بها من النساء غيرهن، لكن يجوز لك أن تتسرى بما ملكت يمينك من الإماء دون حصر في عدد محدد، وكان الله على كل شيء حفيظا. وهذا الحكم يدل على فضل أمهات المؤمنين، فقد منع طلاقهن والزواج عليهن.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بعد أن يؤذن لكم بدخولها بدعوتكم إلى طعام، ولا تطيلوا الجلوس تنتظرون نضج الطعام، ولكن إذا دعيتم إلى طعام فادخلوا، فإذا أكلتم فانصرفوا، ولا تمكثوا بعده يستأنس بعضكم بحديث بعض، إن ذلك المكث كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي أن يطلب منكم الانصراف، والله لا يستحي أن يأمر بالحق، فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه صلى الله عليه وسلم بالمكث. وإذا طلبتم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مثل آنية ونحوها فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء ستر، ولا تطلبوها منهن مواجهة حتى لا ترهن أعينكم، صونا لهن لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الطلب من وراء ستر أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوبهن، حتى لا يتطرق الشيطان إلى قلوبكم وقلوبهن بالوسوسة وتزيين المنكر. وما ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تؤذوا رسول الله بالمكث للحديث، ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته، فهن أمهات المؤمنين، ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه، إن ذلكم الإيذاء، ومن صوره نكاحكم نساءه من بعد موته حرام ويعد عند الله إثما عظيما.

إن تظهروا شيئا من أعمالكم أو تستروه في أنفسكم فلن يخفى على الله منه شيء، إن الله كان بكل شيء عليما، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا من غيرها، وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

لا إثم عليهن أن يراهن ويكلمهن دون حجاب آباؤهن وأولادهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن من النسب أو الرضاعة، ولا إثم عليهن أن يكلمهن دون حجاب النساء المؤمنات وما ملكت أيمانهن، واتقين الله أيتها المؤمنات فيما أمر به ونهى عنه سبحانه، فهو مشاهد لما يظهر منكن ويصدر عنكن.

0: إن الله يثني عند ملائكته على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وملائكته يدعون له: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لعباده صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليما. ولما أمر الله بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه نهى عن إيذائه فقال:
1: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
0: إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل أبعدهم الله وطردهم من رحاب رحمته في الدنيا وفي الآخرة، وأعد لهم في الآخرة عذابا مذلا جزاء لهم على ما اقترفوه من إيذاء رسوله.

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو الفعل بغير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإيذاء فقد احتملوا كذبا وإثما ظاهرا.

0: يا أيها النبي قل لأزواجك وقل لبناتك وقل لنساء المؤمنين يرخين عليهن من الجلابيب التي يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من الرجال، ذلك أقرب أن يعرف أنهن حرائر فلا يتعرض لهن أحد بالإيذاء كما يتعرض به للإماء. وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما به.
1: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم

0: لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم بإضمارهم الكفر وإظهارهم الإسلام، والذين في قلوبهم فجور بتعلقهم بشهواتهم، والذين يأتون بالأخبار الكاذبة في المدينة ليفرقوا بين المؤمنين، لنأمرنك أيها الرسول بمعاقبتهم ولنسلطنك عليهم، ثم لا يساكنونك في المدينة إلا قليلا من الزمن لإهلاكهم أو طردهم عنها بسبب إفسادهم في الأرض.
1: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
0: مطرودين من رحمة الله، في أي مكان لقوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض.
1: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
0: هذه سنة الله الجارية في المنافقين إذا أظهروا النفاق، وسنة الله ثابتة لن تجد لها أبدا تغييرا.
1: يسأل

0: قريبا.
1: يسألك المشركون أيها الرسول سؤال إنكار وتكذيب، ويسألك اليهود أيضا عن الساعة متى وقتها. قل لهؤلاء: علم الساعة عند الله ليس عندي منه شيء، وما يشعرك أيها الرسول أن الساعة تكون قريبة؟
0: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا.
1: إن الله سبحانه طرد الكافرين من رحمته، وهيأ لهم يوم القيامة نارا ملتهبة تنتظرهم.

ماكثون في عذاب تلك النار المعدة لهم أبدا، لا يجدون فيها وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع عنهم عذابها.

يوم القيامة تقلب وجوههم في نار جهنم، يقولون من شدة التحسر والندم: يا ليتنا في حياتنا الدنيا كنا أطعنا الله بامتثال ما أمرنا به واجتناب ما نهانا عنه، وأطعنا الرسول فيما جاء به من ربه.

جاء هؤلاء بحجة واهية باطلة فقالوا: ربنا إنا أطعنا رؤساءنا وكبراء أقوامنا فأضلونا عن الصراط المستقيم.

ربنا اجعل لهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين أضلونا عن الصراط المستقيم ضعفي ما جعلت لنا من العذاب لإضلالهم إيانا، واطردهم من رحمتك طردا عظيما.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم له في جسده، فبرأه الله مما قالوا فتبين لهم سلامته مما قالوا فيه، وكان موسى عند الله وجيها لا يرد طلبه ولا يخيب مسعاه.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وقولوا قولا صوابا صدقا.
1: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
0: إنكم إن اتقيتم الله وقلتم قولا صوابا أصلح لكم أعمالكم وتقبلها منكم ومحى عنكم ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لا يدانيه أي فوز، وهو الفوز برضا الله ودخول الجنة.

إنا عرضنا التكاليف الشرعية وما يحفظ من أموال وأسرار على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، فامتنعنا من حملها وخفنا من عاقبته، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة حملها.

0: حملها الإنسان بقدر من الله ليعذب الله المنافقين من الرجال والمنافقات من النساء، والمشركين من الرجال والمشركات من النساء على نفاقهم وشركهم بالله، وليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين أحسنوا حمل أمانة التكاليف، وكان الله غفورا لذنوب من تاب من عباده رحيما بهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة سبأ مكية. من مقاصد السورة بيان أحوال الناس مع النعم وسنة الله في تغييرها. التفسير:
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
0: الحمد لله الذي له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وله سبحانه الثناء في الآخرة وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء.
3: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
0: يعلم ما يدخل في الأرض من ماء ونبات، ويعلم ما يخرج منها من نبات وغيره، ويعلم ما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرزق، ويعلم ما يصعد في السماء من الملائكة وأعمال عباده وأرواحهم، وهو الرحيم بعباده المؤمنين الغفور لذنوب من تاب إليه.
3: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.

وقال الذين كفروا بالله لا تأتينا الساعة أبدا، قل لهم أيها الرسول بلى والله لتأتينكم الساعة التي تكذبون بها، لكن لا يعلم وقت ذلك إلا الله، فهو سبحانه عالم ما غاب من الساعة وغيرها، لا يغيب عن علمه سبحانه وزن أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض، ولا يغيب عنه أصغر من ذلك المذكور ولا أكبر، إلا هو مكتوب في كتاب واضح، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة.

أثبت الله ما أثبت في اللوح المحفوظ ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات، أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم من الله مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها، ولهم رزق كريم وهو جنته يوم القيامة.

0: الرجيم.
1: والذين عملوا جاهدين لإبطال ما أنزل الله من آيات، فقالوا عنها سحر، وقالوا عن رسولنا كاهن ساحر شاعر، أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم يوم القيامة أسوأ عذاب وأشده.
2: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
1: ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب أن الذي أنزله الله إليك من الوحي هو الحق الذي لا مرية فيه، ويرشد إلى طريق العزيز الذي لا يغلبه أحد، المحمود في الدنيا والآخرة.
2: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
1: وقال الذين كفروا بالله لبعضهم تعجبا وسخرية مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ندلكم على رجل يخبركم أنكم إذا متم وقطعتم تقطيعا أنكم ستبعثون بعد موتكم أحياء؟
2: أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد.
1: وقالوا هل اختلق هذا الرجل على الله كذبا فزعم ما زعم من بعثنا بعد موتنا، أم هو مجنون يهذي بما لا حقيقة له؟ ليس الأمر كما زعم هؤلاء، بل الحاصل أن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم في العذاب الشديد يوم القيامة وفي الضلال البعيد عن الحق في الدنيا.
2: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا

0: عجيب.
1: أفلم ير هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين أيديهم من الأرض ويروا ما خلفهم من السماء؟ إن نشأ خسف الأرض من تحت أقدامهم خسفناها من تحتهم، وإن نشأ أن نسقط عليهم قطعا من السماء لأسقطناها عليهم. إن في ذلك لعلامة قاطعة لكل عبد كثير الرجوع إلى طاعة ربه يستدل بها على قدرة الله، فالقادر على ذلك قادر على بعثكم بعد موتكم وتمزيق أجسامكم.
0: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد.
1: ولقد أعطينا داود عليه السلام منا نبوة وملكا، وقلنا للجبال يا جبال رجعي مع داود التسبيح، وهكذا قلنا للطير، وصيرنا له الحديد لينا ليصنع منه ما يشاء من أدوات.
0: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير.
1: أن اعمل يا داود دروعا واسعة تقي مقاتليك بأس عدوهم، وصير المسامير مناسبة للحلق فلا تجعلها دقيقة بحيث لا تستقر فيها، ولا غليظة بحيث لا تدخل فيها، واعملوا عملا صالحا إني بما تعملون بصير، لا يخفى علي من أعمالكم شيء وسأجازيكم عليها.
0: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
1: وسخرنا لسليمان بن داود عليه السلام الريح تسير في الصباح مسافة شهر وتسير في المساء مسافة شهر، وسيلنا له عين النحاس ليصنع من النحاس ما يشاء، وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بأمر ربه، والذي يميل من الجن عما أمرناه به من العمل نذيقه من عذاب النار الملتهبة.

0: الطور.
1: يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما أراد من مساجد للصلاة ومن قصور، وما يشاء من صور، وما يشاء من قصاع مثل حياض الماء الكبيرة وقدور الطبخ الثابتات، فلا يحركن لعظمهن. وقلنا لهم: اعملوا يا آل داود شكرا لله على ما أنعم به عليكم، وقليل من عبادي الشكور لي على ما أنعمت عليه.
0: فلما

0: سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
1: فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرشد الجن إلى أنه قد مات إلا حشرة الأرض تأكل عصاه التي كان متكئا عليها، فلما سقط تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذل لهم، وهو ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان عليه السلام ظنا منهم أنه حي يراقبهم. ولما ذكر الله ما أنعم به على داود وابنه سليمان عليه السلام ذكر ما أنعم به على أهل سبأ، إلا أن داود وسليمان عليهما السلام شكر الله وأهل سبأ كفروه، فقال:
0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: لقد كان لقبيلة سبأ في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه عليهم، وهي جنتان إحداهما عن اليمين والثانية عن الشمال، وقلنا لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروه على نعمه، هذه بلدة طيبة وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه.
0: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
1: فأعرضوا عن شكر الله والإيمان برسله، فعاقبناهم بتبديل نعمهم نقما، فأرسلنا عليهم سيلا جارفا خرب سدهم وأغرق مزارعهم، وبدلناهم ببستانيهم بستانين مثمرين بالثمر المر وفيهما شجر الأثل غير المثمر وشيء قليل من السدر.

ذلك التبديل الحاصل لما كانوا عليه من النعم بسبب كفرهم وإعراضهم عن شكر النعم، ولا نعاقب هذا العقاب الشديد إلا الجحود لنعم الله الكفور به سبحانه.

0: وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام التي باركنا فيها قرى متقاربة، وقدرنا فيها السير بحيث يسيرون من قرية إلى قرية دون مشقة حتى يصلوا الشام، وقلنا لهم سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار في أمن من العدو والجوع والعطش.
1: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
0: فبطروا نعمة الله عليهم بتقريب المسافات، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا بإزالة تلك القرى حتى نذوق تعب الأسفار وتظهر مزية ركائبنا، وظلموا أنفسهم ببطرهم نعمة الله وإعراضهم عن شكره وحسدهم للفقراء منهم، فصيرناهم أحاديث يتحدث بها من بعدهم، وفرقناهم في البلاد كل تفريق بحيث لا يتواصلون فيما بينهم. إن في ذلك المذكور من الإنعام على أهل سبأ ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم لعبرة لكل صبار على طاعة الله وعن معصيته وعلى البلاء شكور لنعم الله عليه.
1: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.
0: ولقد حقق عليهم إبليس ما ظنه من أنه يستطيع إغواءهم وإضلالهم عن الحق، فاتبعوه في الكفر والضلال إلا طائفة من المؤمنين، فإنهم خيبوا رجاءه بعدم اتباعهم له.

0: من هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ.
1: وما كان لإبليس عليهم من سلطان يقهرهم به على أن يضلوا، وإنما كان يزين لهم ويغويهم، إلا أن أذنا له في إغوائهم ليظهر أمر من يؤمن بالآخرة وما فيها من جزاء ممن هو منها في شك. وربك أيها الرسول على كل شيء حفيظ، يحفظ أعمال عباده ويجازيهم عليها.

0: بصير.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، نادوا الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله ليجلبوا لكم النفع أو يكشفوا عنكم الضر، فهم لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس لهم شرك فيها مع الله، وليس لله من معين يعينه، فهو غني عن الشركاء وعن المعينين.
0: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن له، والله لا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى لعظمته، ومن عظمته أنه إذا تكلم في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم قالت الملائكة لجبريل ماذا قال ربكم؟ قال جبريل قال الحق وهو العلي بذاته وقهره الكبير الذي كل شيء دونه.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر، ومن الأرض بإنبات الثمرات والزروع والفواكه وغير ذلك؟ قل الله هو الذي يرزقكم منها، وإنا أو إياكم أيها المشركون لعلى هداية أو في ضلال واضح عن الطريق، فأحدنا لا محالة كذلك، ولا شك أن أهل الهدى هم المؤمنون، وأن أهل الضلال هم المشركون.
1: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.
0: قل لهم أيها الرسول: لا تسألون يوم القيامة عن ذنوبنا التي ارتكبناها، ولا نسأل نحن عما كنتم تعملون.
1: قل يجمع

قل لهم يجمع الله بيننا وبينكم يوم القيامة ثم يقضي بيننا وبينكم بالعدل، فيبين المحق من المبطل، وهو الحاكم الذي يحكم بالعدل العليم بما يحكم به.

0: الرحيم.
1: قل لهم أيها الرسول أروني الذين جعلتموهم لله شركاء تشركونهم معه في العبادة. كلا، ليس الأمر كما تصورتم من أن له شركاء، بل هو الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره.

0: وما بعثناك أيها الرسول إلا للناس عامة مبشرا أهل التقوى بأن لهم الجنة، ومخوفا أهل الكفر والفجور من النار، ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك، فلو علموه لما كذبوك.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي يخوفون منه، متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنه حق؟
1: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب، لكم ميعاد يوم محدد لا تتأخرون عنه ساعة ولا تتقدمون عنه ساعة، وهذا اليوم هو يوم القيامة.

وقال الذين كفروا بالله لن نؤمن بهذا القرآن الذي يزعم محمد أنه منزل عليه، ولن نؤمن بالكتب السماوية السابقة. ولو ترى أيها الرسول إذ الظالمون محبوسون عند ربهم يوم القيامة للحساب يتراجعون الكلام بينهم، يلقي كل منهم المسؤولية واللوم على الآخر، يقول الأتباع الذين استضعفوا لسادتهم الذين استضعفوهم في الدنيا: لولا أنكم أضللتمونا لكنا مؤمنين بالله وبرسله.

قال المتبوعون الذين استكبروا عن الحق للتابعين الذين استضعفوهم: أنحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم به محمد؟ لا، بل كنتم ظلمة وأصحاب فساد وإفساد.

وقال المتبوعون الذين استضعفهم سادتهم لمتبوعيهم المستكبرين عن الحق: بل صدنا عن الهدى مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تأمروننا بالكفر بالله وبعبادة مخلوقين من دونه، وأخفوا الندامة على ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا حين شاهدوا العذاب وعلموا أنهم معذبون، وجعلنا الأصفاد في أعناق الكافرين لا يجزون هذا الجزاء إلا بما كانوا يعملونه في الدنيا من عبادة غير الله وارتكاب المعاصي. ولتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه ذكره الله بأن التكذيب هو ديدن الأمم من قبله، فقال:

0: وما بعثنا في قرية من القرى من رسول يخوفهم عذاب الله إلا قال المنعمون فيها من أصحاب السلطان والجاه والمال إنا بما بعثتم به أيها الرسل كافرون.
1: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
0: وقال أصحاب الجاه هؤلاء متبجحين مفتخرين نحن أكثر أموالا وأكثر أولادا وما زعمتم من أننا معذبون كذب فلسنا بمعذبين في الدنيا ولا في الآخرة.
1: قل إن ربي يبسط الرزق لي

قل أيها الرسول لهؤلاء المغرورين بما أوتوا من النعم، ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء اختبارا له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء ابتلاء له أيصبر أم يتسخط. ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الله حكيم، لا يقدر أمرا إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها.

وليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها هي التي تقودكم إلى رضوان الله، لكن من آمن بالله وعمل عملا صالحا حاز الأجر المضاعف، فالأموال تقربه بإنفاقها في سبيل الله والأولاد بدعائهم له، فأولئك المؤمنون العاملون للصالحات لهم ثواب مضاعف لما عملوه من حسنات، وهم في المنازل العليا من الجنة آمنون من كل ما يخافونه من العذاب والموت وانقطاع النعيم.

0: والكفار الذين يبذلون غاية جهدهم في صرف الناس عن آياتنا ويسعون في تحقيق أهدافهم، هؤلاء خاسرون في الدنيا معذبون في الآخرة.
1: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
0: قل أيها الرسول إن ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء منهم، وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى يخلفه عليكم في الدنيا بإعطائكم ما هو خير منه، وفي الآخرة بالثواب الجزيل، والله سبحانه هو خير الرازقين، فمن طلب الرزق فليلجأ إليه سبحانه.

0: يعلمون.
1: واذكر أيها الرسول يوم يحشرهم الله جميعا ثم يقول سبحانه للملائكة تقريعا للمشركين وتوبيخا لهم: أهؤلاء كانوا يعبدونكم في الحياة الدنيا من دون الله؟

بيننا وبينهم، بل كان هؤلاء المشركون يعبدون الشياطين يتمثلون لهم أنهم ملائكة فيعبدونهم من دون الله، معظمهم بهم مؤمنون.

0: يعلمون.
1: يوم الحشر والحساب لا يملك المعبودون لمن عبدوهم في الدنيا من دون الله نفعا ولا يملكون لهم ضرا. ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا.
2: وإذا تتلى

0: آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.
1: وإذا تقرأ على هؤلاء المشركين المكذبين آياتنا المنزلة على رسولنا واضحة لا لبس فيها قالوا ما هذا الرجل الذي جاء بها إلا رجل يريد أن يصرفكم عما كان عليه آباؤكم، وقالوا ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه على الله. وقال الذين كفروا بالله للقرآن لما جاءهم من عند الله ليس هذا إلا سحرا واضحا لتفريقه بين المرء وزوجه والابن وأبيه.

0: بصير.
1: وما أعطيناهم من كتب يقرؤونها حتى ترشدهم أن هذا القرآن كذب اختلقه محمد، وما أرسلنا إليهم قبل إرسالك أيها الرسول من رسول يخوفهم من عذاب الله.
0: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير.
1: وكذبت الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط، وما وصل المشركون من قومك إلى عشر ما وصلت إليه الأمم السابقة من القوة والمناعة والمال والعدد، فكذب كل منهم رسوله، فما نفعهم ما أوتوا من المال والقوة والعدد، فوقع بهم عذابي، فانظر أيها الرسول كيف كان إنكاري عليهم، وكيف كان عقابي لهم.
0: قل إنما أعظكم بواحدة،

0: بعيد.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، إنما أشير إليكم وأنصحكم بخصلة واحدة، هي أن تقوموا متجردين من الهوى لله سبحانه، اثنين اثنين أو منفردين، ثم تتفكروا في سيرة صاحبكم وما علمتم من عقله وصدقه وأمانته، لتتبينوا أنه صلى الله عليه وسلم ليس به جنون، ما هو إلا محذر لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا إلى الله من الشرك به.
0: قل

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، ما سألتكم من ثواب أو أجر على ما جئتكم به من الهدى والخير على تقدير وجوده فهو لكم، ليس ثوابي إلا على الله وحده، وهو سبحانه على كل شيء شهيد، فهو يشهد على أني بلغتكم

0: ويشهد على أعمالكم فيوفيكم جزاءها. ولما بين سبحانه الحجج على أهل الباطل والشرك بين أن ذلك سنته فقال:
1: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب.
0: قل أيها الرسول إن ربي يسلط الحق على الباطل فيبطله، وهو علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه أعمال عباده.
1: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين: جاء الحق الذي هو الإسلام، وزال الباطل الذي لا يبدو له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه.

0: الكذيب.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، إن ضللت عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر علي لا ينالكم منه شيء، وإن اهتديت إليه فبسبب ما يوحيه إلي ربي سبحانه، إنه سميع لأقوال عباده قريب لا يتعذر عليه سماع ما أقول.
0: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.
1: ولو ترى أيها الرسول إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة، فلا مفر لهم منه ولا ملجأ يلتجئون إليه، وأخذوا من مكان قريب سهل التناول من أول وهلة، لو ترى ذلك لرأيت أمرا عجبا.

0: بعيد.
1: وقالوا حين رأوا مصيرهم آمنا بيوم القيامة، وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله وقد بعد عنهم مكان قبول الإيمان بخروجهم من دار الدنيا التي هي دار عمل لا جزاء إلى دار الآخرة التي هي دار جزاء لا عمل.
0: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد.
1: وكيف يحصل منهم الإيمان ويقبل وقد كفروا به في الحياة الدنيا ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق، كقولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن شاعر.
0: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: ومنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونه من ملذات الحياة ومن التوبة من الكفر والنجاة من النار والعودة إلى الحياة الدنيا كما فعل بأمثالهم من الأمم المكذبة من قبلهم، إنهم كانوا في شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والإيمان بالبعث، شك باعث على الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة فاطر مكية. من مقاصد السورة بيان فقر العباد المطلق إلى فاطر السماوات والأرض وكمال غناه عنهم. التفسير:
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

0: الخبير.
1: الحمد لله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، الذي جعل من الملائكة رسلا ينفذون أوامره القدرية، ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي وقواهم على أداء ما ائتمنهم عليه، فمنهم ذو جناحين وذو ثلاثة وذو أربعة يطير بها لتنفيذ ما أمر به، يزيد الله في الخلق ما يشاء من عضو أو حسن أو صوت، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
2: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
1: إن مفاتيح كل شيء بيد الله، فما يفتح للناس من رزق وهداية وسعادة وغير ذلك من النعم فلا أحد يستطيع أن يمنعه، وما يمسكه من ذلك فلا أحد يستطيع إرساله من بعد إمساكه له، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره.
2: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون.
1: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم وبجوارحكم بالعمل، هل لكم من خالق غير الله يرزقكم من السماء بما ينزله عليكم من المطر، ويرزقكم من الأرض بما ينبته من الثمار والزروع وغير ذلك، لا معبود بحق غيره، فكيف بعد هذا تصرفون عن هذا الحق وتفترون على الله وتزعمون أن لله شركاء وهو الذي خلقكم ورزقكم؟
2: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور.
1: وإن يكذبوك قومك أيها الرسول فاصبر، فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذبت أمم من قبلك رسلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط، وإلى الله وحده ترجع الأمور كلها، فيهلك المكذبين وينصر رسله والمؤمنين.
2: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: يا أيها الناس، إنما وعد الله به من البعث والجزاء يوم القيامة حق لا شك فيه، فلا تخدعنكم لذات الحياة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح، ولا يخدعنكم الشيطان بتزيينه للباطل والركون إلى الحياة الدنيا.

0: يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
1: إن الشيطان لكم أيها الناس عدو دائم العداوة، فاتخذوه عدوا بالتزام محاربته، إنما يدعو الشيطان أتباعه إلى الكفر بالله لتكون عاقبتهم دخول النار الملتهبة يوم القيامة.

الذين كفروا بالله اتباعا للشيطان لهم عذاب قوي، والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم مغفرة من الله لذنوبهم، ولهم أجر عظيم منه وهو الجنة.

0: عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
1: إن من حسن له الشيطان وعمله السيئة فاعتقده هو حسنا، ليس كمن زين له الله الحق فاعتقده حقا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا مكره له. فلا تهلك أيها الرسول نفسك حزنا على ضلال الضالين، إن الله سبحانه عليم بما يصنعون لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.
0: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت

0: والله الذي بعث الرياح فتحرك هذه الرياح سحابا فسقنا السحاب إلى بلد لا نبات فيه فأحيينا بمائه الأرض بعد جفافها بما أنبتناه فيها من النبات، فكما أحيينا هذه الأرض بعد موتها بما أودعناه فيها من النبات يكون بعث الأموات يوم القيامة.
1: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
0: من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلا يطلبها إلا من الله، فلله وحده العزة فيهما، إليه يصعد ذكره الطيب وعمل العباد الصالح يرفعه إليه، والذين يدبرون المكايد السيئة كمحاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد، ومكر أولئك الكفار يبطل ويفسد ولا يحقق لهم مقصدا.
1: والله خلقكم من تراب ثم من

0: ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
1: والله هو الذي خلق أباكم آدم من تراب ثم خلقكم من نطفة ثم جعلكم ذكورا وإناثا تتزاوجون بينكم، وما تحمل من أنثى جنينا ولا تضع ولدها إلا بعلمه سبحانه، لا يغيب عنه من ذلك شيء، وما يزاد في عمر أحد من خلقه ولا ينقص منه إلا كان ذلك مسطورا في اللوح المحفوظ. إن ذلك المذكور من خلقكم من تراب وخلقكم أطوارا وكتابة أعمالكم في اللوح المحفوظ على الله سهل.

0: يعلمون.
1: ولا يتساوى البحران أحدهما عذب شديد العذوبة سهل شربه لعذوبته، والثاني ملح مر لا يمكن شربه لشدة ملوحته. ومن كل البحرين المذكورين تأكلون لحما طريا هو السمك، وتستخرجون منهما اللؤلؤ والمرجان تلبسونهما زينة، وترى السفن أيها الناظر تشق بجريها البحر مقبلة ومدبرة لتطلبوا من فضل الله بالتجارة، ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من نعمه الكثيرة.
0: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

0: ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
1: يدخل الله الليل في النهار فيزيده طولا، ويدخل النهار في الليل فيزيده طولا، وسخر سبحانه الشمس وسخر القمر، كل منهما يجري لموعد مقدر يعلمه الله، وهو يوم القيامة. ذلك الذي يقدر ذلك كله ويجريه هو الله ربكم، له وحده الملك، والذين تعبدونهم من دونه من الأوثان ما يملكون قدر لفافة نواة تمر، فكيف تعبدونهم من دوني؟

0: لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
1: إن تدعوا معبوديكم لا يسمعوا دعاءكم، فهم جمادات لا حياة فيها ولا سمع لها، ولو سمعوا دعاءكم على سبيل التقدير لما استجابوا لكم، ويوم القيامة يتبرؤون من شرككم وعبادتكم إياهم، فلا أحد يخبرك أيها الرسول أصدق من الله سبحانه.

0: يا أيها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شؤونكم وفي كل أحوالكم، والله هو الغني الذي لا يحتاج إليكم في شيء، المحمود في الدنيا والآخرة على ما يقدره لعباده.
1: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
0: إن يشأ سبحانه أن يزيلكم بهلاك يهلككم به أزلكم، ويأتي بخلق جديد بدلكم يعبدونه لا يشركون به شيئا.
1: وما ذلك على الله بعزيز.
0: وما إزالتكم بإهلاككم والإتيان بخلق جديد بدلكم بممتنع على الله سبحانه وتعالى.

0: لنفسه وإلى الله المصير.
1: ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى، بل كل نفس مذنبة تحمل ذنبها، وإن تدع نفس مثقلة بحمل ذنوبها من يحمل عنها شيئا من ذنوبها لا يحمل عنها من ذنوبها شيء ولو كان المدعو قريبا لها، إنما تخوف أيها الرسول من عذاب الله الذين يخافون ربهم بالغيب وأتموا الصلاة على أكمل وجوهها، فهم الذين ينتفعون بتخويفك. ومن تطهر من المعاصي وأعظمها الشرك فإنما يتطهر لنفسه، لأن نفع ذلك عائد إليه، فالله غني عن طاعته، وإلى الله الرجوع يوم القيامة للحساب والجزاء.
0: وما يستوي الأعمى والبصير،
1: وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزلة كما لا يستوي الأعمى والبصير،
0: ولا الظلمات ولا النور،
1: ولا يستوي الكفر والإيمان كما لا تستوي الظلمات والنور،
0: ولا الظل ولا الحرور،
1: ولا تستوي الجنة والنار في آثارهما كما لا يستوي الظل والريح الحارة.

0: وما يستوي المؤمنون والكفار كما لا يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء هدايته، وما أنت أيها الرسول بمسمع الكفار الذين هم مثل الموتى في القبور.
1: إن أنت إلا نذير،
0: ما أنت إلا منذر لهم من عذاب الله.
1: إنا أرسلناك بالحق بشيرا.

إنا بعثناك أيها الرسول بالحق الذي لا مرية فيه، مبشرا للمؤمنين بما أعد الله لهم من الثواب الكريم، ومنذرا للكافرين مما أعد لهم من العذاب الأليم. وما من أمة من الأمم السابقة إلا سلف فيها رسول من عند الله ينذرها من عذابه،

0: وإن يكذبك قومك أيها الرسول فاصبر، فلست أول رسول كذبه قومه، فقد كذبت الأمم السابقة لهؤلاء رسلهم مثل عاد وثمود وقوم لوط، جاءتهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة الدالة على صدقهم، وجاءتهم رسلهم بالصحف وبالكتاب المنير لمن تدبره وتأمله.
1: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
0: ومع ذلك كفروا بالله ورسله ولم يصدقوهم فيما جاءوا به من عنده، فأهلكت الذين كفروا، فتأمل أيها الرسول كيف كان إنكاري عليهم حيث أهلكتهم.

0: هود:
1: ألم تر أيها الرسول أن الله سبحانه أنزل من السماء ماء المطر، فأخرجنا بذلك الماء ثمرات مختلفا ألوانها، فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها، بعد أن سقينا أشجارها منه، ومن الجبال طرائق بيض وطرائق حمر وطرائق حالكة السواد.
0: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك

0: كفور.
1: ومن الناس ومن الدواب ومن الأنعام الإبل والبقر والغنم مختلف ألوانه مثل ذلك المذكور، إنما يعظم مقام الله تعالى ويخشاه العالمون به سبحانه، لأنهم عرفوا صفاته وشرعه ودلائل قدرته. إن الله عزيز لا يغالبه أحد، غفور لذنوب من تاب من عباده.

0: رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
1: إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزلناه على رسولنا ويعملون بما فيه وأتموا الصلاة على أحسن وجه وأنفقوا مما رزقناهم على سبيل الزكاة وغيرها خفية وجهرا يرجون بتلك الأعمال تجارة عند الله لن تكسد.
0: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
1: ليوفيهم الله ثواب أعمالهم كاملة ويزيدهم من فضله فهو أهل لذلك، إنه سبحانه غفور لذنوب المتصفين بهذه الصفات، شكور لأعمالهم الحسنة.
0: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.
1: والذي أوحينا إليك أيها الرسول من الكتاب هو الحق الذي لا شك فيه، الذي أنزله الله تصديقا للكتب السابقة، إن الله لخبير بعباده بصير، فهو يوحي إلى رسول كل أمة ما تحتاج إليه في زمانها.

0: ذلك هو الفضل الكبير.
1: ثم أعطينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على الأمم القرآن، فمنهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات وترك الواجبات، ومنهم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وذلك بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. ذلك المذكور من الاختيار لهذه الأمة وإعطائها القرآن هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل.

0: جنات إقامة يدخلها هؤلاء المصطفون، يلبسون فيها لؤلؤا وأساور من ذهب، ولباسهم فيها حرير.
1: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور.
0: وقالوا بعد دخولهم الجنة: الحمد لله الذي أزال عنا الحزن بسبب ما كنا نخافه من دخول النار، إن ربنا لغفور لذنوب من تاب من عباده، شكور لهم على طاعتهم.
1: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
0: الذي أنزلنا دار الإقامة التي لا نقلة بعدها من فضله، لا بحول منا ولا قوة، لا يصيبنا فيها تعب ولا عناء. ولما ذكر الله جزاء المصطفين من عباده ذكر جزاء الأرذلين منهم وهم الكفار، فقال:

0: قر
1: والذين كفروا بالله لهم نار جهنم خالدين فيها لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب ولا يخفف عنهم من عذاب جهنم شيء مثل هذا الجزاء نجزي يوم القيامة كل جحود لنعم ربه.

وهم يصيحون فيها بأعلى أصواتهم يستغيثون قائلين: ربنا أخرجنا من النار نعمل عملا صالحا مغيرا لما كنا نعمل في الدنيا لننال رضاك ونسلم من عذابك. فيجيبهم الله: أولم نجعلكم تعيشون عمرا يتذكر فيه من يريد أن يتذكر فيتوب إلى الله ويعمل عملا صالحا، وجاءكم الرسول منذرا لكم من عذاب الله، فلا حجة لكم ولا عذر بعد هذا كله، فذوقوا عذاب النار، فما للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي من نصير ينقذهم من عذاب الله أو يخففه عنهم.

0: الغفور.
1: إن الله عالم غيب السماوات والأرض لا يفوته شيء منه، إنه عليم بما يخفيه عباده في صدورهم من الخير والشر.
2: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض،

هو الذي جعل بعضكم أيها الناس يخلف في الأرض بعضا ليختبركم كيف تعملون، فمن كفر بالله وبما جاءت به الرسل فإثم كفره وعقابه عائد عليه، ولا يضر كفره ربه، ولا يزيد الكفار كفرهم عند ربهم سبحانه إلا بغضا شديدا، ولا يزيد الكفار كفرهم إلا خسارا، حيث إنهم يخسرون ما كان أعد الله لهم في الجنة لو آمنوا.

الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله، ماذا خلقوا من الأرض؟ أخلقوا جبالها؟ أخلقوا أنهارها؟ أخلقوا دوابها؟ أم أنهم شركاء مع الله في خلق السماوات؟ أم أعطيناهم كتابا فيه حجة على صحة عبادتهم لشركائهم؟ لا شيء من ذلك حاصل، بل لا يعد الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي بعضهم بعضا إلا خداعا.
1: إن الله

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعا إياهما من الزوال، ولئن زالتا على سبيل الفرض فلا أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه، إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا لذنوب من تاب من عباده.

0: وأقسم هؤلاء الكفار المكذبون قسما مؤكدا مغلظا، لئن جاءهم رسول من الله ينذرهم من عذابه ليكونن أكثر استقامة واتباعا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا من ربه يخوفهم عذاب الله، ما زادهم مجيئه إلا بعدا عن الحق وتعلقا بالباطل، فلم يوفوا بما أقسموا عليه الأيمان المؤكدة من أن يكونوا أهدى ممن سبقوهم.
1: استكبارا في الأرض ومكر السيئ،

0: قليلا.
1: وقسمهم بالله على ما أقسموا عليه ليس عن حسن نية وقصد سليم، بل للاستكبار في الأرض والخداع للناس، ولا يحيط المكر السيء إلا بأصحابه الماكرين. فهل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا سنة الله الثابتة، وهي إهلاكهم كما أهلك أمثالهم من أسلافهم؟ فلن تجد لسنة الله في إهلاك المستكبرين تبديلا بألا تقع عليهم، ولا تحويلا بأن تقع على غيرهم، لأنها سنة إلهية ثابتة.
0: أولم يسيروا في الأرض فينظروا

0: ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: أفلم يسر مكذبوك من قريش في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من الأمم قبلهم؟ ألم تكن نهايتهم نهاية سوء حيث أهلكهم الله وكانوا أشد قوة من قريش؟ وما كان الله ليفوته شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما بأعمال هؤلاء المكذبين، لا يغيب عنه من أعمالهم شيء ولا يفوته، قديرا على إهلاكهم متى شاء.

0: ولو يعجل الله العقوبة للناس بما عملوه من المعاصي وما ارتكبوه من الآثام لأهلك جميع أهل الأرض في الحال وما يملكون من دواب وأموال، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل محدود في علمه وهو يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة فإن الله كان بعباده بصيرا لا يخفى عليه منهم شيء، فيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة ياسين مكية. من مقاصد السورة إثبات الرسالة والبعث ودلائلهما. التفسير.
3: ياسين.
0: ياسين سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: والقرآن الحكيم.
0: يقسم الله بالقرآن الذي أحكمت آياته والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
3: إنك لمن المرسلين.
0: إنك أيها الرسول لمن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده ليأمرهم بتوحيده وعبادته وحده.
3: على صراط مستقيم.
0: على منهج مستقيم وشرع قويم.
3: تنزيل العزيز الرحيم.
0: وهذا المنهج المستقيم والشرع القويم منزل من ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد الرحيم بعباده المؤمنين.

0: أنزلنا إليك ذلك لتخوف قوما وتنذرهم، وهم العرب الذين لم يأتهم رسول ينذرهم، فهم لاهون عن الإيمان والتوحيد، وكذلك شأن كل أمة انقطع عنها الإنذار تحتاج إلى من يذكرها من الرسل.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء بعد أن بلغهم الحق من الله على لسان رسوله فلم يؤمنوا به، وبقوا على كفرهم، فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يعملون بما جاءهم من الحق.

0: يعلمون.
1: ومثلهم في ذلك مثل من جعلت أصفاد في أعناقهم وجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت مجامع لحاهم، فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء فلا يستطيعون خفضها، فهؤلاء مغلولون عن الإيمان بالله فلا يذعنون له ولا يخفضون رؤوسهم من أجله.

0: فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: وجعلنا من بين أيديهم حاجزا عن الحق ومن خلفهم حاجزا فأغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون إبصارا ينتفعون به، حصل ذلك لهم بعد أن ظهر عنادهم وإصرارهم على الكفر.

0: يعلمون.
1: سواء عند هؤلاء الكفار المعاندين للحق أخوفتهم يا محمد أم لم تخوفهم، فهم لا يؤمنون بما جئت به من عند الله.
0: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: إن الذي ينتفع حقا بإنذارك من صدق بهذا القرآن واتبع ما جاء فيه وخاف من ربه في الخلوة حيث لا يراه غيره، فأخبر من هذه صفاته بما يسره من محو الله لذنوبه ومغفرته لها، ومن ثواب عظيم ينتظره في الآخرة وهو دخول الجنة.

0: إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم القيامة، ونكتب ما قدموه في حياتهم الدنيا من الأعمال الصالحة والسيئة، ونكتب ما كان لهم من أثر باق بعد مماتهم، صالحا كان كالصدقة الجارية أو سيئا كالكفر، وقد أحصينا كل شيء في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ.
1: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.
0: واجعل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين مثلا يكون لهم عبرة، وهو قصة أهل القرية حين جاءتهم رسلهم.
1: إذ أرسلنا إليهم اثنين

حين أرسلنا إليهم أولا الرسولين ليدعواهم إلى توحيد الله وعبادته، فكذبوا هذين الرسولين، فقويناهما بإرسال رسول ثالث معهم. فقال الرسل الثلاثة لأهل القرية: إنا نحن الثلاثة إليكم مرسلون لندعوكم إلى توحيد الله واتباع شرعه.

0: قال أهل القرية للمرسلين: لستم إلا بشرا مثلنا، فلا مزية لكم علينا، وما أنزل الرحمن عليكم من وحي، ولستم إلا تكذبون على الله في دعواكم هذه.
1: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون.
0: قال الرسل الثلاثة ردا على تكذيب أهل القرية: ربنا يعلم إنا إليكم يا أهل القرية لمرسلون من عنده، وكفى بذلك حجة لنا.
1: وما علينا إلا البلاغ المبين.
0: وليس علينا إلا تبليغ ما أمرنا بتبليغه إليكم بوضوح، ولا نملك هدايتكم.
1: قالوا إنا تطيرنا بكم.

0: الرحيم.
1: قال أهل القرية للرسل: إنا تشاءمنا بكم وإن لم تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد لنعاقبنكم بالرمي بالحجارة حتى الموت، ولينالنكم منا عذاب موجع.
0: قالوا: طائركم معكم، أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون.
1: قال الرسل ردا عليهم: شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم بالله وترككم اتباع رسله، أتتشاءمون إن ذكرناكم بالله؟ بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي.

0: وجاء من مكان بعيد من القرية رجل مسرع خوفا على قومه من تكذيب الرسل وتهديدهم بالقتل والإيذاء، قال: يا قوم اتبعوا ما جاء به هؤلاء المرسلون.
1: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
0: اتبعوا يا قوم من لا يطلب منكم على إبلاغ ما جاء به ثوابا منكم، وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله من وحيه، فمن كان كذلك فجدير بأن يتبع.
1: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
0: وقال هذا الرجل الناصح: وأي مانع يمنعني من عبادة الله الذي خلقني؟ وأي مانع يمنعكم من عبادة ربكم الذي خلقكم؟ وإليه وحده ترجعون بالبعث للجزاء.

0: أتخذ من دون الله الذي خلقني معبودات بغير حق؟ إن يردني الرحمن بسوء لا تغني عني شفاعة هذه المعبودات شيئا، فلا تملك لي نفعا ولا ضرا، ولا تستطيع أن تنقذني من السوء الذي أراده الله بي إن مت على الكفر.
1: إني إذا لفي ضلال مبين.
0: إني إذا اتخذتهم معبودات من دون الله لفي خطأ واضح، حيث عبدت من لا يستحق العبادة وتركت عبادة من يستحقها.
1: إني آمنت بربكم فاسمعون.
0: إني يا قوم آمنت بربي وربكم جميعا فاسمعوني، فلا أبالي بما تهددونني به من القتل، فما كان من قومه إلا أن قتلوه فأدخله الله الجنة.

قيل تكريما له بعد استشهاده ادخل الجنة، فلما دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال متمنيا: يا ليت قومي الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من مغفرة الذنوب وبما أكرمني به ربي، ليؤمنوا مثل ما آمنت وينالوا جزاء مثل جزائي.

0: وما أنزلنا لأجل إهلاك قومه الذين كذبوه وقتلوه جندا من الملائكة ننزلهم من السماء، وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم، فأمرهم أيسر عندنا من ذلك، فقد قدرنا أن يكون هلاكهم بصيحة من السماء وليس بإنزال ملائكة العذاب.
1: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
0: فما كانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم صرعى لم تبق منهم باقية، مثلهم كنار كانت مشتعلة فانطفأت فلم يبق لها أثر.
1: يا حسرة

0: مجيئون.
1: يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة حين يشاهدون العذاب، ذلك أنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من رسول من عند الله إلا كانوا يسخرون منه ويستهزئون به، فكان عاقبتهم الندامة يوم القيامة على ما فرطوا في جنب الله.

0: ألم ير هؤلاء المكذبون المستهزئون بالرسل عبرة في من سبقهم من الأمم فقد ماتوا ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، بل أفضوا إلى ما قدموا من أعمال وسيجازيهم الله عليها.
1: وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
0: وليس جميع الأمم دون استثناء إلا محضرين عندنا يوم القيامة بعد بعثهم لنجازيهم على أعمالهم.

0: يكذبون.
1: وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق، هذه الأرض اليابسة المجدبة أنزلنا عليها المطر من السماء فأنبتنا فيها من أصناف النبات وأخرجنا فيها من أصناف الحبوب ليأكلها الناس، فالذي أحيا هذه الأرض بإنزال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى وبعثهم.

0: تعملون.
1: وصيرنا في هذه الأرض التي أنزلنا عليها المطر بساتين من النخيل والعنب، وفجرنا فيها من عيون الماء ما يسقيها.
0: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
1: ليأكل الناس من ثمار تلك البساتين ما أنعم الله به عليهم ولم يكن لهم سعي فيه، أفلا يشكرون الله على نعمه هذه بعبادته وحده والإيمان برسله؟
0: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
1: تقدس الله وتعالى الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار ومن أنفس الناس، حيث أنشأ الذكور والإناث وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وغيرهما.

0: ودلالة للناس على توحيد الله أن نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل حين ننزع النهار منه ونأتي بالظلمة بعد ذهاب النهار، فإذا الناس داخلون في ظلام.
1: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
0: وعلامة لهم على وحدانية الله هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قدره لا تتجاوزه، ذلك التقدير تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: وآية لهم دالة على توحيده سبحانه، هذا القمر الذي قدرناه منازل كل ليلة يبدأ

0: يعلمون.
1: وآية الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله، فلا تتجاوز ما قدر لها، فلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر لتغيير مساره أو إذهاب نوره، ولا الليل يمكنه أن يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته. وكل هذه المخلوقات المسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه.
0: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون.
1: وعلامة لهم على وحدانية الله كذلك وإنعامه على عباده أن حملنا من نجا من الطوفان من ذرية آدم زمن نوح في السفينة المملوءة بمخلوقات الله، فقد حمل الله فيها من كل جنس زوجين.
0: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.
1: وعلامة لهم على توحيده وإنعامه على عباده أن خلقنا لهم من مثل سفينة نوح مراكب.
0: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
1: ولو أردنا إغراقهم أغرقناهم، فلا مغيث يغيثهم إن أردنا إغراقهم، ولا منقذ ينقذهم إذا غرقوا بأمرنا وقضائنا.
0: إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
1: إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدود لا يتجاوزونه لعلهم يعتبرون فيؤمنون.

0: يعلمون.
1: وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان احذروا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة وشدائدها واحذروا الدنيا المدبرة رجاء أن يمن الله عليكم برحمته، لم يمتثلوا لذلك بل أعرضوا عنه غير مبالين به.

وكلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين آيات الله الدالة على توحيده واستحقاقه للإفراد بالعبادة كانوا معرضين عنها غير معتبرين بها.

0: وإذا قيل لهؤلاء المعاندين ساعدوا الفقراء والمساكين من الأموال التي رزقكم الله إياها، ردوا مستنكرين قائلين للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله إطعامه لأطعمه، فنحن لا نخالف مشيئته، ما أنتم أيها المؤمنون إلا في خطأ واضح وبعد عن الحق.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: ويقول الكفار المنكرون للبعث مكذبين به مستبعدين له: متى هذا البعث إن كنتم أيها المؤمنون صادقين في دعوى أنه واقع؟
1: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.
0: ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون له إلا النفخة الأولى حين ينفخ في الصور، فتبغتهم هذه الصيحة وهم في مشاغلهم الدنيوية من بيع وشراء وسقي ورعي وغيرها من مشاغل الدنيا،
1: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
0: فلا يستطيعون عندما تفجأهم هذه الصيحة أن يوصي بعضهم بعضا، ولا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم وأهليهم، بل يموتون.

0: وهم في مشاغلهم هذه.
1: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
0: ونفخ في الصور النفخة الثانية للبعث، فإذا هم يخرجون جميعا من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب والجزاء.

0: عبد الرحمن وصدق المرسلون.
1: قال هؤلاء الكافرون المكذبون بالبعث نادمين: يا خسارتنا، من الذي بعثنا من قبورنا؟ فيجابون عن سؤالهم هذا ما وعد الله به، فإنه لا بد واقع، وصدق المرسلون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك.

ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرا عن نفخة ثانية في الصور، فإذا جميع المخلوقات محضرة عندنا يوم القيامة للحساب.

0: يعلمون.
1: يكون الحكم بالعدل في ذلك اليوم، فلا تظلمون أيها العباد شيئا بزيادة سيئاتكم أو نقصان حسناتكم، وإنما توفون جزاء ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا.
0: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.
1: إن أصحاب الجنة في يوم القيامة مشغولون عن التفكير في غيرهم لما شاهدوه من النعيم المقيم والفوز العظيم، فهم يتفكهون في ذلك مسرورين.
0: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
1: هم وأزواجهم يتنعمون على الأسرة تحت ظلال الجنة الوارفة.
0: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون.
1: لهم في هذه الجنة أنواع من الفواكه الطيبة من العنب والتين والرمان، ولهم كل ما يطلبون من الملاذ وأنواع النعيم، فما طلبوه من ذلك حاصل لهم.
0: سلام قولا من رب رحيم.
1: ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم قولا من رب رحيم بهم، فإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة من كل الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها.
0: وامتازوا اليوم أيها المجرمون.
1: ويقال للمشركين يوم القيامة تميزوا عن المؤمنين، فلا يليق بهم أن يكونوا معكم لتباين جزائكم مع جزائهم وصفاتكم مع صفاتهم.
0: ألم أعهد إليكم

0: ألم أوصكم وآمركم على ألسنة رسلي وأقول لكم يا بني آدم لا تطيعوا الشيطان بارتكاب أنواع الكفر والمعاصي؟ إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة، فكيف لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته؟
1: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
0: وأمرتكم يا بني آدم أن تعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا، فعبادتي وحدي وطاعتي طريق مستقيم يؤدي إلى رضاي ودخول الجنة، لكنكم لم تمتثلوا ما أوصيتكم وأمرتكم به.

0: ولقد أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا أفلم تكن لكم عقول تأمركم بطاعة ربكم وعبادته وحده سبحانه وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو عدو واضح العداوة لكم.
1: هذه جهنم التي كنتم توعدون.
0: هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم وكانت غيبا عنكم، وأما اليوم فها أنتم ترونها رأي العين.
1: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
0: ادخلوها اليوم وعانوا من حرها بسبب كفركم بالله في حياتكم الدنيا.
1: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
0: اليوم نطبع على أفواههم فيصيرون خرسا لا يتكلمون بإنكار ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، وتكلمنا أيديهم بما عملت به في الدنيا، وتشهد أرجلهم بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليها.

ولو نشاء إذهاب أبصارهم لأذهبناها فلم يبصروا، فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة، فبعيد أن يعبروا وقد ذهبت أبصارهم.

0: ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعادهم على أرجلهم لغيرنا خلقهم وأقعدناهم على أرجلهم، فلا يستطيعون أن يبرحوا مكانهم، ولا يستطيعون ذهابا إلى أمام ولا رجوعا إلى وراء.
1: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
0: ومن نمد في حياته من الناس بإطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعف، أفلا يتفكرون بعقولهم ويدركون أن هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلود، وأن الدار الباقية هي دار الآخرة؟

وما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له ذلك، لأنه ليس من طبعه ولا تقتضيه جبلته، حتى يصح لكم ادعاء أنه شاعر. ليس الذي علمناه إلا ذكرا وقرآنا واضحا لمن تأمله.

لينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة، فهو الذي ينتفع به، ويحق العذاب على الكافرين لما قامت عليهم الحجة بإنزاله وبلوغ دعوته إليهم، فلم يبق لهم عذر يعتذرون به.

0: أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما فهم لأمر تلك الأنعام مالكون، يتصرفون فيها بما تقتضيه مصالحهم.
1: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
0: وسخرناها لهم وجعلناها منقادة لهم، فعلى ظهور بعضها يركبون ويحملون أثقالهم، ومن لحوم بعضها يأكلون.
1: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.
0: ولهم فيها منافع غير ركوب ظهورها والأكل من لحومها، مثل أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثمانها، فمنها يصنعون فرشا ولباسا. ولهم فيها مشارب حيث يشربون من ألبانها، أفلا يشكرون الله الذي من عليهم بهذه النعم وغيرها.
1: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
0: واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها رجاء أن تنصرهم فتنقذهم من عذاب الله.
1: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون.
0: تلك الآلهة التي اتخذوها لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر من يعبدونهم من دون الله، وهم وأصنامهم جميعا محضرون في العذاب، يتبرأ كل منهم من الآخر.
1: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
0: فلا يحزنك أيها الرسول قولهم إنك لست مرسلا أو إنك شاعر وغير ذلك من بهتانهم، إنا نعلم ما يخفون من ذلك وما يظهرون، لا يخفى علينا منه شيء وسنجازيهم عليه.

0: أولم يفكر الإنسان الذي ينكر البعث بعد الموت أنا خلقناه من مني ثم مر بأطوار حتى ولد وتربى ثم صار كثير الخصام والجدال؟ ألم ير ذلك ليستدل به على إمكان وقوع البعث؟
1: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
0: غفل هذا الكافر وجهل حين استدل بالعظام البالية على استحالة البعث فقال من يعيدها وغاب عنه خلقه هو من العدم.
1: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
0: قل يا محمد مجيبا إياه يحيي هذه العظام البالية من خلقها أول مرة، فمن خلقها أول مرة لا يعجز عن إعادة الحياة إليها، وهو سبحانه بكل خلق عليم لا يخفى عليه منه شيء.

الذي جعل لكم أيها الناس من الشجر الأخضر الرطب نارا تستخرجونها منه، فإذا أنتم توقدون منه نارا، فمن جمع بين ضدين بين رطوبة ماء الشجر الأخضر والنار المشتعلة فيه قادر على إحياء الموتى.

0: يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
1: أوليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم؟ بلى إنه لقادر عليه، وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات العليم بها، فلا يخفى عليه منها شيء.

0: إنما أمر الله وشأنه سبحانه أنه إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء الذي يريده، ومن ذلك ما يريده من الإحياء والإماتة والبعث وغيرها.
1: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
0: فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز، فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما يشاء، وبيده مفاتح كل شيء، وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الصافات مكية. من مقاصد السورة تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن. التفسير:
1: والصافات صفا،
0: أقسم بالملائكة التي تصف في عبادتها متراصة.
1: فالزاجرات زجرا،
0: وأقسم بالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء الله له أن ينزل.
1: فالتاليات ذكرا،
0: وأقسم بالملائكة الذين يتلون كلام الله.
1: إن إلهكم لواحد،
0: إن معبودكم بحق أيها الناس لواحد لا شريك له وهو الله.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق،
0: رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة.
1: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب،
0: إنا جملنا أقرب السماوات إلى الأرض بزينة جميلة، هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلألئة.
1: وحفظا من كل شيطان مارد،
0: وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة فيرمى بها.
1: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب،
0: لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يوحيه إليهم ربهم من شرعه ولا من قدره، ويرمون بالشهوب من كل جانب.
1: دحورا، ولهم عذاب واصب،
0: طردا لهم وإبعادا عن الاستماع إليهم، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم دائم لا ينقطع.
1: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب،
0: إلا من اختطف من الشياطين خطفة، وهي كلمة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما لم يصل علمه إلى أهل الأرض، فيتبعه شهاب مضيء يحرقه، وربما يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب إلى إخوانه فتصل إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة.
1: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب.
0: فاسأل يا محمد الكفار المنكرين للبعث، أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء ممن خلقنا من السماوات والأرض والملائكة؟ إنا خلقناهم من طين لزج، فكيف ينكرون البعث وهم مخلوقون من خلق ضعيف وهو الطين اللزج؟
1: بل عجبت ويسخرون،
0: بل عجبت يا محمد من قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه، وعجبت من تكذيب المشركين بالبعث، وهؤلاء المشركون من شدة تكذيبهم بالبعث يسخرون مما تقول بشأنه.
1: وإذا ذكروا لا يذكرون.
0: وإذا وعظ هؤلاء المشركون بموعظة من المواعظ لم يتعظوا بها ولم ينتفعوا لما هم عليه من قساوة القلوب.
1: وإذا رأوا آية يستسخرون.
0: وإذا شاهدوا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه بالغوا في السخرية والتعجب منها،
1: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين.
0: وقالوا ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر واضح.
1: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثين.
0: وقالوا ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر واضح.

0: أئنا لمبعوثون أحياء بعد ذلك؟ إن هذا لمستبعد.
1: أوآباؤنا الأولون؟
0: أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟
1: قل نعم وأنتم داخرون.
0: قل يا محمد مجيبا إياهم، نعم تبعثون بعد أن صرتم ترابا وعظاما بالية، ويبعث آباؤكم الأولون، تبعثون جميعا وأنتم صاغرون ذليلون.

0: فإنما هي نفخة واحدة في الصور، النفخة الثانية فإذا هم جميعا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يترقبون ما يفعل الله بهم.
1: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين.
0: وقال المشركون المكذبون بالبعث: يا هلكنا، هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل.
1: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
0: فيقال لهم: هذا يوم القضاء بين العباد الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به في الدنيا.
1: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما

0: الرحيم.
1: ويقال للملائكة في ذلك اليوم: اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم هم وأشباههم في الشرك والمشايعين لهم في التكذيب وما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام، فعرفوهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليها فإنها مصيرهم.
0: وقفوهم إنهم مسؤولون.
1: واحبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب فهم مسؤولون، ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار.
0: ما لكم لا تناصرون.
1: ويقال لهم توبيخا لهم: ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا تتناصرون وتزعمون أن أصنامكم تنصركم.
0: بل هم اليوم مستسلمون.
1: بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلون، لا ينصر بعضهم بعضا لعجزهم وقلة حيلتهم.
0: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخاصمون حين لا ينفع التلاوم والتخاصم.
0: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين.
1: قال الأتباع للمتبوعين: إنكم يا كبراء أنا كنتم تأتوننا من جهة الدين والحق فتزينون لنا الكفر والشرك بالله وارتكاب المعاصي وتنفروننا من الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله.
0: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين.
1: قال المتبوعون للأتباع: ليس الأمر كما زعمتم، بل كنتم على الكفر ولم تكونوا مؤمنين، بل كنتم منكرين.

0: وما كان لنا عليكم أيها الأتباع من تسلط بقهر أو غلبة حتى نوقعكم في الكفر والشرك وارتكاب المعاصي، بل كنتم قوما متجاوزين الحد في الكفر والضلال.
1: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون.
0: فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، ومن ثم فإنا ذائقون لا محالة ما توعد به ربنا.
1: فأغويناكم إنا كنا غاوين.
0: فدعوناكم إلى الضلال والكفر، إنا كنا ضالين عن طريق الهدى.
1: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون.
0: فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون.
1: إنا كذلك نفعل بالمجرمين.
0: إنا كما فعلنا بهؤلاء من إذاقتهم العذاب نفعل بالمجرمين من غيرهم.
1: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
0: إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفها رفضوا الاستجابة لذلك والإذعان له تكبرا عن الحق وترفعا عليه.

0: ويقولون محتجين لكفرهم: أنترك عبادة آلهتنا لقول شاعر مجنون؟ يعنون بقولهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أعظموا الفرية، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا ولا شاعرا.
1: بل جاء بالحق وصدق المرسلين.
0: بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد الله واتباع رسوله، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من عند الله من التوحيد وإثبات المعاد، ولم يخالفهم في شيء.
1: إنكم لذائق العذاب الأليم.
0: إنكم أيها المشركون لذائق العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل.
1: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون.
0: وما تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر بالله وارتكاب المعاصي.
1: إلا عباد الله المخلصين.
0: لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم الله لعبادته وأخلصوا له العبادة هم بمنجاة من هذا العذاب.
1: أولئك لهم رزق معلوم.
0: أولئك العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياه معلوم في طيبه وحسنه ودوامه.
1: فواكه وهم مكرمون.
0: ذلك الرزق فواكه متنوعة من أطيب ما يأكلونه ويشتهونه، وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر إلى وجه الله الكريم.
1: في جنات النعيم.
0: كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول.
1: على سرر متقابلين. جنات النعيم.
0: كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول.
1: على سرر متقابلين.
0: يتكئون على أسرة متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض.
1: يطاف عليهم بكأس من معين.
0: يدار عليهم بكؤوس الخمر التي هي في صفائها كالماء الجاري.
1: بيضاء لذة للشاربين.
0: بيضاء اللون يلتذ بشربها من يشربها لذة كاملة.
1: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون.
0: ليست كخمر الدنيا، فليس فيها ما يذهب العقول من السكر، ولا ينتاب متعاطيها صداع، يسلم لشاربها جسمه وعقله.
1: وعندهم قاصرات الطرف عين.
0: وعندهم في الجنة نساء عفيفات لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن حسان العيون.
1: كأنهن بيض مكنون.
0: كأنهن في بياض ألوانهن المشوبة بصفرة بيض طائر مصون لم تمسه الأيدي.

0: يعلمون.
1: فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عن ماضيهم وما حدث لهم في الدنيا.
0: قال قائل منهم إني كان لي قرين.
1: قال قائل من هؤلاء المؤمنين إني كان لي في الدنيا صاحب منكر للبعث.
0: يقول أئنك لمن المصدقين.
1: يقول لي منكرا وساخرا هل أنت أيها الصديق من المصدقين ببعث الأموات؟

0: يعلمون.
1: أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أإنا لمبعوثون ومجازون على أعمالنا التي عملناها في الدنيا؟
0: قال هل أنتم مطلعون.
1: قال قرينه المؤمن لأصحابه من أهل الجنة اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث.
0: فاطلع فرآه في سواء الجحيم.
1: فاطلع هو فرأى قرينه في وسط جهنم.
0: قال تالله إن كدت لتردين.
1: قال تالله لقد قاربت أيها القرين أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وإنكار البعث.
0: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.
1: ولولا إنعام الله علي بالهداية للإيمان والتوفيق له لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك. ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل النار توجه إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة فقال
0: أفما نحن بميتين.
1: فلسنا نحن أصحاب الجنة بميتين
0: إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين.
1: غير موتتنا الأولى في الحياة الدنيا بل نحن مخلدون في الجنة ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار.
0: إن هذا لهو الفوز العظيم.
1: إن هذا الذي جازانا به ربنا من دخول الجنة والخلود فيها والسلامة من النار لهو الظفر العظيم الذي لا ظفر يساويه.
0: لمثل هذا فليعمل العاملون.
1: لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملون فإن هذا هو التجارة الرابحة.
0: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟
1: أذلك النعيم المذكور الذي أعده الله لعباده الذين أخلصهم لطاعته خير وأفضل مقاما وكرامة أم شجرة الزقوم الملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟
0: إنا جعلناها فتنة للظالمين.
1: إنا صيرنا هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي حيث قالوا إن النار تأكل الشجرة فلا يمكن أن ينبت فيها.
0: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم.
1: إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المنبت فهي شجرة تخرج في قعر الجحيم.
0: طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
1: ثمرها الخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين وقبح المنظر دليل على قبح المخبر وهذا يعني أن ثمرها خبيث الطعم.
0: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون.
1: فإن الكفار لآكلون من ثمرها المر القبيح ومالئون منه بطونهم الخاوية.
0: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم.
1: ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح حار.
0: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم.
1: ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب.

0: إن هؤلاء الكفار وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهداية فتأسوا بهم تقليدا لا عن حجة،
1: فهم على آثارهم يهرعون،
0: فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين.
1: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين،
0: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، فليس قومك أيها الرسول أول من ضل من الأمم.
1: ولقد أرسلنا فيهم منذرين،
0: ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسلا يخوفونهم من عذاب الله فكفروا.
1: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين،
0: فانظر أيها الرسول كيف كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم، إن نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم.
1: إلا عباد الله المخلصين،
0: إلا من أخلصهم الله للإيمان به، فإنهم ناجون من العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين.
1: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون،
0: ولقد دعانا نبينا نوح عليه السلام حين دعا على قومه الذين كذبوه، فلنعم المجيبون نحن، فقد سارعنا في إجابة دعائه عليهم.
1: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم،
0: ولقد سلمناه وأهل بيته والمؤمنين معه من أذى قومه ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه.
1: وجعلنا ذريته هم الباقين،
0: ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم، فقد أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين.
1: وتركنا عليه في الآخرين،
0: وأبقينا له في الأمم اللاحقة ثناء حسنا يثنون به عليه.
1: سلام على نوح في العالمين،
0: أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة، بل سيبقى له الثناء والذكر الحسن.
1: إنا كذلك نجزي المحسنين،
0: إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحا عليه السلام نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده.
1: إنه من عبادنا المؤمنين،
0: إن نوحا من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة الله.
1: ثم أغرقنا الآخرين،
0: ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليهم فلم يبق منهم أحد.
1: وإن من شيعته لإبراهيم،
0: وإن إبراهيم من أهل دينه الذين وافقوه في الدعوة إلى توحيد الله.
1: إذ جاء ربه بقلب سليم،
0: اذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ناصح لله في خلقه.
1: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون،
0: حين قال لأبيه وقومه المشركين موبخا لهم ما الذي تعبدونه من دون الله.
1: أئفكا آلهة دون الله تريدون،
0: أآلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله،
1: فما ظنكم برب العالمين،
0: فما ظنكم يا قومي برب العالمين إذا لقيتموه وأنتم تعبدون غيره، وماذا ترونه صانعا بكم.
1: فنظر نظرة في النجوم،
0: فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه.
1: فقال إني سقيم،
0: فقال متعللا عن الخروج مع قومه إلى عيدهم إني مريض.
1: فتولوا عنه مدبرين،
0: فتركوه وراءهم وذهبوا.
1: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون.
0: فمال إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله فقال ساخرا من آلهتهم ألا تأكلون من الطعام الذي يصنعه المشركون لكم.
1: ما لكم لا تنطقون.
0: ما شأنكم لا تتكلمون ولا تجيبون من يسألكم؟ أمثل هذا يعبد من دون الله؟
1: فراغ عليهم ضربا باليمين.
0: فمال عليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمنى ليكسرهم.
1: فأقبلوا إليه يزفون.
0: فأقبل إليه عباد هذه الأصنام يسرعون.
1: قال أتعبدون ما تنحتون.
0: فقابلهم إبراهيم بثبات وقال لهم موبخا إياهم أتعبدون من دون الله آلهة أنتم الذين تنحتونها بأيديكم؟
1: والله خلقكم وما تعملون.
0: والله سبحانه خلقكم أنتم وخلق عملكم ومن عملكم هذه الأصنام، فهو المستحق لأن يعبد وحده ولا يشرك به غيره.
1: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم.
0: فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجأوا إلى القوة، فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم، قالوا ابنوا له بنيانا واملأوه حطبا وأضرموه ثم ارموه فيه.
1: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين.
0: فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سوءا بأن يهلكوه فيستريحوا منه، فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردا وسلاما.
1: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين.
0: وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادته، سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة.
1: رب هب لي من الصالحين.
0: يا رب ارزقني ولدا صالحا يكون لي عونا وعوضا عن قومي في الغربة.
1: فبشرناه بغلام حليم.
0: فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما يسره، حيث بشرناه بولد يكبر ويصير حليما، وهذا الولد هو إسماعيل عليه السلام.

0: الدين.
1: فلما شب إسماعيل وأدرك سعيه سعي أبيه، رأى أبوه إبراهيم رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي. قال إبراهيم مخبرا ابنه عن فحوى هذه الرؤيا: يا بني إني رأيت في النوم أني أذبحك، فانظر ما ترى في ذلك. فأجاب إسماعيل أباه قائلا: يا أبي، افعل ما أمرك الله به من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين الراضين بحكم الله.
0: فلما أسلما وتله للجبين.
1: فلما خضع لله وانقاد له، وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما أمر به من ذبحه.
0: وناديناه أن يا إبراهيم.
1: ونادينا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه: أي يا إبراهيم،
0: قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك، إنا كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائد.
0: إن هذا لهو البلاء المبين.
1: إن هذا لهو الاختبار الواضح، وقد نجح إبراهيم فيه.
0: وفديناه بذبح عظيم.
1: وفدينا إسماعيل بكبش عظيم بدلا منه يذبح عنه.
0: وتركنا عليه في الآخرين.
1: وأبقينا على إبراهيم ثناء حسنا في الأمم اللاحقة.
0: سلام على إبراهيم.
1: تحية من الله له ودعاء بالسلامة من كل ضر وآفة.
0: كذلك نجزي المحسنين.
1: كما جزينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته نجازي المحسنين.
0: إنه من عبادنا المؤمنين.
1: إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين الذين يفون بما تقتضيه العبودية لله.
0: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين.
1: وبشرناه بولد آخر يصير نبيا وعبدا صالحا وهو إسحاق، جزاء على طاعته لله في ذبح إسماعيل ولده الوحيد.
0: وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
1: وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق بركة منا، فأكثرنا لهما النعم، ومنها تكثير ولدهما، ومن ذريتهما محسن بطاعته لربه، ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي واضح الظلم.
0: ولقد مننا على موسى وهارون.
1: ولقد مننا على موسى وأخيه هارون بالنبوة.
0: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.
1: وسلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم ومن الغرق.
0: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.
1: ونصرناهم على فرعون وجنوده، فكانت الغلبة لهم على عدوهم.
0: وآتيناهما الكتاب المستبين.
1: وأعطينا موسى وأخاه هارون التوراة كتابا من عند الله واضحا لا لبس فيه.
0: وهديناهما الصراط المستقيم.
1: وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق دين الإسلام الموصلة إلى مرضاة الخالق سبحانه.
0: وتركنا عليهما في الآخرين.
1: وأبقينا عليهما ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة.
0: سلام على موسى وهارون.
1: تحية من الله طيبة لهما، وثناء عليهما ودعاء بالسلامة من كل مكروه.
0: إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: إنا كما جزينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين بطاعتهم لربهم.
0: إنهما من عبادنا المؤمنين.
1: إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله العاملين بما شرع لهم.
0: وإن إلياس لمن المرسلين.
1: وإن إلياس لمن المرسلين من ربه أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة.
0: إذ قال لقومه ألا تتقون.
1: إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل يا قوم ألا تتقون الله بامتثال أوامره ومنها التوحيد وباجتناب نواهيه ومنها الشرك.
0: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين.
1: أتعبدون من دون الله صنمكم بعلا وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين.
0: الله ربكم ورب آبائكم الأولين.
1: والله هو ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم من قبل، فهو المستحق للعبادة لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر.
0: فكذبوه فإنهم لمحضرون.
1: فما كان من قومه إلا أن كذبوه، وبسبب تكذيبهم فهم محضرون في العذاب.
0: إلا عباد الله المخلصين.
1: إلا من كان من قومه مؤمنا مخلصا لله في عبادته فإنه ناج من الإحضار إلى العذاب.
0: وتركنا عليه في الآخرين.
1: وأبقينا عليه ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة.
0: سلام على إلياسين.
1: تحية من الله وثناء على إلياس.
0: إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: إنا كما جزينا إلياس هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين.
0: إنه من عبادنا المؤمنين.
1: إن إلياس من عبادنا المؤمنين حقا الصادقين في إيمانهم بربهم.
0: وإن لوطا لمن المرسلين.
1: وإن لوطا لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين.
0: إذ نجيناه وأهله أجمعين.
1: اذكر حين سلمناه وأهله كلهم من العذاب المرسل على قومه.
0: إلا عجوزا في الغابرين.
1: إلا زوجته فقد كانت امرأة شملها عذاب قومها لكونها كانت كافرة مثلهم.
0: ثم دمرنا الآخرين.
1: ثم أهلكنا الباقين من قومه ممن كذبوا به ولم يصدقوا بما جاء به.
0: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين.
1: وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم في أسفاركم إلى الشام في وقت الصباح.
0: وبالليل أفلا تعقلون.
1: وتمرون عليها كذلك ليلا أفلا تعقلون وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبقوا إليها.
0: وإن يونس لمن المرسلين.
1: وإن عبدنا يونس لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين.
0: إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: حين فر من قومه من غير إذن ربه وركب سفينة مملوءة من الركاب والأمتعة.
0: فساهم فكان من المدحضين.
1: فأوشكت السفينة أن تغرق لامتلائها، فاقترع الركاب ليلقوا بعضهم خوفا من غرق السفينة بسبب كثرة الركاب، فكان يونس من هؤلاء المغلوبين فألقوه في البحر.
0: فالتقمه الحوت وهو مليم.
1: فلما ألقوه في البحر أخذه الحوت وابتلعه وهو آت بما يلام عليه لذهبه إلى البحر بغير إذن ربه.
0: فلولا أنه كان من المسبحين
1: فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرا قبل ما حل به ولولا تسبيحه في بطن الحوت
0: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
1: لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرا.
0: فنبذناه بالعراء وهو سقيم
1: فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر والبناء وهو ضعيف البدن لمكثه مدة في بطن الحوت.
0: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين
1: وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من القرع يستظل بها ويأكل منها.
0: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون
1: وأرسلناه إلى قومه وعددهم 100,000 بل يزيدون.
0: فآمنوا فمتعناهم إلى حين
1: فآمنوا وصدقوا بما جاء به فمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم.
0: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون
1: فاسأل يا محمد المشركين سؤال إنكار أتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهن وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهن أي قسمة هذه؟
0: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون
1: كيف زعموا أن الملائكة إناث وهم لم يحضروا خلقهم وما شاهدوه؟

0: هل اختار الله لنفسه البنات اللاتي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهن؟ كلا.
1: ما لكم كيف تحكمون؟
0: ما لكم أيها المشركون تحكمون هذا الحكم الجائر حيث تجعلون لله البنات وتجعلون لكم البنين؟
1: أفلا تذكرون؟
0: أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد؟ فإنكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول.
1: أم لكم سلطان مبين؟
0: أم لكم حجة جلية وبرهان واضح من كتاب بذلك أو رسول؟
1: فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.
0: فأتوا بكتابكم الذي يحمل لكم الحجة على هذا إن كنتم صادقين فيما تدعونه.
1: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.
0: وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة المستورين عنهم نسبا حين زعموا أن الملائكة بنات الله، ولقد علمت الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب.
1: سبحان الله عما يصفون.
0: تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به سبحانه من الولد والشريك وغير ذلك.
1: إلا عباد الله المخلصين.
0: إلا عباد الله المخلصين فإنهم لا يصفون الله إلا بما يليق به سبحانه من صفات الجلال والكمال.
1: فإنكم وما تعبدون.
0: فإنكم أنتم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله
1: ما أنتم عليه بفاتنين.
0: لستم بمضلين من أحد عن دين الحق.
1: إلا من هو صالي الجحيم.
0: إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النار، فإن الله ينفذ فيه قضاءه فيكفر ويدخل النار، أما أنتم ومعبوداتكم فلا قدرة لكم على ذلك.
1: وما منا إلا له مقام معلوم.
0: وقالت الملائكة مبينة عبوديتها لله وبراءتها مما زعمه المشركون، وليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته.

0: مسبحون.
1: وإنا نحن الملائكة لواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته، وإنا لمنزهون الله عما لا يليق به من الصفات والنعوت.
0: وإن كانوا ليقولون

0: فكفروا به فسوف يعلمون.
1: وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة مثلا لأخلصنا لله العبادة، وهم كذبون في ذلك. فقد جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فكفروا به، فسوف يعلمون ما ينتظرهم من العذاب الشديد يوم القيامة.
0: ولا

ولقد سبقت كلمتنا لرسلنا إنهم منصورون على أعدائهم بما من الله عليهم به من الحجة والقوة، وإن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا.

0: فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين المعاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم.
1: وأبصرهم فسوف يبصرون،
0: وانظرهم حين ينزل بهم العذاب فسيبصرون حين لا ينفعهم إبصار.
1: أفبعذابنا يستعجلون،
0: أفيستعجل هؤلاء المشركون بعذاب الله؟
1: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين،
0: فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم.
1: وتول عنهم حتى حين،
0: وأعرض أيها الرسول عنهم حتى يقضي الله بعذابهم.
1: وأبصر فسوف يبصرون،
0: وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه.
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
0: تنزه ربك يا محمد رب القوة وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات النقص.
1: وسلام على المرسلين،
0: وتحية الله وثناؤه على رسله الكرام.
1: والحمد لله رب العالمين،
0: والثناء كله لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق له وهو رب العالمين جميعا لا رب لهم سواه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة صاد مكية. من مقاصد السورة ذكر المخاصمة بالباطل وعاقبتها. التفسير.
1: صاد والقرآن ذي الذكر.
0: صاد، تقدم الكلام على نظائرها من الحروف المقطعة في بداية سورة البقرة. أقسم بالقرآن المشتمل على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، ليس الأمر كما يظنه المشركون من وجود شركاء مع الله.
1: بل الذين كفروا في عزة وشقاق،
0: لكن الكافرين في حمية وتكبر عن توحيد الله، وفي خلاف مع محمد صلى الله عليه وسلم وعداوة الله.

كم أهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت برسلها فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم، وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم الاستغاثة منه.

0: العذاب.
1: وتعجبوا حين جاءهم رسول من أنفسهم يخوفهم من عذاب الله إن استمروا على كفرهم. وقال الكافرون حين شاهدوا البراهين على صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: هذا رجل ساحر يسحر الناس، كذاب فيما يدعيه من أنه رسول من الله يوحى إليه.

0: قاد.
1: وانطلق أشرافهم وكبراؤهم قائلين لأتباعهم: امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دين محمد، واثبتوا على عبادة آلهتكم، إنما دعاكم إليه محمد من عبادة إله واحد شيء مدبر يريده هو ليعلو علينا ونكون له أتباعا.
0: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
1: ما سمعنا بما يدعون إليه محمد من توحيد الله فيما وجدنا عليه آباءنا ولا في ملة عيسى عليه السلام، وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء.
0: أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب.
1: أيصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا ويخص به ولا ينزل علينا ونحن السادة الكبراء؟ بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحي، ولما يذوقوا عذاب الله فاغتروا بإمهالهم، ولو ذاقوه لما تجسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يوحى إليك.

0: عذاب.
1: أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد، الذي يعطي ما يريد لمن يريد، ومن خزائن فضله النبوة فيعطيها من يشاء، وليست لهم حتى يمنحوها من شاءوا ويمنعوها من أرادوا.

0: الأسباب.
1: أم لهم ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما، فيحق لهم أن يعطوا ويمنعوا؟ إن كان هذا زعمهم فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاء، ولن يستطيعوا ذلك.
0: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب.
1: هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند مهزوم، مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسلها.
0: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد.
1: ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب، فقد كذب قبلهم قوم نوح، وكذبت عاد، وكذب فرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس.

0: عذاب.
1: وكذب ثمود وكذب قوم لوط وكذب قوم شعيب، أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم والكفر بما جاءوا به.
0: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.
1: ما كل أحد من هذه الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل، فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وإن تأخر إلى حين.

0: الأسواق.
1: وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيها، فيقع عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم.
0: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: وقالوا مستهزئين: يا ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة.

0: الكتاب.
1: اصبر أيها الرسول على ما يقوله هؤلاء المكذبون مما لا يرضيك، واذكر عبدنا داود صاحب القوة على مقارعة أعدائه والصبر على طاعة الله، إنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل بما يرضيه.
0: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.
1: إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق.
0: والطير محشورة كل له أواب.
1: وسخرنا الطير محبوسة في الهواء كل مطيع يسبح تبعا له.
0: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
1: وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر على أعدائه، وأعطيناه النبوة والصواب في أموره، وأعطيناه البيان الشافي في كل قصد والفصل في الكلام والحكم.
0: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب.
1: وهل جاءك أيها الرسول خبر المتخاصمين حين علوا على داود عليه السلام مكان عبادته؟
0: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

0: أبالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: إذ دخل على داود فجأة فارتاع من دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول عليه، فلما تبين لهما ارتياعه قالا: لا تخف، فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخر، فاحكم بيننا بالعدل ولا تجر علينا إذا حكمت بيننا، وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل الصواب.

0: فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.
1: قال أحد الخصمين لداود عليه السلام: إن هذا الرجل أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فطلب مني أن أعطيه إياها وغلبني في الحجة.
0: قال لقد ظلمك بسؤال نعجة.

0: الأسباب.
1: فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوة: لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض بأخذ حقه وعدم الإنصاف، إلا المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات، فإنهم ينصفون شركاءهم ولا يظلمونهم، والمتصفون بذلك قليل. وأيقن داود عليه السلام أنما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة، فطلب المغفرة من ربه وسجد تقربا إلى الله وتاب إليه.
0: فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: فاستجبنا له فغفرنا له ذلك، وإنه عندنا لمن المقربين وله حسن مصير في الآخرة.

يا داود إنا صيرناك خليفة في الأرض تنفذ الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية، فاقض بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى في حكمك بين الناس بأن تميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة أو تميل عنه لعداوة فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم، إن الذين يضلون عن صراط الله المستقيم لهم عذاب قوي بسبب نسيانهم يوم الحساب، إذ لو كانوا يذكرونه ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم.

0: الأمر.
1: وما خلقنا السماء والأرض عبثا ذلك ظن الذين كفروا فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون هذا الظن من عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما هم عليه من الكفر وظن السوء بالله.

0: النار.
1: لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات مثل المفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي، ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين في المعاصي. إن التسوية بينهما جور لا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل يجازي الله المؤمنين الأتقياء بدخول الجنة ويعاقب الكافرين الأشقياء بدخول النار، لأنهم لا يستوون عند الله فلا يستوي جزاؤهم عنده.

0: أبا
1: إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك كثير الخير والنفع، ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيها، وليتعظ به أصحاب العقول الراجحات النيرة.
0: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.
1: ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعاما منا عليه وتفضلا لتقر عينه به، نعم العبد سليمان إنه كثير التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه.
0: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
1: أذكر حين عرضت عليه عصرا الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة، فلم تزل تعرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس.

0: الذهب.
1: فقال سليمان: إني آثرت حب المال ومنه هذه الخيل على ذكر ربي حتى غابت الشمس وتأخرت عن صلاة العصر.
0: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
1: ردوا علي هذه الخيل، فردوها عليه فبدأ يضرب بالسيف سوقها وأعناقها.
0: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب.
1: ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه شيطانا متمثلا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة، ثم أعاد الله لسليمان ملكه وسلطه على الشياطين.
0: قال رب

0: التواب.
1: قال سليمان: يا رب اغفر لي ذنوبي وأعطني ملكا خاصا بي لا يكون لأحد من الناس بعدي، إنك يا ربي كثير العطاء عظيم الجود.
0: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب.
1: فاستجبنا له وذللنا له الريح تنقاد بأمره لينة لا زعزعة فيها مع قوتها وسرعة جريها تحمله حيث أراد.
0: والشياطين كل بناء وغواص.
1: وذللنا له الشياطين يأتمرون بأمره، فمنهم البناؤون ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار فيستخرجون الدرر منها.
0: وآخرين مقرنين في الأصفاد.
1: ومن الشياطين مردة سخروا له، فهم موثوقون في الأغلال لا يستطيعون التحرك.
0: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
1: يا سليمان، هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت منا، فأعط من شئت وامنع من شئت، فلن تحاسب في إعطاء أو منع.
0: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
1: وإن سليمان عندنا لمن المقربين، وله حسن مرجع يرجع إليه وهو الجنة.

0: الأحزاب.
1: واذكر أيها الرسول عبدنا أيوب حين دعا الله ربه أني أصابني الشيطان بأمر متعب معذب.
0: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب.
1: فقلنا له اضرب برجلك الأرض، فضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل فيذهب ما به من الضر والأذى.

0: الباب.
1: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأعطيناه أهله وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا به وجزاء له على صبره، وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب.
0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
1: حين غضب أيوب على زوجته فأقسم ليضربنها 100 جلدة، قلنا له خذ يا أيوب بيدك حزمة شماريخ فاضربها بها إبرارا لقسمك ولا تحنث في قسمك الذي أقسمته. فأخذ بحزمة شماريخ فضربها بها، إنا وجدناه صابرا على ما ابتليناه به نعم العبد هو إنه كثير الرجوع والإنابة إلى الله.
0: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.
1: واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اصطفيناهم ورسلنا الذين أرسلناهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقد كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمس مرضاته، وكانوا أصحاب بصيرة في الحق صادقة.
0: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار.
1: إنا مننا عليهم بخاصة اختصصناهم بها، وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها.
0: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار.
1: وإنهم عندنا لممن اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتنا واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس.
0: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
1: واذكر أيها النبي إسماعيل ابن إبراهيم، واذكر اليسع، واذكر ذا الكفل، وأثني عليهم بأحسن ثناء، فهم أهل له، وكل هؤلاء من المختارين عند الله المصطفين.
0: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب.
1: هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن، وإن للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لمرجعا حسنا في الدار الآخرة.
0: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
1: هذا المرجع الحسن هو جنات إقامة يدخلونها يوم القيامة، وقد فتحت لهم أبوابها احتفاء بهم.

0: التراب
1: متكئين على الأرائك المزينة لهم يطلبون من خدامهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة المتنوعة ومن الشراب مما يشتهونه من خمر وغيرها.
0: وعندهم قاصرات الطرف أتراب
1: وعندهم نساء قاصرات أطرافهن على أزواجهن لا تتجاوزهم إلى غيرهم وهن مستويات في السن.
0: هذا ما توعدون ليوم الحساب
1: هذا ما توعدون أيها المتقون من الجزاء الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم تعملونها في الدنيا.
0: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد
1: إن هذا الذي ذكرنا من الجزاء لرزقنا نرزق به المتقين يوم القيامة وهو رزق مستمر لا ينقطع ولا ينتهي.
0: هذا وإن للطاغين لشر مآب
1: هذا الذي ذكرنا جزاء المتقين وإن للمتجاوزين لحدود الله بالكفر والمعاصي لجزاء مغايرا لجزاء المتقين فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة.
0: جهنم يصلونها فبئس المهاد
1: هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم ويعانون حرها ولهيبها لهم منها فراش فبئس الفراش فراشهم.
0: هذا فليذوقوه حميم وغساق
1: هذا العذاب ماء متناهي الحرارة وصديد سائل من أجساد أصحاب النار المعذبين فيها فليشربوه فهو شرابهم الذي لا يروي من عطش.
0: وآخر من شكله أزواج
1: ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب فلهم عدة أصناف من العذاب يعذبون بها في الآخرة.

وإذا دخل أهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم من الشتم، وتبرأ بعضهم من بعض، فيقول بعضهم: هذه طائفة من أهل النار داخلة النار معكم، فيجيبونهم: لا مرحبا بهم، إنهم مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسيه.

0: فبئس القرار.
1: قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين: بل أنتم أيها السادة المتبوعون لا مرحبا بكم، فأنتم من تسببتم لنا بهذا العذاب الأليم بإضلالكم لنا وإغوائكم، فبئس القرار. هذا القرار قرار الجميع الذي هو نار جهنم.
0: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
1: قال الأتباع: يا ربنا، من أضلنا عن الهدى بعد إذ جاءنا فاجعل عذابه في النار عذابا مضاعفا.

0: النار.
1: وقال المتكبرون الطغاة ما لنا لا نرى معنا في النار رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من الأشقياء الذين يستحقون العذاب.
2: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار.
1: أكانت سخريتنا واستهزاؤنا بهم خطأ فلم يستحقوا العذاب، أم أن استهزاءنا بهم كان صوابا وقد دخلوا النار ولم تقع عليهم أبصارنا؟
2: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
1: إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار بينهم يوم القيامة لحق لا مرية فيه ولا ريب.
2: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار.
1: قل يا محمد للكفار من قومك إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يوقعه عليكم بسبب كفركم به وتكذيبكم لرسله، وليس يوجد إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه، فهو المنفرد في عظمته وصفاته وأسمائه، وهو القهار الذي قهر كل شيء فكل شيء خاضع له.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
1: وهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد، وهو الغفار لذنوب التائبين من عباده.
2: قل هو نبأ عظيم.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن القرآن خبر ذو شأن عظيم.
2: أنتم عنه معرضون.
1: أنتم عن هذا الخبر العظيم الشأن معرضون لا تلتفتون إليه.
2: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون.
1: ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكة بشأن خلق آدم لولا أن الله أوحى إلي وعلمني.
2: إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.
1: إنما يوحي الله إلي ما يوحيه لأني نذير لكم من عذابه بين نذاره.

0: اذكر حين قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، وهو آدم عليه السلام.
1: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
0: فإذا سويت خلقه وعدلت صورته ونفخت فيه من روحي فاسجدوا له.
1: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
0: فامتثل الملائكة أمر ربهم فسجدوا جميعهم سجود تكريم، ولم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم.
1: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
0: إلا إبليس تكبر عن السجود، وكان بتكبره عن أمر ربه من الكافرين.
1: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟
0: قال الله: يا إبليس، أي شيء منعك من السجود لآدم الذي خلقته بيدي؟ أمنعك من السجود التكبر، أم كنت من قبل ذا تكبر وعلو على ربك؟

0: قال إبليس: أنا خير من آدم، فقد خلقتني من نار وخلقته من طين، وبزعمه أن النار أشرف عنصرا من الطين.
1: قال: فاخرج منها فإنك رجيم.
0: قال الله لإبليس: فاخرج من الجنة فإنك ملعون مشتوم.
1: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
0: وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء، وهو يوم القيامة.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: قال إبليس: فأمهلني ولا تمتني إلى يوم تبعث عبادك.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: قال الله: فإنك من الممهلين.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لإهلاكك.
1: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
0: قال إبليس: فأقسم بقدرتك وقهرك لأضلن بني آدم أجمعين.
1: إلا عبادك منهم المخلصين.
0: إلا من عصمته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك.
1: قال فالحق والحق أقول.
0: قال الله تعالى: فالحق مني والحق أقوله لا أقول غيره.

0: لأملأن يوم القيامة جهنم منك وممن تبعك في كفرك من بني آدم أجمعين.
1: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء، وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به.
1: إن هو إلا ذكر للعالمين.
0: ليس القرآن إلا تذكيرا للمكلفين من الإنس والجن.
1: ولتعلمن نبأه بعد حين.
0: ولتعلمن خبر هذا القرآن وأنه صادق بعد وقت قريب حين تموتون. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الزمر مكية. من مقاصد السورة الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك. التفسير:
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
0: تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، ليس منزلا من غيره سبحانه.
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.
0: إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق، فأخباره كلها صادقة وأحكامه جميعها عادلة، فاعبد الله موحدا له مخلصا له التوحيد من الشرك.
1: ألا لله الدين الخالص؟

0: يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
1: ألا لله الدين الخالي من الشرك والذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأوثان والطواغيت يعبدونهم من دون الله معتذرين عن عبادتهم لهم بقولهم ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزله ويرفعوا حوائجنا إليه ويشفعوا لنا عنده إن الله يحكم بين المؤمنين الموحدين وبين الكافرين المشركين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من التوحيد إن الله لا يوفق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشريك كفور بنعم الله عليه.

0: لو أراد الله اتخاذ ولد لاختار من خلقه ما يشاء، فجعله بمنزلة الولد، تنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء المشركون. هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، لا شريك له فيها، القهار لجميع خلقه.
1: خلق السماوات والأرض بالحق

خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة لا عبثا كما يقول الظالمون، يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل، فإذا جاء أحدهما غاب الآخر، وذلل الشمس وذلل القمر، كل منهما يجري لوقت مقدر هو انقضاء هذه الحياة، ألا هو سبحانه العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد، الغفار لذنوب من تاب من عباده.

خلقكم ربكم أيها الناس من نفس واحدة هي آدم، ثم خلق من آدم زوجه حواء، وخلق لكم من الإبل والبقر والضأن والمعز ثمانية أنواع، من كل صنف خلق ذكرا وأنثى، ينشئكم سبحانه في بطون أمهاتكم طورا بعد طور، في ظلمات البطن والرحم والمشيمة، ذلكم الذي يخلق ذلك كله هو الله ربكم، له وحده الملك لا معبود بحق غيره، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟

0: الكفر.
1: إن تكفروا أيها الناس بربكم فإن الله غني عن إيمانكم، ولا يضره كفركم، وإنما ضرر كفركم عائد إليكم، ولا يرضى لعباده أن يكفروا به ولا يأمرهم بالكفر، لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. وإن تشكروا الله على نعمه وتؤمنوا به يرضى شكركم ويثبكم عليه، ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرى، بل كل نفس بما كسبت رهينة. ثم إلى ربكم وحده مرجعكم يوم القيامة، فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، ويجازيكم على أعمالكم، إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده، لا يخفى عليه شيء مما فيها.

0: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
1: وإذا أصاب الكافر ضر من مرض وفقد مال وخوف غرق دعا ربه سبحانه أن يكشف عنه ما به من ضر راجعا إليه وحده، ثم إذا أعطاه نعمة بأن كشف عنه الضر الذي أصابه ترك من كان يتضرع إليه من قبل وهو الله، وجعل لله شركاء يعبدهم من دونه ليحرف غيره عن طريق الله الموصل إليه. قل أيها الرسول لمن هذه حاله استمتع بكفرك بقية عمرك وهو زمن قليل، فإنك من أصحاب النار الملازمين لها يوم القيامة ملازمة الصاحب صاحبه.

أمن هو مطيع لله يقضي أوقات الليل ساجدا لربه وقائما له، يخاف عذاب الآخرة ويأمل رحمة ربه خير، أم ذلك الكافر الذي يعبد الله في الشدة ويكفر به في الرخاء ويجعل مع الله شركاء؟ قل أيها الرسول، هل يستوي الذين يعلمون ما أوجب الله عليهم بسبب معرفتهم بالله وأولئك الذين لا يعلمون شيئا من هذا؟ إنما يعرف الفرق بين هذين الفريقين أصحاب العقول السليمة.

0: هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: قل أيها الرسول لعبادي الذين آمنوا بي وبرسلي، اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، للذين أحسنوا منكم العمل في الدنيا حسنة في الدنيا بالنصر والصحة والمال، وفي الآخرة بالجنة، وأرض الله واسعة فهاجروا فيها حتى تجدوا مكانا تعبدون الله فيه لا يمنعكم مانع، إنما يعطى الصابرون ثوابهم يوم القيامة دون عد ولا مقدار لكثرته وتنوعه.
0: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين.
1: قل أيها الرسول إني أمرني الله أن أعبده وحده مخلصا له العبادة، وأمرني أن أكون أول من أسلم له وأنقاد من هذه الأمة.
0: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: قل أيها الرسول إني أخاف إن عصيت الله ولم أطعه عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة.
0: قل الله أعبد مخلصا له ديني.
1: قل أيها الرسول إني أعبد الله وحده مخلصا له العبادة لا أعبد معه غيره.

فاعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دونه من الأوثان، والأمر للتهديد. قل أيها الرسول إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم، فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول الجنة أو بدخولهم معهم النار، فلن يلتقوا أبدا. ألا ذلك حقا هو الخسران الواضح الذي لا لبس فيه؟

له من فوقهم دخان ولهب وحر، ومن تحتهم دخان ولهب وحر. ذلك المذكور من العذاب يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي. ولما ذكر الله أحوال المجرمين ذكر أحوال عباده الصالحين فقال:

0: العباد.
1: والذين اجتنبوا عبادة الأوثان وكل ما يعبد من دون الله ورجعوا إلى الله بالتوبة لهم البشرى بالجنة عند الموت وفي القبر ويوم القيامة، فبشر أيها الرسول عبادي.

0: الأسباب
1: الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه والقبيح فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين وفقهم الله للهداية، وأولئك هم أصحاب العقول السليمة.
0: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟
1: من وجبت عليه كلمة العذاب لاستمراره في كفره وضلاله فلا حيلة لك أيها الرسول في هدايته وتوفيقه، أفأنت أيها الرسول تستطيع إنقاذ من هذه صفته من النار؟

لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم منازل عالية بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار، وعدهم الله بذلك وعدا، والله لا يخلف الميعاد.

0: عذاب.
1: إنكم تعلمون بالمشاهدة أن الله أنزل من السماء ماء المطر فأدخله في عيون ومجار، ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلف الألوان، ثم ييبس الزرع فتراه أيها المشاهد مصفر اللون بعد أن كان مخضرا، ثم يجعله بعد يبسه متكسرا متهشما. إن في ذلك المذكور لتذكيرا لأصحاب القلوب الحية.
0: أفمن شرح الله صدره

أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى إليه فهو على بصيرة من ربه، مثل من قسى قلبه عن ذكر الله، لا يستويان أبدا، فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قست قلوبهم عن ذكر الله، أولئك في ضلال واضح عن الحق.

الذي هو أحسن حديث، أنزله متشابها يشبه بعضه بعضا في الصدق والحسن والائتلاف وعدم الخلاف، تتعدد فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الحق وصفات أهل الباطل وغير ذلك، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه من الوعيد والتهديد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا سمعوا ما فيه من الرجاء والبشارات. ذلك المذكور من القرآن وتأثيره هداية الله يهدي بها من يشاء، ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فليس له من هاد يهديه.

0: أيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه في الدنيا وأدخله الجنة في الآخرة، ومن كفر ومات على كفره فأدخله النار مغلول اليدين والرجلين، لا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه المكب عليه؟ وقيل للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي على سبيل التوبيخ: ذوقوا ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي، فهذا جزاؤكم.
1: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
0: كذبت الأمم التي كانت قبل هؤلاء المشركين، فجاءهم العذاب فجأة من حيث لا يحسون به فيستعدون له بالتوبة.

فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي والعار والفضيحة في الحياة الدنيا، وإن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم أعظم وأشد لو كانوا يعلمون.

0: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنواع الأمثال في الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر وغير ذلك، رجاء أن يعتبروا بما ضربناه منها فيعملوا بالحق ويتركوا الباطل.
1: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.
0: جعلناه قرآنا بلسان عربي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، رجاء أن يتقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه.

0: ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا مملوكا لشركاء متنازعين، إن أرضى بعضهم أغضب بعضا، فهو في حيرة واضطراب، ورجلا خالصا لرجل وحده يملكه ويعرف مراده، فهو في طمأنينة وهدوء بال. لا يستوي هذان الرجلان، الحمد لله، بل معظمهم لا يعلمون، فلذلك يشركون مع الله غيره.
1: إنك ميت وإنهم ميتون.
0: إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون لا محالة.
1: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
0: ثم إنكم أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه، فيتبين المحق من المبطل.
1: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟
0: ولا أحد أظلم ممن نسب

0: إلى الله ما لا يليق به من الشريك والزوجة والولد، ولا أحد أظلم ممن كذب بالوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس في النار مأوى ومسكن للكافرين بالله وبما جاء به رسوله؟ بلى إن لهم لمأوى ومسكنا فيها. ولما ذكر الله الكاذب المكذب ذكر الصادق المصدق فقال:
1: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.
0: والذي جاء بالصدق في أقواله وأفعاله من الأنبياء وغيرهم وصدق به مؤمنا وعمل بمقتضاه، أولئك هم المتقون حقا، الذين يمتثلون أمر ربهم ويجتنبون نهيه.

0: يعملون.
1: ليمحو الله عنهم أسوأ الذي كانوا يعملونه من المعاصي في الدنيا لتوبتهم منها وإنابتهم إلى ربهم، ويجزيهم ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الصالحات.
0: أليس الله بكاف عبده ويخوف

0: عباد.
1: أليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أمر دينه ودنياه ودافع عدوه عنه؟ بلى إنه لكافيه، ويخوفونك أيها الرسول من جهلهم وسفاهتهم من الأصنام التي يعبدونها من دون الله أن تنالك بسوء، ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه.
0: ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟
1: ومن يوفقه الله للهداية فلا مضل يستطيع إضلاله، أليس الله بعزيز لا يغالبه أحد ذي انتقام ممن يكفر به ويعصيه؟ بلى إنه لعزيز ذو انتقام.

0: يتوكل المتوكلون.
1: ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، قل لهم إظهارا لعجز آلهتهم: أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، إن أراد الله أن يصيبني بضر هل تملك إزالة ضره عني؟ أو إن أراد ربي أن يمنحني رحمة منه هل تستطيع منع رحمته عني؟ قل لهم: حسبي الله وحده، عليه اعتمدت في أموري كلها، وعليه وحده يعتمد المتوكلون.
0: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.
1: قل أيها الرسول يا قوم اعملوا على الحالة التي ارتضيتموها من الشرك بالله، إني عامل على ما أمرني ربي به من الدعوة إلى توحيده وإخلاص العبادة له، فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك.
0: من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
1: سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه، وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم لا ينقطع ولا يزول.
0: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه،

إنا أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن للناس بالحق لتنذرهم، فمن اهتدى فإنما نفع هدايته لنفسه، فالله لا تنفعه هدايته لأنه غني عنها، ومن ضل فإنما ضرر ضلاله على نفسه، فالله سبحانه لا يضره ضلاله، ولست عليهم موكلا لتجبرهم على الهداية، فما عليك إلا تبليغهم ما أمرت بتبليغه.

0: الله الذي يقبض الأرواح عند نهاية آجالها ويقبض الأرواح التي لم تنقضي آجالها عند النوم، فيمسك التي حكم عليها بالموت ويرسل التي لم يحكم عليها به إلى أمد محدد في علمه سبحانه. إن في ذلك القبض والإرسال والإماتة والإحياء لدلائل لقوم يتفكرون على أن الذي يفعل ذلك قادر على بعث الناس بعد موتهم للحساب والجزاء.
1: أم اتخذ

0: يعبدون.
1: لقد اتخذ المشركون من أصنامهم شفعاء يرجون عندهم النفع من دون الله. قل لهم أيها الرسول، أتتخذونهم شفعاء حتى لو كانوا لا يملكون لكم ولا لأنفسهم شيئا ولا يعقلون؟ فهم جمادات صماء لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: لله وحده الشفاعة كلها، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. له وحده ملك السماوات وملك الأرض، ثم إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء، فيجازيكم على أعمالكم.

0: إذا هم يستبشرون.
1: وإذا ذكر الله وحده نفرت قلوب المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من بعث وحساب وجزاء، وإذا ذكرت الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم مسرورون فرحون.

0: يعلمون.
1: قل أيها الرسول، اللهم خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليك شيء من ذلك، أنت وحدك تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فتبين المحق والمبطل والسعيد والشقي.

0: ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي جميع ما في الأرض من نفائس وأموال وغيرها ومثله معه مضاعفا لافتدوا به من العذاب الشديد الذي شاهدوه بعد بعثهم، لكن ليس لهم ذلك، ولو فرض أنه لهم لم يقبل منهم، وظهر لهم من الله من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعونه.
1: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
0: وظهر لهم سيئات ما كسبوه من الشرك والمعاصي، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا إذا خوفوا منه في الدنيا يستهزئون به.

0: علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: فإذا أصاب الإنسان الكافر مرض أو فقر ونحوه دعانا لنكشف عنه ما أصابه من ذلك، ثم إذا أعطيناه نعمة من صحة أو مال قال الكافر إنما أعطاني الله ذلك لعلمه بأني أستحقه، والصحيح أنه ابتلاء واستدراج، ولكن معظم الكافرين لا يعلمون ذلك فيغترون بما أنعم الله به عليهم.

0: فأصابهم جزاء سيئات ما كسبوا من الشرك والمعاصي، والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي من هؤلاء الحاضرين سيصيبهم جزاء سيئات ما كسبوا مثل الماضين، ولن يفوتوا الله ولن يغلبوه.
1: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
0: أقال هؤلاء المشركون ما قالوا ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق على من يشاء ابتلاء له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء اختبارا له أيصبر أم يتسخط على قدر الله؟ إن في ذلك المذكور من توسيع الرزق وتضييقه لدلالات على تدبير الله لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بالدلالات، وأما الكفار فهم يمرون عليها وهم عنها معرضون.

قل أيها الرسول لعبادي الذين تجاوزوا الحد على أنفسهم بالشرك بالله وارتكاب المعاصي، لا تيأسوا من رحمة الله ومن مغفرته لذنوبكم، إن الله يغفر الذنوب كلها لمن تاب إليه، إنه هو الغفور لذنوب التائبين الرحيم بهم.

وارجعوا إلى ربكم بالتوبة والأعمال الصالحة وانقادوا له من قبل أن يأتيكم العذاب يوم القيامة ثم لا تجدون من أصنامكم أو أهليكم من ينصركم بإنقاذكم من العذاب.

واتبعوا القرآن الذي هو أحسن ما أنزله ربكم على رسوله، فاعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تحسون به، فتستعدوا له بالتوبة.

0: قرين.
1: افعلوا ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم القيامة يا ندمها على تفريطها في جنب الله بما كانت عليه من الكفر والمعاصي، وعلى أنها كانت تسخر من أهل الإيمان والطاعات.

0: أو تحتج بالقدر فتقول لو أن الله وفقني لكنت من المتقين له، أمتثل أوامره وأجتنب نواهيه.
1: أو تقول

أو تقول حين تشاهد العذاب متمنية: لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأتوب إلى الله وأكون من المحسنين في أعمالهم.

0: ليس الأمر كما زعمت من تمني الهداية، فقد جاءتك آياتي فكذبت بها وتكبرت، وكنت من الكافرين بالله وبآياته ورسله.
1: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟
0: ويوم القيامة تشاهد الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة، علامة على شقائهم، أليس في جهنم مقر للمتكبرين على الإيمان بالله ورسله؟ بلى إن فيها لمقرا لهم.

0: ولا هم يحزنون.
1: ويسلم الله الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العذاب بإدخالهم مكان فوزهم وهو الجنة، لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية.
0: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
1: الله خالق كل شيء فلا خالق غيره، وهو على كل شيء حفيظ، يدبر أمره ويصرفه كيف يشاء.

0: له وحده مفاتيح خزائن الخيرات في السماوات والأرض، يمنحها من يشاء ويمنعها ممن يشاء، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، لحرمانهم من الإيمان في حياتهم الدنيا ولدخولهم النار خالدين فيها في الآخرة.
1: قل أفغير

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يراودونك أن تعبد أوثانهم، هل تأمرونني أيها الجاهلون بربكم أن أعبد غير الله؟ لا يستحق العبادة إلا الله وحده، فلن أعبد غيره.

0: ولقد أوحى الله إليك أيها الرسول وأوحى إلى الرسل من قبلك لئن عبدت مع الله غيره ليبطلن ثواب عملك الصالح ولتكونن من الخاسرين في الدنيا بخسران دينك وفي الآخرة بالعذاب.
1: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
0: بل اعبد الله وحده ولا تشرك به أحدا وكن من الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليك.

0: وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين أشركوا به غيره من مخلوقاته الضعيفة العاجزة، وغفلوا عن قدرة الله التي من مظاهرها أن الأرض بما فيها من جبال وأشجار وأنهار وبحار يوم القيامة في قبضته، وأن السماوات السبع كلها مطويات بيمينه، تنزه وتقدس وتعالى عما يقوله ويعتقده المشركون.
1: ونفخ في الصور

0: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
1: يوم ينفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن يموت كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله عدم موته، ثم ينفخ فيه الملك مرة ثانية للبعث، فإذا جميع الأحياء قائمون ينظرون ما الله فاعل بهم.

0: بالحق وهم لا يظلمون.
1: وأضاءت الأرض لما تجلى رب العزة للفصل بين العباد، ونشرت صحف أعمال الناس، وجيء بالأنبياء، وجيء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد للأنبياء على أقوامهم، وحكم الله بين جميعهم بالعدل، وهم لا يظلمون في ذلك اليوم، فلا يزاد إنسان سيئة ولا ينقص حسنة.
0: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.
1: وأكمل الله جزاء كل نفس خيرا كان عملها أو شرا، والله أعلم بما يفعلون، لا يخفى عليه من أفعالهم خيرها وشرها شيء، وسيجازيهم في هذا اليوم على أعمالهم.

0: وساق الملائكة الكافرين بالله إلى جهنم جماعات ذليلة، حتى إذا جاءوا جهنم فتحت لهم خزنتها من الملائكة الموكلين بها أبوابها، واستقبلوهم بالتوبيخ قائلين لهم: ألم يأتكم رسل من جنسكم يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة عليهم ويخوفونكم لقاء يوم القيامة لما فيه من عذاب شديد؟ قال الذين كفروا مقرين على أنفسهم: بلى قد حصل كل ذلك، ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين ونحن كنا كافرين.
1: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
0: قيل لهم إهانة لهم وتيئيسا من رحمة الله ومن الخروج من النار: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا، فساء وقبح مقر المتكبرين المتعالين على الحق.

وساق الملائكة برفق المؤمنين الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى الجنة جماعات مكرمة، حتى إذا جاءوا الجنة فتحت لهم أبوابها، وقال لهم الملائكة الموكلون بها: سلام عليكم من كل ضر ومن كل ما تكرهونه، طابت قلوبكم وأعمالكم، فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبداً.

0: وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدناه على ألسنة رسله، فقد وعدنا بأن يدخلنا الجنة وأورثنا أرض الجنة ننزل منها المكان الذي نشاء أن ننزله، فنعم أجر العاملين الذين يعملون الأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربهم.
1: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم

0: ويكون الملائكة في هذا اليوم المشهود محيطين بالعرش ينزهون الله عما لا يليق به مما يقوله الكفار. وقضى الله بين جميع الخلائق بالعدل، فأكرم من أكرم وعذب من عذب. وقيل الحمد لله رب المخلوقات على حكمه بما حكم به من رحمة لعباده المؤمنين ومن عذاب لعباده الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة غافر مكية. من مقاصد السورة بيان حال المجادلين في آيات الله والرد عليهم. التفسير.
3: حاميم.
0: حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
0: تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، العليم بمصالح عباده على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

0: غافر ذنوب المذنبين قابل التوبة من تاب إليه من عباده، شديد العقاب لمن لم يتب من ذنوبه، ذي الإحسان والتفضل، لا معبود بحق غيره، إليه وحده مرجع العباد يوم القيامة فيجازيهم بما يستحقون.
1: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.
0: ما يخاصم في آيات الله الدالة على توحيده وصدق رسله إلا الذين كفروا بالله لفساد عقولهم، فلا تحزن عليهم ولا يغررك ما هم فيه من بسط الرزق والنعم، فإمهالهم استدراج لهم ومكر بهم.
1: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟
0: كذب قبل هؤلاء قوم نوح، وكذبت قبلهم الأحزاب بعد قوم نوح، فكذبت عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب فرعون، وهمت كل أمة من الأمم برسولها لتأخذه فتقتله، وجادلوا بما عندهم من الباطل ليزيلوا به الحق، فأخذت تلك الأمم كلها، فتأمل كيف كان عقابي لهم، فقد كان عقابا شديدا.
1: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
0: وكما حكم الله بإهلاك تلك الأمم المكذبة، وجبت كلمة ربك أيها الرسول على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
0: الملائكة الذين يحملون عرش ربك أيها الرسول، والذين هم من حوله، ينزهون ربهم عما لا يليق به، ويؤمنون به ويطلبون المغفرة للذين آمنوا بالله، قائلين في دعائهم: ربنا وسع علمك ورحمتك كل شيء، فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم واتبعوا دينك، واحفظهم من النار أن تمسهم.
1: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

0: وتقول الملائكة: ربنا وأدخل المؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم أن تدخلهم فيها، وأدخل معهم من صلح عمله من آبائهم وأزواجهم وأولادهم، إنك أنت العزيز الذي لا يغلبك أحد، الحكيم في تقديرك وتدبيرك.
1: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.
0: واحفظهم من سيئات أعمالهم فلا تعذبهم بها، ومن تحفظه يوم القيامة من العقاب على سيئات أعماله فقد رحمته، وتلك الوقاية من العذاب والرحمة بدخول الجنة، هي الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.
1: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
0: إن الذين كفروا بالله وبرسله ينادون يوم القيامة عندما يدخلون النار ويمقتون أنفسهم ويلعنونها: لشدة بغض الله لكم أعظم من شدة بغضكم لأنفسكم حين كنتم تدعون في الدنيا إلى الإيمان بالله فتكفرون به وتتخذون معه آلهة.
1: قالوا ربنا أمتنا اثنتين

0: وقال الكفار مقرين بذنوبهم حين لا ينفع إقرارهم ولا توبتهم: ربنا أمتنا مرتين حيث كنا عدما فأوجدتنا، ثم أمتنا بعد ذلك الإيجاد، وأحييتنا مرتين بإيجادنا من العدم وبإحيائنا للبعث، فاعترفنا بذنوبنا التي اكتسبناها، فهل من طريق نسلكه إلى خروج من النار فنعود إلى الحياة لنصلح أعمالنا فترضى عنا؟
1: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير.
0: ذلك العذاب الذي عذبتم به وبسبب أنكم كنتم إذا دعي الله وحده ولم يشرك به أحد كفرتم به وجعلتم له شركاء، وإذا عبد مع الله شريك آمنتم، فالحكم لله وحده العلي بذاته وقدره وقهره الكبير الذي كل شيء دونه.

0: الله هو الذي يريكم آياته في الآفاق والأنفس لتدلكم على قدرته ووحدانيته، وينزل لكم من السماء ماء المطر ليكون سببا لما ترزقون به من النبات والزروع وغيرهما، وما يتعظ بآيات الله إلا من يرجع إليه تائبا مخلصا.
1: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
0: فادعوا الله أيها المؤمنون مخلصين له في الطاعة والدعاء غير مشركين به ولو كره الكافرون ذلك وأغضبهم.
1: رفيع

0: يرزقه،
1: فهو أهل لأن يخلص له الدعاء والطاعة، فهو رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه، وهو رب العرش العظيم ينزل الوحي على من يشاء من عباده ليحيوا هم ويحيوا غيرهم، وليخوفوا الناس من يوم القيامة الذي يتلاقى فيه الأولون والآخرون.
0: يوم هم بارزون،

0: النار.
1: يوم هم ظاهرون قد اجتمعوا في صعيد واحد لا يخفى على الله منهم شيء، لا من ذواتهم ولا أعمالهم ولا جزائهم. يسأل لمن الملك اليوم؟ ليس الآن إلا جواب واحد: الملك لله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء.
0: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.
1: اليوم تجزى كل نفس بما كسبته من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا ظلم في هذا اليوم، لأن الحاكم هو الله العدل. إن الله سريع الحساب لعباده لإحاطة علمه بهم.

0: وخوفهم أيها الرسول يوم القيامة، هذه القيامة التي اقتربت فهي آتية، وكل ما هو آت قريب. في ذلك اليوم تكون القلوب من شدة هولها مرتفعة حتى تصل إلى حناجر أصحابها، الذين يكونون صامتين لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن، وليس للظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي من صديق ولا قريب ولا شفيع يطاع إذا قدر له أن يشفع.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: الله يعلم ما تختلسه أعين الناظرين خفية، ويعلم ما تكتمه الصدور، لا يخفى عليه شيء من ذلك.
1: والله يقضي بالحق.

0: خبير.
1: والله يحكم بالعدل فلا يظلم أحدا بنقص من حسناته ولا بزيادة في سيئاته، والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يحكمون بشيء لأنهم لا يملكون شيئا. إن الله هو السميع لأقوال عباده البصير بنياتهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها.

0: فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
1: أولم يسر هؤلاء المشركون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم؟ فقد كانت نهاية سيئة، كانت تلك الأمم أشد من هؤلاء قوة وأثروا في الأرض بالبناء ما لم يؤثر فيها هؤلاء، فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم وما كان لهم مانع يمنعهم من عقاب الله.

0: العقاب.
1: ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم لأنهم كانت تأتيهم رسلهم من الله بالأدلة الواضحة والحجج البهرة، فكفروا بالله وكذبوا رسله، ومع ما هم عليه من القوة فقد أخذهم الله فأهلكهم. إنه سبحانه قوي شديد العقاب لمن كفر به وكذب رسله. ولما واجه صلى الله عليه وسلم تكذيب قومه له ذكر الله قصة موسى مع فرعون تبشيرا له بأن عاقبة أمره النصر، فقال:
0: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
1: ولقد بعثنا موسى بآياتنا الواضحات وببرهان قاطع.
0: إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
1: إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارون فقالوا موسى ساحر كذاب فيما يدعيه من أنه رسول.

فلما جاءهم موسى بالبرهان الدال على صدقه قال فرعون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستبقوا نساءهم إهانة لهم وما مكر الكافرين بالأمر بتقليل عدد المؤمنين إلا هالك ذاهب لا أثر له.

0: يظهر في الأرض الفساد.
1: وقال فرعون اتركوني أقتل موسى عقابا له وليدعو ربه أن يمنعه مني، فأنا لا أبالي أن يدعو ربه، إني أخاف أن يغير دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد بالقتل والتخريب.

0: العذاب.
1: وقال موسى عليه السلام لما علم بتهديد فرعون له: إني التجأت واعتصمت بربي وربكم من كل متكبر عن الحق والإيمان به لا يؤمن بيوم القيامة وما فيه من حساب وعقاب.
0: وقال

0: الكتاب.
1: وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون يكتم إيمانه عن قومه منكرا عليهم عزمهم على قتل موسى: أتقتلون رجلا دون جرم غير أنه قال ربي الله وقد جاءكم بالحجج والبراهين الدالة على صدقه في دعواه أنه مرسل من ربه، وإن قدر أنه كاذب فضرر كذبه عائد عليه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلا، إن الله لا يوفق للحق من هو متجاوز لحدوده مفتر عليه وعلى رسله.

0: آدم:
1: يا قوم لكم الملك اليوم غالبين في أرض مصر، فمن ينصرنا من عذاب الله إن جاءنا بسبب قتل موسى؟ قال فرعون: الرأي رأيي والحكم حكمي، وقد رأيت أن أقتل موسى دفعا للشر والفساد، وما أرشدكم إلا إلى الصواب والسداد.

0: عذاب.
1: وقال الذي آمن ناصحا قومه: إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى ظلما وعدوانا عذابا مثل عذاب الأحزاب الذين تحزبوا على رسلهم من السابقين فأهلكهم الله.
0: مثل دأب

0: عاد.
1: كعادة من كفر وكذب الرسل مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين جاءوا من بعدهم، فقد أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم لرسله. وما الله يريد ظلما للعباد، وإنما يعذبهم بذنوبهم جزاء وفاقا.
0: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد.
1: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضا بسبب قرابة أو جاه، ظنا منهم أن هذا المسلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب.
0: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: يوم تولون هاربين خوفا من النار، ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله، ومن يخذله الله ولا يوفقه للإيمان فما له من هادي يهديه، لأن هداية التوفيق بيد الله وحده.

0: الأسباب.
1: ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبراهين الواضحة على توحيد الله، فما زلتم في شك وتكذيب لما جاءكم به، حتى إذا توفي ازددتم شكا وارتيابا، وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، مثل ضلالكم هذا عن الحق. يضل الله كل من هو متجاوز لحدود الله، شاك في وحدانيته.

0: النار
1: الذين يخاصمون في آيات الله ليبطلوها بغير حجة ولا برهان أتاهم كبر جدالهم مقتا عند الله وعند الذين آمنوا به وبرسله كما ختم الله على قلوب هؤلاء المخاصمين في آياتنا لإبطالها يختم الله على كل قلب مستكبر عن الحق متجبر فلا يهتدي إلى صواب ولا يرشد إلى خير
0: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب
1: وقال فرعون لوزيره هامان يا هامان ابن لي بناء عاليا رجاء أن أبلغ الطرق

0: عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
1: رجاء أن أبلغ طرق السماوات الموصلة إليها فأنظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق، وإني لأظن أن موسى كاذب فيما يدعيه. وهكذا حسن لفرعون قبيح عمله حين طلب ما طلب من هامان وصرف عن طريق الحق إلى طرق الضلال، وما مكر فرعون لإظهار باطله الذي هو عليه وإبطال الحق الذي جاء به موسى إلا في خسار، لأن مآله الخيبة والإخفاق في سعيه والشقاء الذي لا ينقطع أبدا.
0: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.
1: وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون ناصحا قومه ومرشدا إياهم إلى طريق الحق، يا قوم اتبعوني أدلكم وأرشدكم إلى طريق الصواب والهداية إلى الحق.

0: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا تمتع بملذات منقطعة، فلا تغرنكم بما فيها من متاع زائل، وإن الدار الآخرة بما فيها من نعيم دائم لا ينقطع، هي دار الاستقرار والإقامة، فاعملوا لها بطاعة الله، واحذروا من الانشغال بحياتكم الدنيا عن العمل للآخرة.
1: من عمل سيئة

0: عذاب.
1: من عمل عملا سيئا فلن يعاقب إلا بمثل ما عمل، لا يزاد عليه عقاب. ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله، ذكرا كان العامل أو أنثى، وهو مؤمن بالله ورسله، فأولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة يدخلون الجنة يوم القيامة، يرزقهم الله مما أودعه فيها من الثمرات والنعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدا بغير حساب.
0: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار.
1: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة من الخسران في الحياة الدنيا والآخرة بالإيمان بالله والعمل الصالح،

0: حقا إنما تدعونني إلى الإيمان به وإلى طاعته، ليس له دعوة يدعى بها بحق في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يستجيب لمن دعاه، وأن مرجعنا جميعا إلى الله وحده، وأن المسرفين في الكفر والمعاصي هم أصحاب النار الذين يلازمون دخولها يوم القيامة.
1: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض

0: بعد؟
1: فرفضوا نصحه، فقال ستذكرون ما قدمت لكم من نصح وتتحسرون على عدم قبوله، وأفوض أموري كلها إلى الله وحده، إن الله لا يخفى عليه من أعمال عباده شيئا.

0: الباب.
1: فحفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا قتله، وأحاط بآل فرعون عذاب الغرق، فقد أغرقه الله هو وجنوده كلهم في الدنيا.

0: آل فرعون أشد العذاب.
1: وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم أول النهار وآخره، ويوم القيامة يقال أدخلوا أتباع فرعون أشد العذاب وأعظمه، لما كانوا عليه من الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله.
0: وإذ يتحدث

0: النار.
1: واذكر أيها الرسول حين يتخاصم الأتباع والمتبوعون من أصحاب النار، فيقول الأتباع المستضعفون للمتبوعين المتكبرين: إنا كنا لكم أتباعا في الضلال في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا جزءا من عذاب الله بتحمله عنا؟

0: آدم.
1: قال المتبوعون المستكبرون: إنا سواء كنا أتباعا أو متبوعين في النار، ولا يتحمل أحد منا جزءا من عذاب الآخر، إن الله قد حكم بين العباد فأعطى كل ما يستحقه من العذاب.

0: العذاب.
1: وقال المعذبون في النهر من الأتباع والمتبوعين للملائكة الموكلين بالنار لما يئسوا من الخروج من النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من هذا العذاب الدائم.

0: قال
1: قال خزنة جهنم ردا على الكفار: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبراهين والأدلة الواضحة؟ قال الكفار: بلى، كانوا يأتوننا بالبراهين والأدلة الواضحة. قال الخزنة تهكما بهم:

فادعوا أنتم فنحن لا نشفع للكفار، وما دعاء الكافرين إلا في بطلان وضياع لعدم قبوله منهم بسبب كفرهم. ولما ذكر الله قصة فرعون وما آل إليه أمره وأمر أتباعه في الدنيا والآخرة، ذكر أمر الرسل والمؤمنين وما يصيرون إليه من نصر في الدنيا والآخرة، فقال:

0: العباد.
1: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالله وبرسله في الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على أعدائهم، وننصرهم يوم القيامة بإدخالهم الجنة، وبعقاب خصومهم في الدنيا بإدخالهم النار بعد أن يشهد الأنبياء والملائكة والمؤمنون على حصول التبليغ وتكذيب الأمم.
0: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: يوم لا ينفع الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي اعتذارهم عن ظلمهم، ولهم في ذلك اليوم الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار في الآخرة بما يلاقونه من العذاب الأليم.

0: الكتاب.
1: ولقد أعطينا موسى العلم الذي يهتدي به بنو إسرائيل إلى الحق، وجعلنا التوراة كتابا متوارثا في بني إسرائيل يرثونه جيلا بعد جيل.
0: هدى وذكرى لأولي الألباب،
1: هداية إلى طريق الحق وتذكيرا لأصحاب العقول السليمة.
0: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: فاصبر أيها الرسول على ما تلاقيه من تكذيب قومك وإيذائهم، إن وعد الله لك بالنصر والتأييد حق لا مرية فيه، واطلب المغفرة لذنبك وسبح بحمد ربك أول النهار وآخره.

0: بصير.
1: إن الذين يخاصمون في آيات الله سعيا لإبطالها بغير حجة ولا برهان أتاهم من عند الله لا يحملهم على ذلك إلا إرادة الاستعلاء والتكبر على الحق، ولن يصلوا إلى ما يريدونه من الاستعلاء عليه. فاعتصم أيها الرسول بالله إنه هو السميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم، لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها.

لخلق السماوات والأرض لضخامتهما واتساعهما أعظم من خلق الناس، فالذي خلقهما مع عظمهما قادر على بعث الموتى من قبورهم أحياء ليحاسبهم ويجازيهم، ولكن معظم الناس لا يعلمون فلا يعتبرون به ولا يجعلونه دليلا على البعث مع وضوحه.

لا يستوون مع من يسيء عمله بالاعتقاد الفاسد والمعاصي. لا تتذكرون إلا قليلا، إذ لو تذكرتم لعلمتم الفرق بين الفريقين، لتسعوا إلى أن تكونوا من الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات رغبة في مرضات الله.

0: إن الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء لآتية لا محالة، لا شك فيها، ولكن معظم الناس لا يؤمنون بمجيئها، ولذلك لا يستعدون لها.
1: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
0: وقال ربكم أيها الناس وحدوني في العبادة والمسألة أجب دعاءكم وأعفو عنكم وأرحمكم، إن الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة سيدخلون يوم القيامة جهنم صاغرين ذليلين.

الله هو الذي صير لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه وتستريحوا، وصير النهار مضيئا منيرا لتعملوا فيه. إن الله لذو فضل عظيم على الناس حين أسبغ عليهم من ظاهر نعمه وباطنها، ولكن معظم الناس لا يشكرونه سبحانه على ما أنعم به عليهم منها.

0: ذلكم الله الذي تفضل عليكم بنعمه هو خالق كل شيء، فلا خالق غيره ولا معبود بحق إلا هو، فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا؟
1: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
0: كما صرف هؤلاء عن الإيمان بالله وعبادته وحده، يصرف عنه من يجحد بآيات الله الدالة على توحيده في كل زمان ومكان، فلا يهتدي إلى حق ولا يوفق لرشد.

0: الله الذي صير لكم أيها الناس الأرض قارة مهيئة لاستقراركم عليها، وصير السماء محكمة البناء فوقكم ممنوعة من السقوط، وصوركم في أرحام أمهاتكم فأحسن صوركم، ورزقكم من حلال الأطعمة ومستطابها، ذلك الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الله ربكم، فتبارك الله رب المخلوقات كلها، فلا رب لها غيره سبحانه.
1: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين.
0: هو الحي الذي لا يموت، لا معبود بحق غيره، فادعوه دعاء عبادة ومسألة قاصدين وجهه وحده، ولا تشركوا معه غيره من مخلوقاته، الحمد لله رب المخلوقات.

0: أمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: قل أيها الرسول إني نهاني الله أن أعبد الذين تعبدونهم من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، حين جاءتني البراهين والأدلة الواضحة على بطلان عبادتها، وأمرني الله أن أنقاد له وحده بالعبادة، فهو رب الخلائق كلها لا رب لها غيره.

0: من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
1: هو الذي خلق أباكم آدم من تراب ثم جعل خلقكم من بعده من نطفة ثم بعد النطفة من دم متجمد ثم بعد ذلك يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا صغارا ثم لتصلوا سن اشتداد البدن ثم لتكبروا حتى تصيروا شيوخا ومنكم من يموت قبل ذلك ولتبلغوا أمدا محددا في علم الله لا تنقصون عنه ولا تزيدون عليه ولعلكم تنتفعون بهذه الحجج والبراهين على قدرته ووحدانيته.

0: هو وحده سبحانه الذي بيده الإحياء، وهو وحده الذي بيده الإماتة، فإذا قضى أمرا فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون.
1: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟
0: ألم تر أيها الرسول الذين يخاصمون في آيات الله مكذبين بها مع وضوحها؟ لا تعجب من حالهم وهم يعرضون عن الحق مع وضوحه.
1: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.
0: الذين كذبوا بالقرآن وبما بعثنا به رسلنا من الحق، فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم ويرون سوء الخاتمة.
1: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.
0: يعلمون عاقبته حين تكون الأصفاد في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم تجرهم زبانية العذاب.
1: في الحميم ثم في النار يسجرون.
0: يسحبونهم في الماء الحار الذي اشتد غليانه ثم في النار يوقدون.
1: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون.
0: ثم قيل لهم تبكيتا لهم وتوبيخا، أين الآلهة المزعومة التي أشركتم بعبادتها؟

0: من دون الله من أصنامكم التي لا تنفع ولا تضر. قال الكفار: غابوا عنا فلسنا نراهم، بل ما كنا نعبد في الدنيا شيئا يستحق.
1: كي يضل الله الكافرين.
0: من دون الله من أصنامكم التي لا تنفع ولا تضر. قال الكفار: غابوا عنا فلسنا نراهم، بل ما كنا نعبد في الدنيا شيئا يستحق العبادة، مثل إضلال هؤلاء يضل الله الكافرين عن الحق في كل زمان ومكان.

0: ويقال لهم ذلك العذاب الذي تقاسونه بسبب فرحكم بما كنتم عليه من الشرك وبتوسعكم في الفرح.
1: ادخلوا

0: فبئس مثوى المتكبرين.
1: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا، فقبح مستقر المتكبرين عن الحق. ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه ما عانى، أمره الله بالصبر وسلاه بما وعده به من النصر فقال:
0: فاصبر إن وعد الله حق

0: فاصبر أيها الرسول على أذى قومك وتكذيبهم، إن وعد الله بنصرك حق لا مرية فيه، فإما نرينك في حياتك بعض الذي نعدهم به من العذاب كما حصل يوم بدر، أو نتوفينك قبل ذلك، فإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم فندخلهم النار خالدين فيها أبدا.
1: ولقد

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: ولقد بعثنا رسلا كثيرين من قبلك أيها الرسول إلى أممهم فكذبوهم وآذوهم فصبروا على تكذيبهم وإذائهم. من هؤلاء الرسل من قصصنا عليك خبرهم، ومنهم من لم نقصص عليك خبرهم، وما يصح لرسول أن يأتي قومه بآية من ربه إلا بمشيئته سبحانه. فاقتراح الكفار على رسلهم الإتيان بالآيات ظلم، فإذا جاء أمر الله بالفتح أو الفصل بين الرسل وأقوامهم فصل بينهم بالعدل فأهلك الكفار ونجي الرسل، وخسر في ذلك الموقف الذي يفصل فيه بين العباد أصحاب الباطل أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم.
0: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.
1: الله هو الذي جعل لكم الإبل والبقر والغنم لتركبوا بعضها وتأكلوا لحوم بعضها،

0: ولكم في هذه المخلوقات منافع متعددة تتجدد في كل عصر، ويحصل لكم من خلالها ما ترغبون به مما في أنفسكم من حاجات، وأبرزها التنقل في البر والبحر.
1: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
0: ويريكم سبحانه من آياته الدالة على قدرته ووحدانيته، فأي آيات الله لا تعترفون بها بعد أن تقرر لديكم أنها آياته؟
1: أفلم يسيروا في الأرض

0: في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
1: أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم فيعتبروا بها؟ فقد كانت تلك الأمم أكثر منهم أموالا وأعظم قوة وأشد آثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من القوة لما جاءهم عذاب الله المهلك.

0: يؤمنون.
1: فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة كذبوا بها ورضوا بالتمسك بما عندهم من العلم المنافي لما جاءتهم به رسلهم، ونزل بهم ما كانوا يسخرون
0: به يستهزئون.
1: فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة كذبوا بها ورضوا بالتمسك بما عندهم من العلم المنافي لما جاءتهم به رسلهم، ونزل بهم ما كانوا يسخرون منه من العذاب الذي كانت تخوفهم رسلهم منه.

0: فلما رأوا عذابنا قالوا مقرين حين لا ينفعهم إقرار: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من شركاء وأصنام.
1: فلم يكن

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: فلم يكن إيمانهم حين عاينوا عذابنا ينزل بهم نافعا لهم. سنة الله التي مضت في عباده أنه لا ينفعهم إيمانهم عندما يعاينون العذاب، وخسر الكافرون حين نزول العذاب أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم بالله وعدم التوبة منها قبل معاينة العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة فصلت، مكية. من مقاصد السورة بيان حال المعرضين عن الله وذكر عاقبتهم. التفسير.
0: حميم.
1: حميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
0: تنزيل من الرحمن الرحيم.
1: هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم.
0: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
1: كتاب بينت آياته أتم تبيين وأكمله، وجعل قرآنا عربيا لقوم يعلمون لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه وبما فيه من الهداية إلى الحق.
0: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
1: مبشرا المؤمنين بما أعد الله لهم من الجزاء الجزيل، ومخوفا الكافرين من عذاب الله الأليم، فأعرض معظمهم عنه فهم لا يسمعون ما فيه من الهدى سماع قبول.

0: يعقلون.
1: وقالوا قلوبنا مغطاة بأغلفة فلا تعقل ما تدعون إليه، وفي آذاننا صمم فلا تسمعه، ومن بيننا وبينك ستر فلا يصل إلينا شيء مما تقول، فعمل أنت على طريقتك، إنا عاملون على طريقتنا ولن نتبعك.

0: معبودكم بحق، معبود واحد هو الله، فاسلكوا الطريق الموصل إليه واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم. وهلاك وعذاب للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدا.
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: الذين لا يعطون زكاة أموالهم وهم بالآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم كافرون.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
0: إن الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب خالد غير مقطوع وهو الجنة.
1: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
0: قل أيها الرسول موبخا المشركين، لماذا أنتم تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين، يوم الأحد والاثنين، وتجعلون له نظراء تعبدونهم من دونه؟ ذلك رب المخلوقات كلهم.

وجعل فيها جبالا ثوابتة من فوقها تثبتها لئلا تضطرب، وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلها، وقدر فيها أقوات الناس والبهائم في 4 أيام متممة لليومين السابقين، هما يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سواء لمن أراد أن يسأل عنها.

ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء وهي يومئذ دخان، فقال لها وللأرض: انقادا لأمري مختارتين أو مكرهتين، لا محيد لكما عن ذلك. قالتا: أتينا طائعتين، فلا إرادة لنا دون إرادتك يا ربنا.

0: الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: فأتم الله خلق السماوات في يومين، يوم الخميس ويوم الجمعة، وبهما تم خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وأوحى الله في كل سماء ما يقدره فيها وما يأمر به من طاعة وعبادة. وزينا السماء الدنيا بالنجوم وحفظنا بها السماء من استراق الشياطين السمع، ذلك المذكور كله تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بخلقه.
0: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
1: فإن أعرض هؤلاء عن الإيمان بما جئت به فقل لهم أيها الرسول خوفتكم عذابا يقع عليكم مثل العذاب الذي وقع على عاد قوم هود وثمود قوم صالح لما كذبوهما.

0: حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضهم بعضا بدعوة واحدة يأمرونهم ألا يعبدوا إلا الله وحده، قال الكفار منهم: لو شاء ربنا إنزال ملائكة إلينا رسلا لأنزلهم، فإنا كافرون بما أرسلتم به لأنكم بشر مثلنا.
1: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق

0: الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
1: فأما عاد قوم هود فمع كفرهم بالله تكبروا في الأرض بغير الحق وظلموا من حولهم وقالوا وهم مخدوعون بقوتهم من أشد منا قوة، لا أحد أشد منهم قوة بزعمهم. فرد الله عليهم: أولا يعلم هؤلاء ويشاهدون أن الله الذي خلقهم وأودع فيهم القوة التي أطغتهم هو أشد منهم قوة، وكانوا يكفرون بآيات الله التي جاء بها هود عليه السلام.
0: فأرسلنا

0: الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
1: فبعثنا عليهم ريحا ذات صوت مزعج في أيام مشؤومات عليهم لما فيها من العذاب، لنذيقهم عذاب الذل والمهانة لهم في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد إذلالا لهم، وهم لا يجدون من ينصرهم بإنقاذهم من العذاب.
0: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
1: وأما ثمود قوم صالح فقد هديناهم بتبيين طريق الحق لهم، ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق، فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي.
0: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: وأنجينا الذين آمنوا بالله ورسله وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أنجيناهم من العذاب الذي حل بقومهم.
0: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.
1: ويوم يحشر الله أعداءه إلى النار ترد الزبانية أولهم إلى آخرهم، لا يستطيعون الهرب من النار.
0: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون.
1: حتى إذا ما جاءوا النار التي سيقوا إليها وتنكروا لما كانوا يعملون في الدنيا، شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي.
0: وقالوا لجلودهم

0: وإليه ترجعون.
1: وقال الكفار لجلودهم: لما شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا؟ قالت الجلود جوابا لأصحابها: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة عندما كنتم في الدنيا، وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء.

0: تستخفون
1: وما كنتم تستخفون حين ترتكبون المعاصي حتى لا تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لأنكم لا تؤمنون بحساب ولا عقاب ولا ثواب بعد الموت، ولكنكم ظننتم أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما تعملونه بل يخفى عليه فاغتررتم.

وذلكم الظن السيء الذي ظننتم بربكم أهلككم، فأصبحتم بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة.

فإن يصبر هؤلاء الذين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم فالنار مستقر لهم ومأوى يأوون إليه، وإن يطلبوا رفع العذاب ورضا الله عنهم فما هم بنائلين رضاه ولا داخلين الجنة أبداً.

وهيأنا لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين يلازمونهم، فحسنوا لهم سوء أعمالهم في الدنيا، وحسنوا لهم ما خلفهم من أمر الآخرة، فأنسوهم تذكرها والعمل لها، ووجب عليهم العذاب في جملة أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخولهم النار.

وقال الكفار متواصين فيما بينهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة: لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرأه عليكم محمد ولا تنقادوا لما فيه، وصيحوا وارفعوا أصواتكم عند قراءته له لعلكم بذلك تنتصرون عليه فيترك تلاوته والدعوة إليه فنستريح منه.

فلنذيقن الذين كفروا بالله وكذبوا رسله عذابا شديدا يوم القيامة، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك والمعاصي عقابا لهم عليها.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذبوا رسله، النار لهم فيها خلود لا ينقطع أبدا، جزاء على جحدهم لآيات الله وعدم إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها.

وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، إبليس الذي سن الكفر والدعوة إليه، وابن آدم الذي سن سفك الدماء، نجعلهما في النار تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين الذين هم أشد أهل النار عذابا. ولما ذكر الله جزاء أعدائه ذكر جزاء أوليائه فقال:

0: يعلمون.
1: إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره واستقاموا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم قائلين لهم لا تخافوا من الموت ولا مما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا على إيمانكم بالله وعملكم الصالح.
2: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

0: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فقد كنا نسددكم ونحفظكم، ونحن أولياؤكم في الآخرة فولايتنا لكم مستمرة، ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم من الملذات والشهوات، ولكم فيها كل ما تطلبونه مما تشتهونه.
1: نزلا من غفور رحيم،
0: رزقا مهيئا لضيافتكم من رب غفور لذنوب من تاب إليه من عباده رحيم بهم.

0: ولا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله والعمل بشرعه وعمل عملا صالحا يرضي ربه وقال إنني من المستسلمين المنقادين لله، فمن فعل ذلك كله فهو أحسن الناس قولا.
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي ترضي الله ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه. ادفع بالخصلة التي هي أحسن إساءة من أساء إليك من الناس، فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة، إذا دفعت إساءته بالإحسان إليه كأنه قريب شفيق.

ولا يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا على الإيذاء وما يلاقونه من الناس من السوء، ولا يوفق لها إلا ذو نصيب عظيم لما فيها من الخير الكثير والنفع الوفير.

0: الرجيم.
1: وإن وسوس لك الشيطان في أي وقت بشر فاعتصم بالله والجأ إليه، إنه هو السميع لما تقوله العليم بحالك.

0: ومن آيات الله الدالة على عظمته وتوحيده الليل والنهار في تعاقبهما، والشمس والقمر، لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا تسجدوا للقمر، واسجدوا لله وحده الذي خلقهن إن كنتم تعبدونه حقا.
1: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
0: فإن استكبروا وأعرضوا ولم يسجدوا لله الخالق، فالملائكة الذين هم عند الله يسبحونه ويحمدونه سبحانه في الليل والنهار معه، وهم لا يملون من عبادته.

0: ومن آياته الدالة على عظمته وتوحيده وعلى قدرته على البعث أنك تعاين الأرض لنبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تحركت بسبب نمو المخبوء فيها من بذور وارتفعت. إن الذي أحيا هذه الأرض الميتة بالنبات لمحيي الموتى وباعثهم للحساب والجزاء، إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه إحياء أرض بعد موتها ولا إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم.
1: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يعجزون.

0: فافعلوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: إن الذين يميلون في آيات الله عن الصواب بإنكارها والتكذيب بها وتحريفها لا يخفى حالهم علينا، فنحن نعلمهم. أفمن يلقى في النار أفضل أم من يأتي يوم القيامة آمنا من العذاب؟ اعملوا أيها الناس ما شئتم من خير وشر، فقد بينا لكم الخير والشر، إن الله بما تعملون منهما بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.

إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم من عند الله لمعذبون يوم القيامة، وإنه لكتاب عزيز منيع لا يستطيع محرف أن يحرفه ولا مبدل أن يبدله.

0: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنقص أو زيادة أو تبديل أو تحريف، تنزيل من حكيم في خلقه وتقديره وتشريعه، محمود على كل حال. ولما ذكر الله حال المكذبين بالكتاب صبر رسوله وسلاه بما كان يلقاه من قبله إخوانه من الرسل من التكذيب والسخرية والافتراء، فقال:
1: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من

ما يقال لك أيها الرسول من التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر، فإن ربك لذو مغفرة لمن تاب إليه من عباده، وذو عقاب موجع لمن أصر على ذنوبه ولم يتب.

0: بعيد.
1: ولو أنزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال الكفار منهم لولا بينت آياته حتى نفهمها، أيكون القرآن أعجميا والذي جاء به عربي؟ قل أيها الرسول لهؤلاء، القرآن للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله، هداية من الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهل وما يتبعه، والذين لا يؤمنون بالله في آذانهم صمم وهو عليهم عمل لا يفهمونه، أولئك الموصوفون بتلك الصفات كمن ينادون من مكان بعيد، فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي؟

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها، فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر بها، ولولا وعد من الله أن يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه لا حكم بين المختلفين في التوراة، فبين المحق والمبطل، فأكرم المحق وأهان المبطل، وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريب.

من عمل عملا صالحا فنفع عمله الصالح عائد إليه، فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد، ومن عمل عملا سيئا فضرر ذلك راجع إليه، فالله لا تضره معصية أحد من خلقه، وسيجازي كلا بما يستحقه. وما ربك أيها الرسول بظلام لعبيده، فلن ينقصهم حسنة ولن يزيدهم سيئة.

0: الحميد.
1: إلى الله وحده يرد علم الساعة، فهو وحده يعلم متى تقع، فلا يعلم ذلك غيره، وما تخرج من ثمرات من أوعيتها التي تحفظها، وما تحمل من أنثى ولا تلد إلا بعلمه، لا يفوته من ذلك شيء. ويوم ينادي الله المشركين الذين كانوا يعبدون معه الأصنام، موبخا إياهم على عبادتهم لهم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء؟ قال المشركون: اعترفنا أمامك لا أحد منا يشهد الآن أن لك شريكاً.

0: لوط.
1: لا يمل الإنسان من طلب الصحة والمال والولد وغير ذلك من النعم، وإن أصابه فقر أو مرض ونحو ذلك فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله.

0: حفيظ.
1: ولئن أذقناه منا صحة وغنى وعافية بعد بلاء ومرض أصابه ليقولن هذا لي لأني أهل له ومستحق، وما أظن الساعة قائمة، ولئن فرض أن الساعة قائمة فإن لي عند الله الغنى والمال، فكما أنعم علي في الدنيا لاستحقاق ذلك ينعم علي في الآخرة. فلنخبرن الذين كفروا بالله بما عملوا من الكفر والمعاصي ولنذيقنهم من عذاب بالغ في الشدة.

0: إذا
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به وكذبتموه، فكيف سيكون حالكم؟ ومن أضل ممن هو في عناد للحق مع ظهوره ووضوح حجته وقوتها؟
0: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: سنري كفار قريش آياتنا في آفاق الأرض مما يفتحه الله للمسلمين، ونريهم آياتنا في أنفسهم بفتح مكة حتى يتضح لهم بما يرفع الشك أن هذا القرآن هو الحق الذي لا مرية فيه. أولم يكف هؤلاء المشركين أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده؟ ومن أعظم شهادة من الله؟ فلو كانوا يريدون الحق لاكتفوا بشهادة ربهم.

0: محيط.
1: ألا إن المشركين في شك من لقاء ربهم يوم القيامة لإنكارهم البعث، فهم لا يؤمنون بالآخرة، لذلك لا يستعدون لها بالعمل الصالح. ألا إن الله بكل شيء محيط علما وقدرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الشورى مكية. من مقاصد السورة بيان كمال تشريع الله ووجوب متابعته والتحذير من مخالفته. التفسير

0: حاميم عين سين قاف. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
0: مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله الله العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبيره وخلقه.
1: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
0: لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وهو العلي بذاته وقدره وقهره العظيم في ذاته.
1: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
0: ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها وارتفاعها يتشققن من فوق الأراضين، والملائكة ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له خضوعا وإجلالا ويطلبون المغفرة من الله لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم.
1: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
0: والذين اتخذوا من دون الله أصناما يوالونهم ويعبدونهم من دون الله، الله لهم بالمرصاد يسجل عليهم أعمالهم ويجازيهم بها،

ومثل ما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول، أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر مكة ومن حولها من قرى العرب ثم الناس جميعا، وتخوف الناس من يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد للحساب والجزاء. لا شك في وقوع ذلك اليوم، والناس منقسمون فيه إلى فريقين، فريق في الجنة وهم المؤمنون، وفريق في النار وهم الكفار.

0: في رحمتي والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: ولو شاء الله جعلهم أمة واحدة على دين الإسلام لجعلهم أمة واحدة عليه وأدخلهم جميعا الجنة، ولكن اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء في الإسلام ويدخله الجنة، والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينقذهم من عذاب الله.
0: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
1: بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله أولياء يتولونهم، والله هو الولي الحق فغيره لا ينفع ولا يضر، وهو يحيي الموتى ببعثهم للحساب والجزاء، ولا يعجزه شيء سبحانه.

0: عليه توكلت وإليه أنيب.
1: وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء من أصول دينكم أو فروعه فحكمه إلى الله، فيرجع فيه إلى كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يتصف بهذه الصفات هو ربي، عليه اعتمدت في أموري كلها، وإليه أرجع بالتوبة.
0: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: الله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم أزواجا حتى تتكاثر من أجلكم، يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم بالتزاوج، ويعيشكم فيما جعل لكم من أنعامكم من لحومها وألبانها، لا يماثله شيء من مخلوقاته، وهو السميع لأقوال عباده، البصير بأفعالهم، لا يفوته منها شيء، وسيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
0: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
1: له وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يوسع الرزق لمن يشاء من عباده اختبارا له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء ابتلاء له أيصبر أم يتسخط على قدر الله، إنه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء مما فيه مصالح عباده.

شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحا بتبليغه والعمل به والذي أوحيناه إليك أيها الرسول، وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغه والعمل به، وخلاصته أن أقيموا الدين واتركوا التفرق فيه. عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة غيره، الله يصطفي من شاء من عباده فيوفقه لعبادته وطاعته ويهدي إليه من يرجع إليه منهم بالتوبة من ذنوبه.

0: وما تفرق الكفار والمشركون إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، وما كان تفرقهم إلا بسبب البغي والظلم، ولولا ما سبق في علم الله من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى أمد محدد في علمه هو يوم القيامة لحكم الله بينهم، فعجل لهم العذاب بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى من بعد أسلافهم ومن بعد هؤلاء المشركين لفي شك من هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومكذبون به.
1: فلذلك فدع واستقم كما أمرت

ادع لهذا الدين المستقيم واثبت عليه وفق ما أمرك الله، ولا تتبع أهواءهم الباطلة، وقل عند مجادلتهم: آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها الله على رسله، وأمرني الله أن أحكم بينكم بالعدل، الله الذي أعبده ربنا وربكم جميعا، لنا أعمالنا خيرا كانت أو شرا، ولكم أعمالكم خيرا كانت أو شرا، لا جدال بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة واتضحت المحجة، الله يجمع بيننا جميعا، وإليه المرجع يوم القيامة، فيجازي كلا منا بما يستحقه، فيتبين عندئذ الصادق من الكاذب والمحق من المبطل.

0: عليهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
1: والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعدما استجاب الناس له، هؤلاء المجادلون حجتهم ذاهبة وساقطة عند ربهم وعند المؤمنين لا أثر لها، وعليهم غضب من الله لكفرهم ورفضهم الحق، ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة. ولما بين بطلان حجج الكافرين بين أصل الحجج الصحيحة التي يحتج بها المسلم وهي القرآن، فقال:

0: الغيب.
1: الله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا مرية فيه، وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف، وقد تكون الساعة التي يكذب بها هؤلاء قريبة، ومعلوم أن كل آت قريب.
0: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: يطلب الذين لا يؤمنون بها تعجيلها، لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا عقاب، والذين آمنوا بالله خائفون منها لخوفهم من مصيرهم فيها، ويعلمون علم اليقين أنها الحق الذي لا مرية فيه. ألا إن الذين يجادلون في الساعة ويخاصمون فيها ويشككون في وقوعها لفي ضلال بعيد عن الحق.

0: الله ذو لطف بعباده يرزق من يشاء فيوسع له الرزق ويضيق على من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، وهو القوي الذي لا يغلبه أحد، العزيز الذي ينتقم من أعدائه.
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

من كان يريد ثواب الآخرة عاملا لها عملها نضاعف له ثوابه، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه المقدر له فيها، وليس له في الآخرة من حظ لإيثاره الدنيا عليها.

أم لهؤلاء المشركين آلهة من دون الله شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لهم الله بشرعه من الشرك به وتحريم ما أحل وتحليل ما حرم، ولولا ما ضربه الله من أجل محدد للفصل بين المختلفين وأنه يؤخرهم إليه لفصل بينهم، وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك بالله والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة.

0: بصير.
1: ترى أيها الرسول الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم، والعقاب واقع بهم لا محالة، فلا ينفعهم الخوف المجرد عن توبة. والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات على النقيض منهم، فهم في بساتين الجنات يتنعمون، لهم ما يشاءون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدا، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل.

0: الطور.
1: ذلك التبشير العظيم الذي يبشر الله به على يد رسوله الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات. قل أيها الرسول، لا أطلب منكم على تبليغ الحق ثوابا إلا ثوابا واحدا عائدا نفعه إليكم، وهو أن تحبوني لقرابتي فيكم. ومن يكسب حسنة نضاعف له أجره، الحسنة بعشر أمثالها. إن الله غفور لذنوب من تاب إليه من عباده، شكور لأعمالهم الصالحة التي يعملونها ابتغاء وجهه.

0: قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.
1: من زعم المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اختلق هذا القرآن ونسبه لربه، ويقول الله ردا عليهم: لو حدثت نفسك أن تفتري كذبا لطبعت على قلبك ومحوت الباطل المفترى وأبقيت الحق. ولما لم يكن الأمر كذلك دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه موحى له من ربه، إنه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء منه.

0: وهو سبحانه الذي يقبل توبة عباده من الكفر والمعاصي إذا تابوا إليه، ويتجاوز عن سيئاتهم التي ارتكبوها، ويعلم ما تفعلون من شيء لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.
1: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
0: ويجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله على ما لم يسألوه، والكافرون بالله وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم القيامة.

0: ولو وسع الله الرزق لجميع عباده لطغوا في الأرض بالظلم، ولكنه سبحانه ينزل من الرزق بقدر ما يشاء من توسيع وتضييق، إنه خبير بأحوال عباده بصير بها، فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة أيضا.
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
0: وهو الذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يئس من نزوله وينشر هذا المطر فتنبت الأرض، وهو المتولي شؤون عباده المحمود على كل حال.

0: بصير.
1: ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض وما نشر فيهما من مخلوقات عجيبة، وهو على جمعهم للحشر والجزاء متى شاء قدير، لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلقهم أول مرة.

وما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أنفسكم أو أموالكم فبما كسبته أيديكم من المعاصي، ويتجاوز الله لكم عن كثير منها فلا يؤاخذكم به.

0: الخير.
1: ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربا إذا أراد عقابكم، وليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم، ولا نصير يرفع عنكم العذاب إن أراده بكم.

0: الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته السفن التي تجري في البحر مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها، إن يشأ الله إسكان الريح التي تسيرهن أسكنها فيظللن ثوابت في البحر لا يتحركن. إن في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لدلالات واضحة على قدرة الله لكل صبار على البلاء والمحن شكور لنعم الله عليه.
0: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.
1: أو إن يشأ سبحانه إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة عليها أهلكها بسبب ما كسب الناس من الإثم ويتجاوز عن كثير من ذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها.

ويعلم عند إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة الذين يجادلون في آيات الله لإبطالها ما لهم من مهرب عن الهلاك، فلا يدعون إلا الله ويتركون من عداه.

فما أعطيتم أيها الناس من مال أو جاه أو ولد فمتاع الحياة الدنيا وهو زائل منقطع، والنعيم الدائم هو نعيم الجنة الذي أعده الله للذين آمنوا بالله ورسله وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم.

والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحها، وإذا غضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل يغفرون له زلته ولا يعاقبونه عليها، وهذا العفو تفضل منهم إذا كان فيه خير ومصلحة.

0: والذين استجابوا لربهم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأتموا الصلاة على أكمل وجه، والذين يتشاورون في الأمور التي تهمهم ومما رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه الله.
1: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
0: والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكراما لأنفسهم وإعزازا لها إذا كان الظالم غير أهل للعفو، وهذا الانتصار حق بخاصة إذا لم يكن في العفو مصلحة.

ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك، لكن بالمثل دون زيادة أو تجاوز. ومن عفى عمن أساء إليه ولم يؤاخذه على إساءته وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله، إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، بل يبغضهم.

0: هو من انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخذة لأخذهم بحقهم.
1: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
0: إنما المؤاخذة والعقاب للذين يظلمون الناس ويعملون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم عذاب موجع في الآخرة.
1: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
0: وأما من صبر على إيذاء غيره له وتجاوز عنه فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع، وذاك أمر محمود ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم.
1: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

ومن خذله الله عن الهداية فأضله عن الحق فليس له ولي من بعده يتولى أمره، وترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمنين هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إلى الله.

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم

وترى أيها الرسول هؤلاء الظالمين حين يعرضون على النار وهم أذلاء وخزايا، ينظرون إلى الناس خلسة من شدة خوفهم منها، وقال الذين آمنوا بالله وبرسله: إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بسبب ما لقوه من عذاب الله، ألا إن الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب دائم لا ينقطع أبداً.

وما كان لهم من أولياء ينصرونهم بإنقاذهم من عذاب الله يوم القيامة، ومن يخذله الله عن الحق فيضله فليس له أبدا من طريق تؤديه إلى الهداية إلى الحق.

استجيبوا أيها الناس لربكم بالمسارعة إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه وترك التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا دافع له. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه، وما لكم من إنكار تنكرون به ذنوبكم التي اكتسبتموها في الدنيا.

فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما بعثناك أيها الرسول عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم، ليس عليك إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه، وحسابهم على الله. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة من غنى وصحة ونحوهما فرح بها، ويصب البشر بلاء بمكروه بسبب ذنوبهم، فإن طبيعتهم كفر نعم الله وعدم شكرها والتسخط مما قدره الله بحكمته.

لله ملك السماوات وملك الأرض، يخلق ما يشاء من ذكر أو أنثى أو غير ذلك، يعطي لمن يشاء إناثا ويحرمه الذكور، ويعطي لمن يشاء الذكور ويحرمه الإناث، أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معا، ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له، إنه عليم بما هو كائن وبما سيكون في المستقبل، وهذا من تمام علمه وكمال حكمته، لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء.

وما يصح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بالإلهام أو غيره، أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، أو يرسل إليه ملكا رسولا مثل جبريل فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيه، إنه سبحانه علي في ذاته وصفاته، حكيم في خلقه وقدره وشرعه.

وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول، أوحينا إليك قرآنا من عندنا، ما كنت تعلم قبله ما الكتب السماوية المنزلة على الرسل، وما كنت تعلم ما الإيمان، ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياء نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتدل الناس إلى طريق مستقيم هو دين الإسلام.

0: طريق الله الذي له ما في السماوات وله ما في الأرض، خلقا وملكا وتدبيرا. حتما إلى الله وحده ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الزخرف مكية. من مقاصد السورة التحذير من الافتتان بزخرف الحياة الدنيا لئلا يكون وسيلة للشرك. التفسير
3: حميم.
0: حميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
3: والكتاب المبين.
0: أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق.
3: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
0: إنا جعلناه قرآنا بلسان العرب رجاء أن تعقلوا يا معشر من نزل بلسانكم معانيه وتفهموها لتنقلوها إلى الأمم الأخرى.
3: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
0: وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علو ورفعة وذو حكمة قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه.
3: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.
0: أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضا لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي؟ لا نفعل ذلك، بل الرحمة بكم تقتضي عكس هذا.
3: وكم أرسلنا من نبي في الأولين.
0: وكم بعثنا من نبي في الأمم السابقة.
3: وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون.
0: وما يأتي تلك الأمم السابقة من نبي من عند الله إلا كانوا منه يسخرون.
3: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
0: فأهلكنا من هم أشد بطشا من تلك الأمم، فلا نعجز عن إهلاك من هم أضعف منهم، ومضى في القرآن صفة إهلاك الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين.
3: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
0: ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين المكذبين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ليقولن جوابا لسؤالك خلقهن العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بكل شيء.

الله الذي مهد لكم الأرض فجعلها لكم وطاء تطؤونها بأقدامكم، وصير لكم فيها طرقا في جبالها وأوديتها رجاء أن تسترشدوا بها في سيركم.

0: كذلك تخرجون.
1: والذي نزل من السماء ماء بقدر ما يكفيكم ويكفي بهائمكم وزروعكم، فأحيينا به بلدة قاحلة لا نبات بها، وكما أحيى الله تلك الأرض القاحلة بالنبات يحييكم للبعث.

والذي خلق الأصناف جميعها كالليل والنهار والذكر والأنثى وغيرها، وصير لكم من السفن والأنعام ما تركبونه في أسفاركم، فتركبون السفن في البحر وتركبون أنعامكم في البر.

0: صير لكم ذلك كله رجاء أن تستقروا على ظهور ما تركبون منه في أسفاركم، ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخيرها لكم إذا استقررتم على ظهورها، وتقول بألسنتكم: تنزه وتقدس الذي هيأ وذلل لنا هذا المركوب، فصرنا نتحكم فيه، وما كنا له مطيقين لولا تسخير الله له.
1: وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
0: وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا للحساب والجزاء.
1: وجعلوا له

0: وزعم المشركون أن بعض المخلوقات متولدة عن الخالق سبحانه، حين قالوا الملائكة بنات الله، إن الإنسان الذي يقول مثل هذا القول لكفور بين الكفر والضلال.
1: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين؟
0: أتقولون أيها المشركون اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه وأخلصكم بالذكور من الأولاد، فأي قسمة هذه القسمة التي زعمتم؟

0: وإذا بشر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودا من شدة الهم والحزن، وظل هو ممتلئا غيظا، فكيف ينسب إلى ربه ما يغتم هو به إذا بشر به؟
1: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟
0: أينسبون إلى ربهم من يربى في الزينة وهو في الجدال غير مبين الكلام لأنوثته؟

0: أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون.
1: وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه إناثا، هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم إناث؟ ستكتب الملائكة شهادتهم هذه ويسألون عنها يوم القيامة ويعذبون بها لكذبهم.

0: بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
1: وقالوا محتجين بالقدر: لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم، فكونه شاء ذلك منا يدل على رضاه، ليس لهم بقولهم هذا من علم، إنهم إلا يكذبون.

أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابا من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير الله، فهم مستمسكون بذلك الكتاب محتجون به،

لا، لم يقع ذلك، بل قالوا محتجين بالتقليد: إنا وجدنا آباءنا من قبلنا على دين وملة، وقد كانوا يعبدون الأصنام، وإنا ماضون على آثارهم في عبادتها.

وكما كذب هؤلاء واحتجوا بتقليدهم لآبائهم، لم نبعث من قبلك أيها الرسول في قرية من رسول ينذر قومه، إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم من أهل الثراء فيهم: إنا وجدنا آباءنا على دين وملة، وإنا متبعون لآثارهم، فليس قومك بدعا في ذلك.

0: أجزاءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون.
1: قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بما هو خير من ملتهم التي كانوا عليها؟ قالوا: إنا كافرون بالذي أرسلت به أنت ومن سبقك من الرسل.

فانتقمنا من الأمم التي كذبت بالرسل من قبلك فأهلكناهم، فتأمل كيف كانت نهاية المكذبين برسلهم، فقد كانت نهاية أليمة.

0: تشهدون.
1: واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون من الأصنام من دون الله.
0: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
1: إلا الله الذي خلقني فإنه سيرشدني إلى ما فيه نفعي من اتباع دينه القويم.
0: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
1: وصير إبراهيم كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في ذريته من بعده، فلا يزال فيهم من يوحد الله لا يشرك به شيئا، رجاء أن يرجعوا إلى الله بالتوبة إليه من الشرك والمعاصي.

لم أعاجل بالهلاك هؤلاء المشركين المكذبين، بل متعتهم بالبقاء في الدنيا، ومتعت آباءهم من قبلهم حتى جاءهم القرآن ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ولما جاءهم هذا القرآن الذي هو الحق الذي لا مرية فيه قالوا هذا سحر يسحرنا به محمد وإنا به كافرون فلن نؤمن به.
1: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
0: وقال المشركون المكذبون هل أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف بدلا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم؟
1: أهم يقسمون رحمة ربك؟

أهم يقسمون رحمة ربك أيها الرسول فيعطونها من يشاءون ويمنعونها من يشاءون أم الله؟ نحن قسمنا بينهم أرزاقهم في الدنيا وجعلنا منهم الغني والفقير ليصير بعضهم مسخرا لبعض، ورحمة ربك لعباده في الآخرة خير مما يجمعه هؤلاء من حطام الدنيا الفانية.

0: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفا من الفضة وجعلنا لهم درجا عليه يصعدون.
1: ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون.
0: وجعلنا لبيوتهم أبوابا وجعلنا لهم أسرة عليها يتكئون استدراجا لهم وفتنة.
1: وزخرفا.

ولا جعلنا لهم ذهبا، وليس كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، فنفعه قليل لعدم بقائه. وما في الآخرة من النعيم خير عند ربك أيها الرسول للمتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

ومن ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراض يعاقب بتسليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية.

وإن هؤلاء القرناء الذين يسلطون على المعرضين عن القرآن ليصدونهم عن دين الله، فلا يمتثلون أوامره ولا يجتنبون نواهيه، ويظنون أنهم مهتدون إلى الحق، ومن ثم فهم لا يتوبون من ضلالهم.

حتى إذا جاءنا المعرض عن ذكر الله يوم القيامة قال متمنيا: يا ليت بيني وبينك أيها القرين مسافة ما بين المشرق والمغرب، فقبحت من قرين.

قال الله للكافرين يوم القيامة: ولن ينفعكم اليوم وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصي اشتراككم في العذاب، فلن يحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم.

إن هؤلاء صم عن سماع الحق عمي عن إبصاره، أفأنت أيها الرسول تستطيع إسماع الصم أو هداية العمي أو هداية من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم؟

0: أو نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإن عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء.
1: فاستم

0: فتمسك أيها الرسول بما أوحى إليك ربك واعمل به، إنك على طريق حق لا لبس فيه.
1: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
0: وإن هذا القرآن لشرف لك وشرف لقومك، وسوف تسألون يوم القيامة عن الإيمان به واتباع هديه والدعوة إليه.

وما نري فرعون والأشراف من قومه من حجة على صحة ما جاء به موسى عليه السلام إلا كانت أعظم من الحجة التي قبلها، وأخذناهم بالعذاب في الدنيا رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الكفر، ولكن دون ما فائدة.

0: فقالوا لما نالهم بعض العذاب لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما ذكر لك من كشف العذاب إن آمنا، إنا لمهتدون إليه إن كشفه عنا.
1: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
0: فلما صرفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم ولا يفون به.
1: ونادى فرعون

0: ونادى فرعون في قومه قائلا في تبجح بملكه: يا قوم، أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار من النيل تجري تحت قصوري، أفلا تبصرون ملكي وتعرفون عظمتي؟
1: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟
0: فأنا خير من موسى الطريد الضعيف الذي لا يحسن الكلام؟

فهلا ألقى الله الذي أرسله أسورة من ذهب عليه لتبيين أنه رسول، أو جاء معه الملائكة يتبع بعضهم بعضا؟

0: فأغرى فرعون قومه فأطاعوه في ضلاله، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله.
1: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين.
0: فلما أغضبونا باستمرارهم على الكفر انتقمنا منهم فأغرقناهم كلهم.
1: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
0: فصيرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدمون للناس، وكفار قومك لهم بالأثر، وصيرناهم عبرة لمن يعتبر لئلا يعمل بعملهم فيصيبه ما أصابهم.
1: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون.
0: ولما حسب المشركون أن عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقد نهى الله عن عبادته كما نهى عن عبادة الأصنام، إذا قومك أيها الرسول يضجون ويصخبون في الخصومة قائلين أرضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى، فأنزل الله ردا عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون.

وقالوا أمعبوداتنا خير أم عيسى؟ ما ضرب لك ابن الزبعرى وأمثاله هذا المثل حبا للتوصل إلى الحق ولكن حبا للجدل، فهم قوم مجبولون على الخصومة.

0: يعلمون.
1: ولو نشاء إهلاككم يا بني آدم لأهلكناكم وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض يعبدون الله لا يشركون به شيئا.

0: وإن عيسى لعلامة من علامات الساعة الكبرى حين ينزل آخر الزمان، فلا تشكوا أن الساعة واقعة، واتبعوني فيما جئتكم به من عند الله، هذا الذي جئتكم به هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.
1: ولا

0: ولا يصرفنكم الشيطان عن الصراط المستقيم بإغوائه وإغرائه، إنه لكم عدو بين العداوة.
1: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين

0: ولما جاء عيسى عليه السلام قومه بالأدلة الواضحة على أنه رسول، قال لهم: قد جئتكم من عند الله بالحكمة ولأوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه.
1: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
0: إن الله هو ربي وربكم، لا رب لنا غيره، فأخلصوا له وحده العبادة، وهذا التوحيد هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

فاختلف الطوائف النصارى في شأن عيسى، فمنهم من يقول هو إله، ومن يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول هو وأمه إلهان. فويل للذين ظلموا أنفسهم بما وصفوا به عيسى من الألوهية أو البنوة أو أنه ثالث ثلاثة، من عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة.

هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة أن تأتيهم فجأة وهم لا يحسون بإتيانها؟ فإن جاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم العذاب الموجع.

0: المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال، بعضهم لبعض أعداء يوم القيامة، إلا المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فخلتهم دائمة لا تنقطع.
1: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
0: ويقول لهم الله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا.
1: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
0: الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم وكانوا منقادين للقرآن، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه.
1: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.
0: ادخلوا الجنة أنتم وأمثالكم في الإيمان، تسرون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع.

0: وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: يطوف عليهم خدامهم بآنية من ذهب وبأكواب لا عرى لها، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتتلذذ الأعين برؤيته، وأنتم فيها ماكثون لا تخرجون منها أبداً.

0: تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورثكم الله إياها بأعمالكم فضلا منه.
1: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
0: لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع منها تأكلون. ولما ذكر الله جزاء المتقين ذكر جزاء من هم ضدهم وهم المجرمون، فقال:
1: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون.
0: إن المجرمين بالكفر والمعاصي في عذاب جهنم يوم القيامة ماكثون فيه أبدا،
1: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
0: لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه آيسون من رحمة الله.
1: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
0: وما ظلمناهم حين أدخلناهم النار ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر.

ونادوا خازن النار مالكا قائلين: يا مالك ليمتنا ربك فنستريح من العذاب. فيجيبهم مالك بقوله: إنكم ماكثون في العذاب دائما لا تموتون ولا ينقطع عنكم العذاب.

0: لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مرية فيه، ولكن معظمكم للحق كارهون.
1: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون.
0: فإن مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعدوا له كيدا، فإنا محكمون لهم تدبيرا يفوق كيدهم.
1: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
0: أم يظنون أنا لا نسمع سرهم الذي أضمروه في قلوبهم، أو سرهم الذي يتناجون به خفية؟ بلى، إنا نسمع ذلك كله، والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوه.
1: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
0: قل أيها الرسول للذين ينسبون البنات لله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ما كان لله ولد، تنزه عن ذلك وتقدس، فأنا أول العابدين لله تعالى المنزهين له.
1: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
0: تنزه رب السماوات والأرض ورب العرش عما يقوله هؤلاء المشركون من نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه.
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
0: فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم عليه من الباطل ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة.

وهو سبحانه المعبود في السماء بحق، وهو المعبود في الأرض بحق، وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره، العليم بأحوال عباده، لا يخفى عليه منها شيء.

وتزايد خير الله وبركته سبحانه الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما، وعنده وحده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة لا يعلمها غيره، وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء.

0: إد بالحق وهم يعلمون.
1: هو لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند الله إلا من شهد أن لا إله إلا الله، وهو يعلم ما شهد به، مثل عيسى وعزير والملائكة.
0: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون.
1: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقنا الله، فكيف يصرفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف؟

0: وعنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب قومه وقوله فيها: يا رب، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم.
1: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
0: فأعرض عنهم وقل لهم ما تدفع به شرهم، وكان هذا في مكة، فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الدخان مكية. من مقاصد السورة تهديد المشركين ببيان ما ينتظرهم من العقوبة العاجلة والآجلة. التفسير:
1: حاميم.
0: حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: والكتاب المبين.
0: أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق،

0: إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر وهي ليلة كثيرة الخيرات، إنا كنا مخوفين بهذا القرآن.
1: فيها يفرق كل أمر حكيم،
0: في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك السنة.
1: أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين.
0: نفصل كل أمر محكم من عندنا، إنا كنا باعثين الرسل.
1: رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم.
0: نبعث الرسل رحمة من ربك أيها الرسول لمن أرسلوا إليهم، إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم ونياتهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

0: رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، إن كنتم موقنين بذلك فآمنوا برسولي.
1: لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين.
0: لا معبود بحق غيره يحيي ويميت، لا محيي ولا مميت غيره، ربكم ورب آبائكم المتقدمين.
1: بل هم في شك يلعبون.
0: ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك، بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل.
1: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
0: فانتظر أيها الرسول عذاب قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الجوع.
1: يغشى الناس، هذا عذاب أليم.
0: يعم قومك ويقال لهم هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجع.
1: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.
0: فيتضرعون إلى ربهم سائلين، ربنا اصرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا، إنا مؤمنون بك وبرسولك إن صرفته عنا.
1: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين.
0: كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم رسول بين الرسالة وعرفوا صدقه وأمانته.
1: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون.
0: ثم أعرضوا عن التصديق به وقالوا عنه هو معلم يعلمه غيره وليس برسول، وقالوا عنه هو مجنون.

0: يعلمون.
1: إنا حين نصرف عنكم العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم وتكذيبكم.
0: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.
1: وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر، إنا منتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله.

0: الرحيم.
1: ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول من الله كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وهو موسى عليه السلام.

قال موسى لفرعون وقومه: اتركوا لي بني إسرائيل فهم عباد الله، ليس لكم حق أن تستعبدوهم، إني لكم رسول من الله أمين على ما أمرني أن أبلغكم، لا أنقص منه شيئا ولا أزيده.

0: وألا تتكبروا على الله بترك عبادته والاستعلاء على عباده، إني آتيكم بحجة واضحة.
1: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون.
0: وإني اعتصمت بربي وربكم من أن تقتلوني بالرجم بالحجارة.
1: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.
0: وإن لم تصدقوا بما جئت به فاعتزلوني ولا تقربوني بسوء.

0: فدعا موسى عليه السلام ربه أن هؤلاء القوم فرعون وملأه قوم مجرمون يستحقون تعجيل العقاب.
1: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.
0: فأمر الله موسى أن يسري بقومه ليلا وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونهم.
1: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون.
0: وأمره إذا اجتاز البحر هو وبنو إسرائيل أن يتركه ساكنا كما كان، إن فرعون وجنده مهلكون بالغرق في البحر.
1: كم تركوا من جنات وعيون.
0: كم خلف فرعون وقومه وراءهم من بساتين وعيون جارية
1: وزروع ومقام كريم.
0: وكم خلفوا وراءهم من زروع ومجلس حسن
1: ونعمة كانوا فيها فاكهين.
0: وكم خلفوا وراءهم من عيشة كانوا فيها متنعمين.
1: كذلك وأورثناها قوما آخرين.
0: هكذا حدث لهم ما وصف لكم، وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قوما آخرين هم بنو إسرائيل.

0: فما بكت على فرعون وقومه السماء والأرض حين غرقوا وما كانوا ممهلين حتى يتوبوا.
1: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين.
0: ولقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المذل، حيث كان فرعون وقومه يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم.
1: من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين.
0: أنقذناهم من عذاب فرعون، إنه كان مستكبرا من المتجاوزين لأمر الله ودينه.
1: ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
0: ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالم زمانهم لكثرة أنبيائهم.

0: وأعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمن والسلوى وغيرهما.
1: إن هؤلاء ليقولون
0: إن هؤلاء المشركين المكذبين ليقولون منكرين للبعث
1: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين
0: ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدها وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتى
1: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين
0: فأتي يا محمد أنت ومن معك من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن الله يبعث الموتى أحياء للحساب والجزاء

0: أهؤلاء المشركون المكذبون بك أيها الرسول خير في القوة والمنعة أم قوم تبع والذين من قبلهم مثل عاد وثمود؟ أهلكناهم جميعا إنهم كانوا مجرمين.
1: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
0: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقها
1: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون
0: ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بالغة ولكن معظم المشركين لا يعلمون ذلك
1: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين
0: إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين العباد ميعاد للخلائق جميعا يجمعهم الله فيه

0: يوم لا ينفع قريب قريبه ولا صديق صديقه ولا هم يمنعون من عذاب الله، لأن الملك يومئذ لله، لا أحد يستطيع ادعاءه.
1: إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم.
0: إلا من رحمه الله من الناس فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح. إن الله هو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بمن تاب من عباده. ولما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها حسب الجزاء، فقال:
1: إن شجرة الزقوم،
0: إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم،
1: طعام الأثيم،
0: طعام ذي الإثم العظيم وهو الكافر، يأكل من ثمرها الخبيث،
1: كالمهل يغلي في البطون،
0: هذا الثمر مثل الزيت الأسود يغلي في بطونهم من شدة حرارته،
1: كغلي الحميم،
0: كغلي الماء المتناهي في الحرارة.
1: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم،
0: ويقال لزبانية النار: خذوه فجروه بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم،
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم،
0: ثم صبوا فوق رأس هذا المعذب الماء الحار فلا يفارقه العذاب.
1: ذق إنك أنت العزيز الكريم،
0: ويقال له تهكما: ذق هذا العذاب الأليم، إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك الكريم في قومك.
1: إن هذا ما كنتم به تمترون،
0: إن هذا العذاب هو الذي كنتم تشكون في وقوعه يوم القيامة، فقد زال عنكم الشك بمعاينته.
1: إن المتقين في مقام أمين،
0: إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في موضع إقامة آمنون من كل مكروه يصيبهم،
1: في جنات وعيون،
0: في بساتين وعيون جارية.

0: يلبسون في الجنة رقيق الديباج وغليظة، يقابل بعضهم بعضا ولا ينظر أحدهم قف الآخر.
1: كذلك وزوجناهم بحور عين.
0: كما أكرمناهم بذلك المذكور زوجناهم في الجنة بالحسان من النساء واسعات الأعين مع شدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها.
1: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
0: يدعون خدمهم فيها ليأتوهم بكل فاكهة أرادوها آمنين من انقطاعها ومن مضرها.

0: خالدين فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنيا، ووقاهم ربهم عذاب النار.
1: فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم.
0: تفضلا وإحسانا من ربك بهم، ذلك المذكور من إدخالهم الجنة ووقايتهم من النار، هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.
1: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.
0: فإنما يسرنا هذا القرآن وسهلناه بإنزاله بلسانك العربي أيها الرسول لعلهم يتعظون.
1: فارتقب إنهم مرتقبون.
0: فانتظر نصرك وهلاكهم، إنهم منتظرون هلاكك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الجاثية مكية. من مقاصد السورة بيان أحوال الخلق من الآيات الشرعية والكونية، ونقض حجج منكر البعث المتكبرين وترهيبهم. التفسير.
1: حميم.
0: حميم، تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
0: تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره.
1: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين.
0: إن في السماوات والأرض لدلائل على قدرة الله ووحدانيته للمؤمنين، لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات.
1: وفي خلقكم

0: نون.
1: وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة، وفي خلق ما يبثه الله من دابة تدب على وجه الأرض دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق.

0: وفي تعاقب الليل والنهار وفيما أنزل الله من السماء من المطر فأحيا به الأرض بإنباتها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها، وفي تصريف الرياح بالإتيان بها مرة من جهة ومرة من أخرى لمنافعكم، دلائل لقوم يعقلون فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث وقدرته على كل شيء.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟
0: هذه الآيات والبراهين نتلوها عليك أيها الرسول بالحق، فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل على عبده وبحججه فبأي حديث بعده يؤمنون، وبأي حجج بعده يصدقون؟
1: ويل لكل أفاك أثيم،
0: عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام.

0: لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
1: يسمع هذا الكافر آيات الله في القرآن تقرأ عليه، ثم يستمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي متعاليا في نفسه عن اتباع الحق، كأنه لم يسمع تلك الآيات المقروءة عليه. فأخبره أيها الرسول بما يسوءه في آخرته، وهو عذاب موجع ينتظره فيها.

وإذا بلغه شيء من القرآن اتخذه سخرية يسخر منه. أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم عذاب مذل يوم القيامة.

من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة، ولا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئا، ولا يدفع عنهم شيئا ما اتخذوه من دونه من الأصنام التي يعبدونها من دونه، ولهم يوم القيامة عذاب عظيم.

0: هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هاد إلى طريق الحق، والذين كفروا بآيات ربهم المنزلة على رسوله لهم عذاب سيء موجع.
1: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
0: الله وحده هو الذي سخر لكم أيها الناس البحر لتجري السفن فيه بأمره، ولتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب المباحة، ولعلكم تشكرون نعمة الله عليكم.

وسخر لكم سبحانه ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم، وما في الأرض من أنهار وأشجار وجبال وغيرها، جميع هذه النعم من فضله وإحسانه، إن في تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لقوم يتفكرون في آياته فيعتبرون بها.

قل أيها الرسول للذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله، تجاوزوا عمن أساء إليكم من الكفار الذين لا يبالون بنعم الله أو نقمه، فإن الله سيجزي كلا من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يكسبون من الأعمال في الدنيا.

من عمل عملا صالحا فنتيجة عمله الصالح له، والله غني عن عمله، ومن أساء عمله فنتيجة عمله السيئ عقابه عليه، والله لا تضره إساءته. ثم إلينا وحدنا ترجعون في الآخرة لنجازي كلا بما يستحقه.

0: ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والفصل بين الناس بحكمها، وجعلنا معظم الأنبياء منهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، ورزقناهم من أنواع الطيبات، وفضلناهم على عالم زمانهم.
1: وآتيناهم بينات من الأمر،

0: يعلمون.
1: وأعطيناهم دلائل توضح الحق من الباطل، فما اختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جرهم إلى هذا الاختلاف إلا بغي بعضهم على بعض حرصا على الرئاسة والجاه. إن ربك أيها الرسول يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبين من كان محقا ومن كان مبطلا.

ثم جعلناك على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح، فاتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الحق فأهواؤهم مضلة عن الحق.

إن الذين لا يعلمون الحق لن يكفوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم، وإن الظالمين من جميع الملل والنحل بعضهم ناصر بعض ومؤيده على المؤمنين، والله ناصر المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

0: هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر يبصر بها الناس الحق من الباطل، وهداية إلى الحق ورحمة لقوم يوقنون، لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط المستقيم ليرضى عنهم ربهم فيدخلهم الجنة ويزحزحهم عن النار.
1: أم حسب

0: هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بحيث يستوون في الدنيا والآخرة؟ قبح حكمهم هذا.
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
0: وخلق الله السماوات والأرض لحكمة بالغة ولم يخلقهما عبثا، ولتجزى كل نفس بما كسبته من خير أو شر، والله لا يظلمهم بنقص في حسناتهم ولا زيادة في سيئاتهم.

انظر أيها الرسول إلى من اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه، فقد أضله الله على علم منه لأنه يستحق الإضلال، وختم على قلبه فلا يسمع سماعا ينتفع به، وجعل على بصره غطاء يمنعه من إبصار الحق، فمن الذي يوفقه للحق بعد أن أضله الله؟ أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى ونفع اتباع شرع الله؟

0: من علم إن هم إلا يظنون.
1: وقال الكافرون المنكرون للبعث: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا هذه فقط، فلا حياة بعدها، تموت أجيال فلا تعود وتحيا أجيال، وما يميتنا إلا تعاقب الليل والنهار، وليس لهم على إنكارهم للبعث من علم إنهم إلا يظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.

وإذا تقرأ على المشركين المنكرين للبعث آياتنا واضحات ما كان لهم من حجة يحتجون بها إلا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوى أننا نبعث بعد موتنا.

قل لهم أيها الرسول، الله يحييكم بخلقكم ثم يميتكم ثم يجمعكم بعد موتكم إلى يوم القيامة للحساب والجزاء، ذلك اليوم الذي لا شك فيه أنه آت، ولكن معظم الناس لا يعلمون، لذلك لا يستعدون له بالعمل الصالح.

هو لله وحده ملك السماوات وملك الأرض، فلا يعبد بحق غيره فيهما. ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء، يخسر أصحاب الباطل الذين كانوا يعبدون غير الله ويسعون لإبطال الحق وإحقاق الباطل.

0: يعلمون.
1: وترى أيها الرسول في ذلك اليوم كل أمة باركة على ركبها تنتظر ما يفعل بها، كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها الذي كتبه الحفظة من الملائكة. اليوم تجزون أيها الناس ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر.
0: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
1: هذا كتابنا الذي كانت ملائكتنا تكتب فيه أعمالكم يشهد عليكم بالحق فاقرؤوه، إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون في الدنيا.
0: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين.
1: فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات فيدخلهم ربهم سبحانه في جنته برحمته، ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز.

وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم تبكيتا لهم: ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين تكسبون الكفر والآثام؟

وإذا قيل لكم إن وعد الله الذي وعد به عباده أنه سيبعثهم ويجازيهم حق لا مرية فيه والساعة حق لا شك فيها فاعملوا لها، قلتم ما ندري ما هذه الساعة إن نظن إلا ظنا ضعيفا أنها آتية وما نحن بمستيقنين أنها ستأتي.

وظهر لهم سيئات ما عملوه في الدنيا من الكفر والمعاصي، ونزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به عندما يحذرون منه.

وقال لهم الله: اليوم نترككم في النار كما أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا، فلم تستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح، ومستقركم الذي تأوون إليه هو النار، وليس لكم من ناصرين يدفعون عنكم عذاب الله.

0: ذلكم العذاب الذي عذبتم به بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزؤا تسخرون منها وخدعتكم الحياة بلذاتها وشهواتها، فاليوم لا يخرج هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات الله من النار، بل يبقون فيها خالدين أبدا ولا يردون إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يرضى عنهم ربهم.
1: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين.
0: فلله وحده الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب جميع المخلوقات.

0: الرحيم.
1: وله الجلال والعظمة في السماوات وفي الأرض، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الأحقاف مكية. من مقاصد السورة: بيان حاجة البشرية للرسالة وإنذار المعرضين عنها. التفسير:
0: حميم.
1: حميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
0: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
1: تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه.

0: معرضون.
1: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثا، بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة، منها أن يعرف العباد ربهم من خلالها فيعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله وحده. والذين كفروا بالله معرضون عما أنذروا به في كتاب الله لا يبالون به.

0: ولا أحد أضل ممن يعبد من دون الله صنما لا يستجيب لدعائه إلى يوم القيامة. وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله غافلة عن دعاء عبادها لها، فضلا أن تنفعهم أو تضرهم.
1: وإذا حشر

ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا فإنهم إذا حشروا يوم القيامة يكونون أعداء لمن كانوا يعبدونهم ويتبرؤون منهم وينكرون أنهم كانوا على علم بعبادتهم إياهم.

وإذا تقرأ عليهم آياتنا المنزلة على رسولنا قال الذين كفروا للقرآن لما جاءهم على يد رسولهم هذا سحر واضح وليس وحيا من الله.

0: أَنفُسَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
1: هل يقول هؤلاء المشركون إن محمدا اختلق هذا القرآن ونسبه إلى الله؟ قل لهم أيها الرسول، إن اختلقته من تلقاء نفسي فلا تملكون لي حيلة إن أراد الله أن يعذبني، فكيف أعرض نفسي للعذاب بالاختلاق عليه؟ الله أعلم بما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه والقدح فيه، كفى به سبحانه شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم.
0: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين بنبوتك، ما كنت أول رسول يبعثه الله فتستغربوا دعوتي لكم، فقد سبقني رسل كثيرون، ولا أعلم ما يفعله الله بي ولا ما يفعله بكم في الدنيا، إن أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، فلا أقول ولا أفعل إلا وفق ما يوحيه، وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله بين النذارة.
0: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد

قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل على أنه من عند الله اعتمادا على ما جاء في التوراة بشأنه، فآمن هو به واستكبرتم عن الإيمان به، ألستم حينئذ ظالمين؟ إن الله لا يوفق القوم الظالمين للحق.

وقال الذين كفروا بالقرآن وبما جاءهم به رسولهم للذين آمنوا لو كان ما جاء به محمد حقا يهدي إلى الخير ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفاء، ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم فسيقولون هذا الذي جاءنا به كذب قديم ونحن لا نتبع.

ومن قبل هذا القرآن التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام إماما يقتدى به في الحق ورحمة لمن آمن به واتبعه من بني إسرائيل. وهذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مصدق لما سبقه من الكتب بلسان عربي لينذر به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وبفعل المعاصي، وهو بشارة للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم مع خالقهم وعلاقتهم مع خلقه.

إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا ولا على ما خلفوه وراءهم.

أولئك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدا، جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا.

وأمرنا الإنسان أمرا مؤكدا أن يحسن إلى والديه بأن يبرهما في حياتهما وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع، وعلى وجه الخصوص أمه التي حملته بمشقة ووضعته بمشقة، ومدة حمله التي مكثها وبدء فطامه 30 شهرا، حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية وبلغ 40 سنة، قال رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه، وتقبله مني، وأصلح لي أولادي، إني تبت إليك من ذنوبي، وإني من المنقادين لطاعتك المستسلمين لأوامرك.

0: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نؤاخذهم بها، وهم في جملة أهل الجنة. هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق سيتحقق لا محالة. ولما ذكر مثالا للبار بأبويه ترغيبا في البر ذكر مثالا للعاق تنفيرا من العقوق، فقال:
1: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد

0: إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: والذي قال لوالديه تبا لكما أتعدانني أن أخرج من قبري حيا بعد موتي وقد مضت القرون الكثيرة ومات الناس فيها فلم يبعث أحد منهم حيا، ووالداه يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان ويقولان لابنهما هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث فآمن به، إن وعد الله بالبعث حق لا مرية فيه. فيقول هو مجددا إنكاره للبعث ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين وما سطروه لا يثبت عن الله.

أولئك الذين وجب لهم العذاب في جملة أمم من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين، حيث خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار.

ولكلا الفريقين فريق الجنة وفريق السعير مراتب حسب أعمالهم، فمراتب أهل الجنة درجات عالية ومراتب أهل النار دركات سافلة، وليوفيهم الله جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم.

0: يعرضون.
1: ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على النار ليعذبوا فيها، ويقال لهم توبيخا لهم وتقريعا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بما فيها من الملذات، أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق، وبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي.

واذكر أيها الرسول هودا أخا عاد في النسب حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم وهم بمنازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية، وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده قائلين لأقوامهم: لا تعبدوا إلا الله وحده فلا تعبدوا معه غيره، إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة.

قال له قومه: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ لن يكون لك ذلك، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه.

قال إنما علم وقت العذاب عند الله وأنا لا علم لي به، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم، ولكني أراكم قوما تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه وما فيه ضركم فتأتونه.

فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب فرأوه سحابا معترضا في جهة من السماء متجها لأوديتهم، قالوا هذا عارض مصيبنا بالمطر. قال لهم هود: ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب ممطركم، بل هو العذاب الذي استعجلتموه، فهو ريح فيها عذاب مؤلم.

0: تدمر كل شيء مرت عليه مما أمرها الله بإهلاكه، فأصبحوا هلكا لا يرى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها شاهدة على وجودهم فيها من قبل. مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المصرين على كفرهم ومعاصيهم.
1: ولقد ما

0: ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم نعطكم إياه، وجعلنا لهم أسماعا يسمعون بها وأبصارا يبصرون بها وقلوبا يعقلون بها، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم من شيء، فلم تدفع عنهم عذاب الله لما جاءهم، إذ كانوا يكفرون بآيات الله، ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب الذي خوفهم منه نبيهم هود عليه السلام.
1: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.
0: ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى، فقد أهلكنا عادا وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، ونوعنا لهم الحجج والبراهين رجاء أن يرجعوا عن كفرهم.

فهل نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح؟ لم تنصرهم قطعا، بل غابت عنهم أحوج ما كانوا إليها، وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي منوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله. وإن

واذكر أيها الرسول حين أرسلنا إليك فريقا من الجن يستمعون القرآن المنزل عليك، فلما حضروا لسماعه قال بعضهم لبعض: أنصتوا حتى نتمكن من سماعه. فلما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته رجعوا إلى قومهم ينذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن.

0: إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: قالوا لهم: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزله الله من بعد موسى مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله، هذا الكتاب الذي سمعناه يرشد إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم وهو طريق الإسلام.

يا قومنا أجيبوا محمدا إلى ما دعاكم إليه من الحق، وآمنوا أنه رسول من ربه يغفر لكم الله ذنوبكم ويسلمكم من عذاب موجع ينتظركم إذا لم تجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الحق ولم تؤمنوا أنه رسول من ربه.

0: ومن لا يجب محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوه إليه من الحق فلن يفوت الله بالهرب في الأرض، وليس له من دون الله من أولياء ينقذونه من العذاب، أولئك في ضلال عن الحق واضح.
1: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعلم

0: أولم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن خلقهن مع ضخامتهن واتساعهن قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء؟ بلى إنه لقادر على إحيائهم، إنه سبحانه على كل شيء قدير، فلا يعجز عن إحياء الموتى.
1: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

0: ويوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسله على النار ليعذبوا فيها، ويقال توبيخا لهم: أليس هذا الذي تشاهدونه من العذاب حقا؟ أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا؟ قالوا: بلى وربنا إنه لحق. فيقال لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله.
1: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا

0: فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك مثل ما صبر أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ولا تستعجل لهم العذاب، كأن المكذبين من قومك يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لطول عذابهم. هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ وكفاية للإنس والجن، فإنه لا يهلك بالعذاب إلا القوم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة محمد مدنية. من مقاصد السورة تحريض المؤمنين على القتال تقوية لهم وتوهينا للكافرين. التفسير:
3: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
0: الذين كفروا بالله وصرفوا الناس عن دين الله أبطل الله أعمالهم.

0: فهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات وآمنوا بما نزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها وأصلح لهم شؤونهم الدنيوية والأخروية.

0: لهم.
1: ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن الذين كفروا بالله اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا بالله وبرسوله اتبعوا الحق من ربهم، فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيهما، كما بين الله حكمه في الفريقين، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، يضرب الله للناس أمثالهم فيلحق النظير بالنظير.

0: فإذا لقيتم أيها المؤمنون المحاربين من الذين كفروا فاضربوا رقابهم بسيوفكم، واستمروا في قتالهم حتى تكثروا فيهم القتل، فتستأصلوا شوكتهم، فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الأسرى، فإذا أسرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة بين المن عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل أو مفاداتهم بمال أو غيره، واصلوا قتالهم وأسرهم حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو معاهدتهم، ذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام وانتصار بعضهم على بعض هو حكم الله، ولو يشاء الله الانتصار من الكفار دون قتال لانتصر منهم، لكنه شرع الجهاد ليختبر بعضكم ببعض، فيختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا يقاتل، ويختبر الكافر بالمؤمن، فإن قتل المؤمن دخل الجنة، وإن قتله المؤمن دخل هو النار، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبطل الله أعمالهم.
1: سيهديهم ويصلح بالهم،
0: سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنيا ويصلح شأنهم.
1: ويدخلهم الجنة عرفها لهم،
0: ويدخلهم الجنة يوم القيامة بينها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوها، وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة.

0: أمامكم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم، إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه وبقتال الكفار ينصركم بمنحكم الغلبة عليهم ويثبت أقدامكم في الحرب عند لقائهم.
0: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.
1: والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك، وأبطل الله ثواب أعمالهم.
0: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
1: ذلك العقاب الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد الله، فأحبط الله أعمالهم فخسروا في الدنيا والآخرة.

أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم؟ فقد كانت نهاية مؤلمة، دمر الله عليهم مساكنهم فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم، وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات.

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: إن الله يدخل الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم ويأكلون كما تأكل الأنعام، لا هم لهم إلا بطونهم وفروجهم، والنار يوم القيامة هي مستقرهم الذي يأوون إليه.

0: أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
1: وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا من مكة التي أخرجك أهلها منها؟ أهلكناهم لما كذبوا رسولهم، فلا ناصر لهم ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم، فلا يعجزنا إهلاك أهل مكة إذا أردناه.

0: أهم
1: هل من كان له برهان بين وحجة واضحة من ربه فهو يعبده على بصيرة كمن زين له الشيطان سوء عمله واتبعوا ما تمليه عليهم أهواؤهم من عبادة الأصنام وارتكاب الإثم والتكذيب بالرسل؟

0: أهم.
1: صفة الجنة التي وعد الله المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أن يدخلهم فيها، فيها أنهار من ماء غير متغير ريحا ولا طعما لطول مكث، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وفيها أنهار من خمر لذيذة للشاربين، وأنهار من عسل قد صفي من الشوائب، ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاءون، ولهم فوق ذلك كله محو من الله لذنوبهم فلا يؤاخذهم بها. هل يستوي من كان هذا جزاؤه مع من هو ماكث في النار لا يخرج منها أبدا، وسقوا ماء شديد الحرارة فقطع أمعاء بطونهم من شدة حره؟

0: أهم.
1: ومن المنافقين من يستمع إليك أيها الرسول سماعا لا قبول معه، بل مع إعراض، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أعطاهم الله علما ماذا قال في حديثه قريبا، تجاهلا منهم وإعراضا. أولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليها خير، واتبعوا أهواءهم فأعمتهم عن الحق.
0: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
1: والذين اهتدوا إلى طريق الحق واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم زادهم ربهم هداية وتوفيقا للخير، وألهمهم العمل بما يقيهم من النار.

0: أهم
1: فهل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها؟ فقد جاءت علاماتها، ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر، فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة؟

0: آباءكم.
1: فأيقن أيها الرسول أنه لا معبود بحق غير الله، واطلب من الله المغفرة لذنوبك، واطلب المغفرة منه لذنوب المؤمنين وذنوب المؤمنات، والله يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم بليلكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

0: لهم.
1: هو يقول الذين آمنوا بالله متمنين أن ينزل الله على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال، هل أنزل الله سورة فيها ذكر القتال؟ فإذا أنزل الله سورة محكمة في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتال، أرأيت أيها الرسول الذين في قلوبهم شك من المنافقين ينظرون إليك نظر من غشي عليه من شدة الخوف والرعب، فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النكوص عن القتال والخوف منه.

0: هم
1: أن يطيعوا أمر الله وأن يقولوا قولا معروفا لا نكر فيه خير لهم، فإذا فرض القتال وجد الجد فلو صدقوا الله في إيمانهم به وطاعتهم له لكان خيرا لهم من النفاق وعصيان أوامر الله.

0: أمامكم
1: ويغلب على حالكم إن أعرضتم عن الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعون أواصر الرحم كما كانت حالكم في الجاهلية.
0: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
1: أولئك المتصفون بالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام هم الذين أبعدهم الله عن رحمته وأصم آذانهم عن سماع الحق سماع قبول وإذعان وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار اعتبار.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
1: فهل تدبر هؤلاء المعرضون القرآن وتأملوا ما فيه؟ فلو تدبروه لدلهم على كل خير وأبعدهم عن كل شر، أم على قلوب هؤلاء أقفالها قد أحكم إغلاقها فلا تصل إليها موعظة ولا تنفعها ذكرى؟

0: هم
1: إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق من بعد ما قامت عليهم الحجة وتبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهله لهم ومناهم بطول الأمل.

0: بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم.
1: ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرا للمشركين الذين كرهوا ما نزل على رسوله من الوحي: سنطيعكم في بعض الأمر كالتثبيط عن القتال، والله يعلم ما يسرونه ويخفونه، لا يخفى عليه شيء، فيظهر ما شاء منه لرسوله صلى الله عليه وسلم.

0: أكثرهم
1: فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع الحديد؟
0: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
1: ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب الله عليهم من الكفر والنفاق ومحادة الله ورسوله، وكرهوا ما يقربهم من ربهم ويحل عليهم رضوانه من الإيمان بالله واتباع رسوله، فأبطل أعمالهم.

هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها؟ ليخرجنها بالابتلاء بالمحن ليتميز صادق الإيمان من الكاذب، ويتضح المؤمن ويفتضح المنافق.

0: لكم.
1: ولو نشاء تعريفك أيها الرسول المنافقين لعرفناكهم، فلعرفتهم بعلامتهم، وسوف تعرفهم بأسلوب كلامهم، والله يعلم أعمالكم لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها.
0: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
1: ولنختبرنكم أيها المؤمنون بالجهاد وقتال الأعداء والقتل، حتى نعلم المجاهدين منكم في سبيل الله والصابرين منكم على قتال أعدائه، ونختبركم فنعرف الصادق منكم والكاذب.

إن الذين كفروا بالله وبرسوله وصدوا عن دين الله بأنفسهم وصدوا عنه غيرهم وخالفوا رسوله وعادوه من بعد ما تبين أنه نبي لن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم، وسيبطل الله أعمالهم.

0: أكم
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بأن تمتثلوا أمرهما وتجتنبوا نهيهما ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والرياء وغير ذلك.

إن الذين كفروا بالله وصرفوا أنفسهم وصرفوا الناس عن دين الله ثم ماتوا على كفرهم قبل التوبة فلن يتجاوز الله عن ذنوبهم بسترها، بل سيؤاخذهم بها ويدخلهم النار خالدين فيها أبداً.

0: لكم.
1: فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن مواجهة عدوكم وتدعوهم إلى الصلح قبل أن يدعوكم إليه، وأنتم القاهرون الغالبون لهم، والله معكم بنصره وتأييده، ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، بل يزيدكم منا منه وتفضلا.

0: أموركم ولا يسألكم أموالكم.
1: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فلا ينشغل بها عاقل عن العمل لآخرته. وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يعطيكم ثواب أعمالكم كاملا غير منقوص، ولا يطلب منكم أموالكم كلها، وإنما يطلب منكم الواجب من الزكاة.
0: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
1: إن يطلب منكم جميع أموالكم ويلح في طلبها منكم تبخلوا بها، ويخرج ما في قلوبكم من كراهية الإنفاق في سبيله، فترك طلبها منكم رفقا بكم.

0: أموالكم
1: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا جزءا من أموالكم في سبيل الله، ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلها، فمنكم من يمنع الإنفاق المطلوب بخلا منه، ومن يبخل بإنفاق جزء من ماله في سبيل الله فإنما يبخل في الواقع على نفسه بحرمانها ثواب الإنفاق، والله الغني فلا يحتاج إلى إنفاقكم، وأنتم الفقراء إليه، وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر يهلككم ويأتي بقوم غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونون مطيعين له. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الفتح مدنية. من مقاصد السورة تبشير النبي والمؤمنين بالفتح والتمكين. التفسير:
4: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
1: إنا فتحنا لك أيها الرسول فتحا مبينا بصلح الحديبية،
4: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
1: ليغفر لك الله ما تقدم قبل هذا الفتح من ذنبك وما تأخر بعده، ويكمل نعمته عليك بنصر دينك، ويهديك طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإسلام المستقيم.
4: وينصرك الله نصرا عزيزا.
1: وينصرك الله على أعدائك نصرا عزيزا لا يدفعه أحد.

0: الأرض وكان الله عليما حكيما.
1: الله هو الذي أنزل الثبات والطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا على إيمانهم، ولله وحده جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عليما بمصالح عباده حكيما فيما يجريه من نصر وتأييد.

0: فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: ليدخل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ويمحو عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بها، وكان ذلك المذكور من نيل المطلوب وهو الجنة وإبعاد المرهوب وهو المؤاخذة بالسيئات عند الله فوزا عظيما لا يدانيه فوز.

0: ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المشركين بالله والمشركات الظانين بالله أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، فعادت دائرة العذاب عليهم، وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيء، وطردهم من رحمته وأعد لهم في الآخرة جهنم يدخلونها خالدين فيها أبدا، وساءت جهنم مصيرا يرجعون إليه.
1: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
0: ولله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده، وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد، حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره.
1: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
0: إنا بعثناك أيها الرسول شاهدا تشهد على أمتك يوم القيامة، ومبشرا المؤمنين بما أعد لهم في الدنيا من النصر والتمكين، وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم، ومخوفا الكافرين بما أعد لهم في الدنيا من الذلة والهزيمة على أيدي المؤمنين، وبما أعد في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم.

0: لا
1: رجاء أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله وتعظموا رسوله وتجلوه وتسبحوا الله أول النهار وآخره.

0: ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: إن الذين يبايعونك أيها الرسول بيعة الرضوان على قتال أهل مكة المشركين إنما يبايعون الله لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين وهو الذي يجازيهم، يد الله فوق أيديهم عند البيعة وهو مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم شيء، فمن نقض بيعته ولم يفي بما عهد عليه الله من نصرة دينه فإنما ضرر نقضه لبيعته ونقضه لعهده عائد عليه، فالله لا يضره ذلك، ومن أوفى بما عهد عليه الله من نصرة دينه فسيعطيه جزاء عظيما وهو الجنة.
0: سيقول

0: خيرا.
1: سيقول لك أيها الرسول الذين خلفهم الله من الأعراب عن مرافقتك في سفرك إلى مكة إذا عاتبتهم: شغلتنا رعاية أموالنا ورعاية أولادنا عن المسير معك، فاطلب لنا المغفرة من الله لذنوبنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم من طلب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأنهم لم يتوبوا من ذنوبهم. قل لهم: لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم خيرا أو أراد بكم شرا، بل كان الله بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها.

0: قصورا.
1: ليس ما اعتذرتم به من الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبب تخلفكم عن المسير معه، بل ظننتم أن الرسول وأصحابه سيهلكون جميعا ولا يرجعون إلى أهلهم في المدينة، وحسن ذلك الشيطان في قلوبكم، وظننتم ظنا سيئا بربكم أنه لن ينصر نبيه، وكنتم قوما هلكا بسبب ما أقدمتم عليه من ظن السوء بالله والتخلف عن رسوله.

0: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، وقد أعددنا يوم القيامة للكافرين بالله نارا مستعرة يعذبون فيها.
1: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
0: ولله وحده ملك السماوات والأرض يغفر ذنوب من يشاء

0: قبل.
1: فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
2: سيقول الذين خلفهم الله إذا انطلقتم أيها المؤمنون إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح الحديبية لتأخذوها، اتركونا نخرج معكم لنصيب منها. يريد هؤلاء المخلفون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر. قل لهم أيها الرسول، لن تتبعونا إلى تلك الغنائم، فقد وعدنا الله أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية، فسيقولون منعكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من الله، بل بسبب حسدكم لنا، وليس الأمر كما زعم هؤلاء المخلفون، بل هم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه إلا قليلا، لذلك وقعوا في معصيته.

0: قل أيها الرسول للذين تخلفوا من الأعراب عن المسير معك إلى مكة مختبرا إياهم، ستدعون إلى قتال قوم أصحاب بأس قوي في القتال، تقاتلونهم في سبيل الله أو يدخلون في الإسلام من غير قتال، فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يعطيكم أجرا حسنا هو الجنة، وإن تتولوا عن طاعته كتوليكم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة يعذبكم عذابا موجعا.
1: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: ليس على المعذور بعمى أو عرج أو مرض إثم إذا تخلف عن القتال في سبيل الله، ومن يطع الله ويطع رسوله يدخله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ومن يعرض عن طاعتهما يعذبه الله عذابا موجعا.
0: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

لقد رضي الله عن المؤمنين وهم يبايعونك في الحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدق، فأنزل الطمأنينة على قلوبهم، وجزاهم على ذلك فتحا قريبا هو فتح خيبر، تعويضا لهم عما فاتهم من دخول مكة.

0: وأعطاهم مغانم كثيرة يأخذونها من أهل خيبر، وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد، حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره.
1: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه

مؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل، فعجل لكم مغانم خيبر ومنع أيدي اليهود لما هموا أن يصيبوا عيالكم بعدكم، ولتكون هذه المغانم المعجلة علامة لكم على نصر الله وتأييده لكم، ويهديكم الله طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه.

ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت، الله وحده هو القادر عليها، وهي في علمه وتدبيره، وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء.

0: ولو قاتلكم أيها المؤمنون الذين كفروا بالله ورسوله لولوا هاربين منهزمين أمامكم، ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا يجدون نصيرا ينصرهم على قتالكم.
1: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
0: وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين ثابتة في كل زمان ومكان، فهي سنة الله في الأمم التي مضت قبل هؤلاء المكذبين، ولن تجد أيها الرسول لسنة الله تبديلاً.

0: أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: وهو الذي منع أيدي المشركين عنكم حين جاء نحو 80 رجلا منهم يريدون إصابتكم بسوء بالحديبية، وكف أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم، بل أطلقتم سراحهم بعد أن أقدركم على أسرهم، وكان الله بما تعملون بصيرا لا يخفى عليه من أعمالكم شيئا.

هم الذين كفروا بالله ورسوله ومنعوكم عن المسجد الحرام ومنعوا الهدي فبقي محبوسا عن الوصول إلى الحرم محل ذبحه، ولولا وجود رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار، فيصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير علم منكم، لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمنين في مكة. لو تميز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لعذبنا الذين كفروا بالله وبرسوله عذابا موجعا.

0: إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم الأنفة أنفة الجاهلية التي لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى، فأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عام الحديبية خوفا من تعييرهم بأنه غلبهم عليها، فأنزل الله الطمأنينة من عنده على رسوله وأنزلها على المؤمنين، وألزم الله المؤمنين كلمة الحق وهي لا إله إلا الله وأن يقوموا بحقها، فقاموا به، وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من غيرهم، وكانوا أهلها المستأهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير، وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

0: ألم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين أراه إياها في منامه وأخبر بها أصحابه، وهي أنه هو وأصحابه يدخلون بيت الله الحرام آمنين من عدوهم، منهم المحلقون رؤوسهم ومنهم المقصرون، إيذانا بنهاية النسك. فعلم الله من مصلحتكم أيها المؤمنون ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دون تحقيق الرؤيا بدخول مكة تلك السنة فتحا قريبا، وهو ما أجراه الله من صلح الحديبية وما تبعه من فتح خيبر على أيدي المؤمنين الذين حضروا الحديبية.
0: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
1: الله هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه على الأديان المخالفة له كلها، وقد شهد الله على ذلك وكفى بالله شاهدا.
0: محمد

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ

0: محمد رسول الله وصحابته الذين هم معه أشداء على الكفار المحاربين رحماء بينهم متعاطفون متودون، تراهم أيها الناظر ركعا سجدا لله سبحانه يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم وأن يرضى عنهم، علامتهم في وجوههم من آثار السجود ما يظهر من الهدي والسمت ونور الصلاة في وجوههم، ذلك وصفهم الذي وصفتهم به التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، وأما مثلهم في الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام فهو أنهم في تعاونهم وكمالهم كزرع أخرج صغاره فقوي فغلظ فاستوى على سيقانه، يعجب الزراع قوته وكماله ليغيظ بهم الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة والتماسك والكمال. وعد الله الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات من الصحابة مغفرة لذنوبهم فلا يؤخذون بها، وثوابا عظيما من عنده وهو الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الحجرات مدنية. من مقاصد السورة معالجة اللسان وبيان أثره على إيمان الفرد وأخلاق المجتمع. التفسير:
3: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يفوته منها شيء وسيجازيكم عليها.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع، تأدبوا مع رسوله ولا تجعلوا أصواتكم تعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته، ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، بل نادوه بالنبوة والرسالة بخطاب لين، خوف أن يبطل ثواب أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسون ببطلان ثوابها.

إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه وأخلصهم لها، لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم، ولهم ثواب عظيم يوم القيامة، وهو أن يدخلهم الله الجنة.

ولو أن هؤلاء الذين ينادونك أيها الرسول من وراء حجرات نسائك صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم فيخاطبوك مخفوضة أصواتهم لكان ذلك خيرا لهم من ندائك من ورائها، لما فيه من التوقير والتعظيم. والله غفور لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم، وغفور لهم لجهلهم، رحيم بهم.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم فتثبتوا من صحة خبره، ولا تبادروا إلى تصديقه خوف أن تصيبوا إذا صدقتم خبره دون تثبت قوما بجناية وأنتم جاهلون حقيقة أمرهم، فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادمين عندما يتبين لكم كذب خبره.

0: واعلموا أيها المؤمنون أن فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي، فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الوحي يخبره بكذبكم، وهو أعلم بما فيه مصلحتكم، لو يطيعكم في كثير مما تقترحونه لوقعتم في المشقة التي لا يرضاها لكم، ولكن الله من فضله حبب إليكم الإيمان وحسنه في قلوبكم فآمنتم، وكره إليكم الكفر والخروج عن طاعته، وكره إليكم معصيته. أولئك المتصفون بهذه الصفات هم سالكون طريق الرشد والصواب.
1: فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم.
0: وما حصل لكم من تحسين الخير في قلوبكم وتكريه الشر إنما هو فضل من الله تفضل به عليكم، ونعمة أنعمها عليكم، والله عليم بمن يشكره من عباده فيوفقه، وحكيم إذ يضع كل شيء في محله المناسب له.

0: الله يحب المقسطين.
1: وإن فرقتان من المؤمنين تقاتلتا فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بدعوتهما إلى تحكيم شرع الله في خلافهما، فإن أبت إحداهما الصلح واعتدت فقاتلوا المعتدية حتى ترجع إلى حكم الله، فإن رجعت إلى حكم الله فأصلحوا بينهما بالعدل والإنصاف واعدلوا في حكمكم بينهما، إن الله يحب العادلين في حكمهم.

إنما المؤمنون إخوة في الإسلام، والأخوة في الإسلام تقتضي أن تصلحوا أيها المؤمنون بين أخويكم المتنازعين، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه رجاء أن ترحموا.

0: الرحمن، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، لا يستهزئ قوم منكم بقوم عسى أن يكون المستهزأ بهم خيرا عند الله، والعبرة بما عند الله، ولا يستهزئ نساء من نساء عسى أن يكون المستهزأ بهن خيرا عند الله، ولا تعيبوا إخوتكم فهم بمنزلة أنفسكم، ولا يعير بعضكم بعضا بلقب يكرهه، كما كان حال بعض الأنصار قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك منكم فهو فاسق. بئست الصفة صفة الفسق بعد الإيمان، ومن لم يتب من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب ما فعلوه من المعاصي.

الأمن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحد

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، ابتعدوا عن كثير من التهم التي لا تستند لما يجيبها من أسباب وقرائن، إن بعض الظن إثم كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح. ولا تتبعوا عورات المؤمنين من ورائهم، ولا يذكر أحدكم أخاه بما يكره، فإن ذكره بما يكره مثل أكل لحمه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فاكرهوا اغتيابه فهو مثله. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله تواب على من تاب من عباده رحيم بهم.

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر واحد وهو أبوكم آدم، وأنثى واحدة وهي أمكم حواء، فنسبكم واحد، فلا يفخر بعضكم على بعض في النسب. وصيرناكم بعد ذلك شعوبا كثيرة وقبائل منتشرة، ليعرف بعضكم بعضا لا ليفخر عليه، لأن التمايز لا يكون إلا بالتقوى. لذا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بأحوالكم، خبير بما تكونون عليه من كمال ونقص، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

قال بعض أهل البادية لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بالله وبرسوله، قل لهم أيها الرسول لم تؤمنوا، ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، ويتوقع له أن يدخلها. وإن تطيعوا أيها الأعراب الله ورسوله في الإيمان والعمل الصالح واجتناب المحرمات، لا ينقصكم الله شيئا من ثواب أعمالكم، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

إنما المؤمنون هم الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يخالط إيمانهم شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لم يبخلوا بشيء منها، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الصادقون في إيمانهم.

0: الأرض والله بكل شيء عليم.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء الأعراب، أتعلمون الله وتشعرونه بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فلا يحتاج إلى إعلامكم إياه بدينكم.

يمن عليك أيها الرسول هؤلاء الأعراب بإسلامهم؟ قل لهم لا تمنوا علي بدخولكم في دين الله، فنفع ذلك إن حصل عائد عليكم، بل الله هو الذي يمن عليكم بأن وفقكم للإيمان به إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم دخلتم فيه.

0: إن الله يعلم غيب السماوات ويعلم غيب الأرض، لا يخفى عليه شيء منه، والله بصير بما تعملون، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم على حسنها وسيئها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة قاف مكية. من مقاصد السورة: وعظ القلوب بالموت والبعث. التفسير:
3: قاف والقرآن المجيد.
0: قاف تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقرآن الكريم لما فيه من المعاني وكثرة الخير والبركة: لتبعثن يوم القيامة للحساب والجزاء.
3: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
0: لم يكن سبب رفضهم توقعهم أن تكذب فهم يعرفون صدقك، بل تعجبوا أن يأتيهم رسول منذر من جنسهم وليس من جنس الملائكة، وقالوا من تعجبهم: مجيء رسول من البشر إلينا شيء عجيب.
3: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.
0: أنبعث إذا متنا وصرنا ترابا؟ ذلك البعث ورجوع الحياة إلى أجسامنا بعدما بليت شيء مستبعد لا يمكن أن يقع.

قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد موتهم وتفنيه، لم يخف علينا منه شيء، وعندنا كتاب حافظ لكل ما يقدره الله عليهم في حياتهم وبعد موتهم.

بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن لما جاءهم به الرسول، فهم في أمر مضطرب لا يثبتون على شيء بشأنه. ولما ذكر إنكار المشركين للبعث ذكرهم بالأدلة على وقوعه فقال:

أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون بالبعث السماء فوقهم كيف خلقناها وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها من نجوم وليس لها شقوق تعيبها؟ فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموتى أحياء.

0: والأرض بسطناها صالحة للسكن عليها، وألقينا فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب، وأنبتنا فيها من كل صنف من النبات والشجر حسن المنظر.
1: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
0: خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة وتذكيرا لكل عبد راجع إلى ربه بالطاعة.

0: ونزلنا من السماء ماء كثير النفع والخير، فأنبتنا بذلك الماء بساتين، وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره.
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد.
0: وأنبتنا به النخل طوالا عاليات لها طلع متراكب بعضه فوق بعض.

0: أنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقا للعباد يأكلون منه، وأحيينا به بلدة لا نبات فيها، كما أحيينا بهذا المطر بلدة لا نبات فيها نحيي الموتى فيخرجون أحياء.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك أيها الرسول أقوام بأنبيائهم، فكذبت قوم نوح وأصحاب البئر، وكذبت ثمود
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: وكذبت عاد وفرعون وقوم لوط.
1: وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد.
0: وكذب قوم شعيب أصحاب الأيكة وقوم تبع ملك اليمن، كل هؤلاء الأقوام كذبوا رسل الله الذين أرسلهم، فثبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب.

0: أفعجزنا عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم؟ بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم الأول.
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
0: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تحدث به نفسه من خواطر وأفكار ونحن أقرب إليه من العرق الموجود في العنق المتصل بالقلب.
1: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
0: إذ يتلقى الملكان المتلقيان عمله أحدهما قعيد عن يمينه والثاني قعيد عن شماله.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: ما يقول من قول إلا لديه ملك رقيب على ما يقوله حاضر.
1: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
0: وجاءت شدة الموت بالحق الذي لا مهرب منه ذلك ما كنت أيها الإنسان الغافل تتأخر عنه وتفر.
1: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
0: ونفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية ذلك يوم القيامة يوم الوعيد للكفار والعصاة بالعذاب.

0: بعيد.
1: ويقال لهذا الإنسان المسوق: لقد كنت في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم بسبب اغترارك بشهواتك ولذاتك، فكشفنا عنك غفلتك بما تعانيه من العذاب والكرب، فبصرك اليوم حاد تدرك به ما كنت في غفلة عنه.
0: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
1: وقال قرينه الموكل به من الملائكة: هذا ما لدي من عمله حاضر دون نقص ولا زيادة.
0: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد.
1: ويقول الله للملكين السائق والشاهد: ألقيا في جهنم كل كفور للحق معاند له.
0: مناع للخير معتد مريب.
1: كثير المنع لما أوجب الله عليه من حق، متجاوز لحدود الله، شاك فيما يخبر به من وعد أو وعيد.

0: قال قرينه من الشياطين متبرئا منه: ربنا ما أضللته ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق.
1: قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.
0: قال الله: لا تختصموا لدي فلا فائدة من ذلك، فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسلي من الوعد الشديد لمن كفر بي وعصاني.
1: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.
0: ما يغير القول لدي ولا يخلف وعدي، ولا أظلم العبيد بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم، بل أجزيهم بما عملوا.
1: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
0: يوم نقول لجهنم هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاة، فتجيب ربها هل من مزيد، طلبا للزيادة غضبا لربها. ولما ذكر الله الوعيد الشديد للكفار ذكر ما أعده لعباده المؤمنين فقال:
1: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
0: وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم.
1: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
0: ويقال لهم: هذا ما وعدكم الله لكل رجاع إلى ربه بالتوبة، حافظ لما ألزمه ربه به.

0: من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا الله، ولقي الله بقلب سليم مقبل على الله كثير الرجوع إليه.
1: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود.
0: ويقال لهم ادخلوا الجنة دخولا مصحوبا بالسلامة مما تكرهون، ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده.
1: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
0: لهم ما يشاءون فيها من النعيم الذي لا ينفد، ولدينا مزيد من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومنه رؤية الله سبحانه.

وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء المشركين المكذبين من أهل مكة، كانوا أشد منهم قوة ففتشوا في البلاد لعلهم يجدون مهربا من العذاب فلم يجدوه.

0: إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة لتذكيرا وموعظة لمن كان له قلب يعقل به أو أنصت بسمعه حاضر القلب غير غافل.
1: ولقد

0: ولقد خلقنا السماوات وخلقنا الأرض وما بين السماوات والأرض في ستة أيام مع قدرتنا على خلقها في لحظة، وما أصابنا من تعب كما تقول اليهود.
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
0: فاصبر أيها الرسول على ما يقوله اليهود وغيرهم، وصل لربك حامدا إياه صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وصل العصر قبل غروبها.
1: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
0: ومن الليل فصل له وسبحه بعد الصلوات.
1: واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب.
0: واستمع أيها الرسول يوم ينادي الملك الموكل بالنفخ في الصور النفخة الثانية من مكان قريب.
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
0: يوم يسمع الخلائق صيحة البعث بالحق الذي لا مرية فيه، ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم خروج الأموات من قبورهم للحساب والجزاء.
1: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير.
0: إنا نحن نحيي ونميت، لا محيي غيرنا ولا مميت، وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامة للحساب والجزاء.

0: نحن أعلم بما يقوله هؤلاء المكذبون، وما أنت أيها الرسول بمسلط عليهم فتجبرهم على الإيمان، وإنما أنت مبلغ ما أمرك الله بتبليغه، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي للكافرين والعصاة، لأن الخائف هو الذي يتعظ ويتذكر إذا ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الداريات مكية. من مقاصد السورة تعريف الجن والإنس بأن مصدر رزقهم من الله وحده ليخلصوا له العبادة. التفسير:
3: والذاريات ذروا،
0: يقسم الله بالرياح التي تدرو التراب،
3: فالحاملات وقرا،
0: وبالسحب التي تحمل الماء الغزير،
3: فالجاريات يسرا،
0: وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر،
3: فالمقسمات أمرا،
0: وبالملائكة التي تقسم ما أمرها الله بتقسيمه من أمور العباد.
3: إنما توعدون لصادق،
0: إنما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء لحق لا مرية فيه.
3: وإن الدين لواقع،
0: وإن حساب العباد لواقع يوم القيامة لا محالة.
3: والسماء ذات الحبك،
0: ويقسم الله بالسماء الحسنة الخلق ذات الطرق.
3: إنكم لفي قول مختلف،
0: إنكم يا أهل مكة لفي قول متناقض متضارب، تارة تقولون القرآن سحر وتارة شعر، وتقولون محمد ساحر تارة وتارة شاعر.
3: يؤفك عنه من أفك،
0: يصرف عن الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم من صرف عنه في علم الله لعلمه أنه لا يؤمن فلا يوفق للهداية.
3: قتل الخراصون،
0: لعن هؤلاء الكذابون الذين قالوا في القرآن وفي نبيهم ما قالوا.
3: الذين هم في غمرة ساهون،
0: الذين هم في جهل غافلون عن الدار الآخرة لا يبالون بها.
3: يسألون أيان يوم الدين،
0: يسألون متى يوم الجزاء وهم لا يعملون له.
3: يوم هم على النار يفتنون،
0: فيجيبهم الله عن سؤالهم يوم هم على النار يعذبون.
3: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون،
0: يقال لهم ذوقوا عذابكم، هذا هو الذي كنتم تسألون تعجيله عندما تنذرون به استهزاء.
3: إن المتقين في جنات وعيون،
0: إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يوم القيامة في بساتين وعيون جارية.

0: آخذين ما أعطاهم ربهم من الجزاء الكريم، إنهم كانوا قبل هذا الجزاء الكريم محسنين في الدنيا.
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
0: كانوا يصلون من الليل لا ينامون إلا زمنا قليلا.
1: وبالأسحار هم يستغفرون،
0: وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم.
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم،
0: وفي أموالهم حق يتطوعون به للسائل من الناس وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان.
1: وفي الأرض آيات للموقنين،
0: وفي الأرض وما وضع الله فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات وحيوان دلالات على قدرة الله للموقنين أن الله هو الخالق المصور.
1: وفي أنفسكم أفلا تبصرون،
0: وفي أنفسكم أيها الناس دلالات على قدرة الله، أفلا تبصرون لتعتبروا.
1: وفي السماء رزقكم وما توعدون،
0: وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني، وفيها ما توعدون من خير أو شر.

0: فورب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك فيه، كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون.
1: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟
0: هل أتاك أيها الرسول حديث ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين أكرمهم عليه السلام؟
1: إذ دخلوا

0: يعلمون.
1: حين دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إبراهيم ردا عليهم سلام، وقال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم.
0: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
1: فمال إلى أهله خفية فجاء من عندهم بعجل كامل سمين، ظنا منه أنهم بشر.
0: فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
1: فقرب العجل إليهم وخاطبهم برفق، ألا تأكلون ما قدم لكم من طعام؟
0: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم.
1: فلما لم يأكلوا أضمر في نفسه الخوف منهم ففطنوا له، فقالوا مطمئنين إياه لا تخف إنا رسل من عند الله، وأخبروه بما يسره من أنه يولد له غلام له علم كثير، والمبشر به هو إسحاق عليه السلام.

فلما سمعت امرأته البشارة أقبلت تصيح من الفرح فلطمت وجهها وقالت متعجبة أتلد عجوز وهي في الأصل عقيم؟

0: الرحيم.
1: قال لها الملائكة: ما أخبرناك به قاله ربك، وما قاله لا رد له، إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره، العليم بخلقه وما يصلح لهم.
0: قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟
1: قال إبراهيم عليه السلام للملائكة: ما شأنكم وما الذي تقصدونه؟
0: قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
1: قال الملائكة جوابا له: إنا بعثنا الله إلى قوم مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب.
0: لنرسل عليهم حجارة من طين.
1: لنبعث عليهم حجارة من طين متصلب.
0: مسومة عند ربك للمسرفين.
1: معلمة عند ربك يا إبراهيم، تبعث على المتجاوزين لحدود الله المبالغين في الكفر والمعاصي.
0: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
1: فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين، حتى لا يصيبهم ما يصيب المجرمين من العذاب.
0: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
1: فما وجدنا في قريتهم هذه غير بيت واحد من المسلمين، هم أهل بيت لوط عليه السلام.
0: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
1: وتركنا في قرية قوم لوط من آثار العذاب ما يدل على وقوع العذاب عليهم، ليعتبر به من يخاف العذاب الموجع الذي أصابهم، فلا يعمل بعملهم لينجو منه.
0: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين.
1: وفي موسى حين بعثناه إلى فرعون بالحجج الواضحة، آية لمن يخاف العذاب الموجع.
0: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
1: فأعرض فرعون معتدا بقوته وجنده عن الحق، وقال عن موسى عليه السلام: هو ساحر يسحر الناس، أو مجنون يقول ما لا يعقله.
0: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
1: فأخذناه هو وجنوده كلهم فطرحناهم في البحر فغرقوا وهلكوا، وفرعون آت بما يلام عليه من التكذيب وادعاء أنه إله.
0: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
1: وفي عاد قوم هود آية لمن يخاف العذاب الموجع، حين بعثنا عليهم الريح التي لا تحمل مطرا ولا تلقح شجرا ولا بركة فيها.

0: صالح عليه السلام آية لمن يخاف العذاب الموجع حين قيل لهم استمتعوا بحياتكم قبل انقضاء أجلكم.
1: فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.
0: فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا على الإيمان والطاعة فأخذتهم صاعقة العذاب وهم ينتظرون نزوله، إذ كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام.
1: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
0: فما استطاعوا أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من العذاب، ولم تكن لهم قوة يمتنعون بها.
1: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: وقد أهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فاستحقوا عقابه.

0: والسماء بنيناها وأتقنا بناءها بقوة وإنا لموسعون لأطرافها.
1: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
0: والأرض جعلناها ممهدة للساكنين عليها كالفراش لهم، فنعم الماهدون نحن إذ مهدناها لهم.
1: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
0: ومن كل شيء خلقنا صنفين كالذكر والأنثى، والسماء والأرض والبر والبحر، لعلكم تتذكرون وحدانية الله الذي خلق من كل شيء صنفين وتتذكرون قدرته.

ففروا من عقاب الله إلى ثوابه بطاعته وعدم معصيته، إني لكم أيها الناس نذير من عقابه بين النذاره.

0: مثل ذلك التكذيب الذي كذب به أهل مكة، كذبت الأمم السابقة، فما جاءهم من رسول من عند الله إلا قالوا عنه هو ساحر أو مجنون.
1: أتواصوا به، بل هم قوم طاغون.
0: أتواصى المتقدمون من الكفار والمتأخرون منهم على تكذيب الرسل؟ لا، بل جمعهم على هذا طغيانهم.
1: فتول عنهم فما أنت بملوم.
0: فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المكذبين، فما أنت بملوم، فقد بلغتهم ما أرسلت به إليهم.
1: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
0: ولا يمنعك إعراضك عنهم من وعظهم وتذكيرهم، فعظهم وذكرهم، فإن التذكير ينفع أهل الإيمان بالله.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي وحدي، ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكاً.

0: ما أريد منهم رزقا ولا أريد منهم أن يطعموني.
1: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: إن الله هو الرزاق لعباده، فالجميع محتاجون إلى رزقه،

0: فإن للذين ظلموا أنفسهم بتكذيبك أيها الرسول نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم السابقين، له أجل محدد فلا يطلب مني تعجيله قبل أجله.
1: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
0: فهلاك وخسار للذين كفروا بالله وكذبوا رسولهم من يوم القيامة الذي يوعدون فيه بإنزال العذاب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الطور مكية. من مقاصد السورة الحجج والبراهين لرد شبهات المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم. التفسير.
1: والطور.
0: أقسم الله بالجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام.
1: وكتاب مسطور.
0: وأقسم بالكتاب الذي هو مسطر.
1: في رق منشور.
0: في ورق مبسوط مفتوح كالكتب المنزلة.
1: والبيت المعمور.
0: وأقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة في السماء بعبادة الله.
1: والسقف المرفوع.
0: وأقسم بالسماء المرفوعة التي هي سقف الأرض.
1: والبحر المسجور.
0: وأقسم بالبحر المملوء ماء.
1: إن عذاب ربك لواقع.
0: إن عذاب ربك أيها الرسول لواقع لا محالة على الكافرين.
1: ما له من دافع.
0: ليس له من دافع يدفعه عنهم ويمنعهم من وقوعه بهم.
1: يوم تمور السماء مورا.
0: يوم تتحرك السماء تحركا وتضطرب إيذانا بالقيامة.
1: وتسير الجبال سيرا.
0: وتسير الجبال من مواقعها سيرا.
1: فويل يومئذ للمكذبين.
0: فهلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين بما وعد الله الكافرين به من العذاب.
1: الذين هم في خوض يلعبون.
0: الذين هم في خوض في الباطل يلعبون لا يبالون ببعث ولا نشور.
1: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا.
0: يوم يدفعون بشدة وعنف إلى نار جهنم دفعا.
1: هذه النار التي كنتم بها تكذبون.
0: ويقال توبيخا لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون عندما تخوفكم رسلكم منها.
1: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون.
0: أفسحر هذا الذي عاينتموه من العذاب أم أنتم لا تعاينونه؟

0: ذوقوا حر هذه النار وعانوها، فاصبروا على معاناة حرها أو لا تصبروا عليه، سواء صبركم وعدم صبركم، لا تجزون اليوم إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي. ولما ذكر الله جزاء المكذبين ذكر جزاء المصدقين المتقين، فقال:
1: إن المتقين في جنات ونعيم.
0: إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات ونعيم عظيم لا ينقطع.
1: فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم.
0: يتفكهون بما أعطاهم الله من لذائذ المآكل والمشرب والمنكح، ووقاهم ربهم سبحانه عذاب الجحيم، ففازوا بحصول مطلوبهم من الملذات وبوقايتهم من المكدرات.
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
0: ويقال لهم: كلوا واشربوا مما اشتهته أنفسكم هنيئا، لا تخافون ضررا ولا أذى مما تأكلون أو تشربون، جزاء لكم على أعمالكم الطيبة في الدنيا.
1: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.
0: متكئون على الأرائك المزينة قد جعلت متقابلة بعضها إلى جانب بعض، وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون.

والذين آمنوا واتبعتهم أولادهم في الإيمان ألحقنا بهم أولادهم لتقر أعينهم بهم ولو لم يبلغوا أعمالهم، وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم. كل إنسان محبوس بما كسبه من عمل سيء لا يحمل عنه غيره من عمله شيئا.

0: يشتهون.
1: وأمددنا أهل الجنة هؤلاء بصنوف من الفاكهة، وأمددناهم بكل ما اشتهوه من لحم.
0: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
1: يتعاطون في الجنة كأسا لا يترتب على شربها ما يترتب عليها في الدنيا من الكلام الباطل والإثم بسبب السكر.

0: يعلمون.
1: ويدور عليهم غلمان سخر لخدمتهم كأنهم في صفاء بشرتهم وبياضها لؤلؤ محفوظ في أصدافه.
0: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
1: وأقبل بعض أهل الجنة على بعض يسأل بعضهم بعضا عن حالهم في الدنيا.
0: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين.
1: فيجيبونهم إنا كنا في الدنيا بين أهلينا خائفين من عذاب الله.
0: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.
1: فمن الله علينا بالهداية إلى الإسلام ووقانا العذاب البالغ في الحرارة.

0: إنا كنا في حياتنا الدنيا نعبده وندعوه أن يقينا عذاب النار، إنه هو المحسن الصادق في وعده لعباده الرحيم بهم، ومن بره ورحمته بنا أن هدانا للإيمان وأدخلنا الجنة وأبعدنا عن النار.
1: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
0: فذكر أيها الرسول بالقرآن، فلست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهن لك رأي من الجن، ولست بمجنون.
1: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.
0: أم يقول هؤلاء المكذبون إن محمدا ليس رسولا بل هو شاعر ننتظر به أن يتخطفه الموت فنستريح منه؟
1: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
0: قل لهم أيها الرسول انتظروا موتي وأنا أنتظر ما يحل بكم من عذاب بسبب تكذيبكم إياي.

0: بل أتأمرهم عقولهم بقولهم إنه كاهن ومجنون، فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص، بل هم قوم متجاوزون للحدود فلا يرجعون إلى شرع ولا عقل.
1: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.
0: أم يقولون إن محمدا اختلق هذا القرآن ولم يوحى إليه به، لم يختلقه، بل هم يستكبرون عن الإيمان به فيقولون اختلقه.
1: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
0: فليأتوا بحديث مثله ولو كان مختلقا إن كانوا صادقين في دعواهم أنه اختلقه.
1: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
0: أم خلقوا من غير خالق يخلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا يمكن وجود مخلوق دون خالق ولا مخلوق يخلق، فلما لا يعبدون خالقهم؟
1: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون.
0: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم؟ إذ لو أيقنوا ذلك لوحدوه ولا آمنوا برسوله.
1: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون.
0: أم عندهم خزائن ربك من الرزق فيمنحوه من يشاءون، ومن النبوة فيعطوها ويمنعوها من أرادوا، أم هم المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم؟

0: أم لهم مرقاة يرقون بها إلى السماء يستمعون فيها إلى وحي الله يوحيه أنهم على حق، فليأتي من استمع منهم إلى ذلك الوحي بحجة واضحة تصدقكم فيما تدعونه من أنكم على حق.
1: أم له البنات ولكم البنون؟
0: أم له سبحانه وتعالى البنات التي تكرهونها ولكم البنون الذين تحبونهم؟

0: أم تطلب منهم أيها الرسول أجرا على ما تبلغهم عن ربك فهم بسبب ذلك مكلفون حملا لا يقدرون على حمله؟
1: أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟
0: أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون للناس ما يطلعون عليه من الغيوب فيخبرونهم بما شاءوا منها؟
1: أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون.
0: أم يريد هؤلاء المكذبون كيدا بك وبدينك؟ فثق بالله، فالذين كفروا بالله وبرسوله هم الممكور بهم لا أنت.
1: أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون.
0: أم لهم معبود بحق غير الله؟ تنزه الله وتقدس عما ينسبونه إليه من الشريك، كل ما تقدم لم يكن ولا يتصور بحال.

0: وإن يروا قطعا من السماء ساقطة يقولوا عنها هذا سحاب متراكم بعضه على بعض كالعادة فلا يتعظون ولا يؤمنون.
1: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.
0: فاتركهم أيها الرسول في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون وهو يوم القيامة.
1: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.
0: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا قليلا أو كثيرا ولا هم ينصرون بإنقاذهم من العذاب.

0: وإن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي عذابا قبل عذاب الآخرة، في الدنيا بالقتل والسبي، وفي البرزخ بعذاب القبر، ولكن معظمهم لا يعلمون ذلك، فلذلك يقيمون على كفرهم. ولما بين الله بطلان ما عليه المشركون أمر رسوله بعدم المبالاة بهم وبالصبر على تكذيبهم، فقال:
1: واصبر

0: واصبر أيها الرسول لقضاء ربك ولحكمه الشرعي، فإنك بمرأ منا وحفظ، وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك.
1: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
0: ومن الليل فسبح ربك وصل له، وصل صلاة الفجر حين إدبار النجوم بأفولها بضوء النهار. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النجم مكية. من مقاصد السورة إثبات صدق الوحي وأنه من عند الله. التفسير:
1: والنجم إذا هوى.
0: أقسم سبحانه بالنجم إذا سقط.
1: ما ضل صاحبكم وما غوى.
0: من حرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية وما صار غويا ولكنه رشيد.
1: وما ينطق عن الهوى.
0: وما يتكلم بهذا القرآن تبعا لهواه.
1: إن هو إلا وحي يوحى.
0: ليس هذا القرآن إلا وحيا يوحيه الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام.
1: علمه شديد القوى.
0: علمه إياه ملك شديد القوة هو جبريل عليه السلام.
1: ذو مرة فاستوى.
0: وجبريل عليه السلام ذو هيئة حسنة، فاستوى عليه السلام ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها.
1: وهو بالأفق الأعلى.
0: وجبريل بالأفق الأعلى من السماء.
1: ثم دنا فتدلى.
0: ثم اقترب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم فازداد قربا منه.
1: فكان قاب قوسين أو أدنى.
0: فكان قربه منه بمقدار قوسين أو هو أقرب.
1: فأوحى إلى عبده ما أوحى.
0: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى.
1: ما كذب الفؤاد ما رأى.
0: ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره.
1: أفتمارونه على ما يرى.
0: أفتجادلونه أيها المشركون فيما أراه الله ليلة أسري به.
1: ولقد رآه نزلة أخرى.
0: ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة أخرى ليلة أسري به.
1: عند سدرة المنتهى.
0: عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا في السماء السابعة.
1: عندها جنة المأوى.
0: عند هذه الشجرة جنة المأوى.
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى.
0: إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعرف كنهه إلا الله.
1: ما زاغ البصر وما طغى.
0: ما مال بصره صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا ولا تجاوز ما حد له.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
0: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من آيات ربه العظمى الدالة على قدرته، فرأى الجنة ورأى النار وغيرهما.
1: أفرأيتم اللات والعزى.
0: أفرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، اللات والعزى.
1: ومناة الثالثة الأخرى.
0: ومناة الثالثة الأخرى من أصنامكم، أخبروني هل تملك لكم نفعا أو ضرا؟
1: ألكم الذكر وله الأنثى.
0: ألكم أيها المشركون الذكر الذي تحبونه وله سبحانه الأنثى التي تكرهونها؟
1: تلك إذا قسمة ضيزى.
0: تلك القسمة التي قسمتموها بأهوائكم قسمة جائرة.

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: ليست هذه الأصنام إلا أسماء فارغة من المعنى فلا حظ لها في صفات الألوهية، سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من برهان. لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه أنفسهم مما زينه الشيطان في قلوبهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فما اهتدوا به.
0: أم للإنسان ما تمنى،
1: أم للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام إلى الله؟
0: فلله الآخرة والأولى.
1: لا، ليس له ما تمنى، فلله وحده الآخرة والأولى، يعطي منهما ما يشاء ويمنع ما يشاء.

وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لو أرادوا أن يشفعوا لأحد إلا بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له، فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع ولن يرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله، فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع ولن يرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله.

إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى باعتقادهم أنهم بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.

وليس لهم بتسميتها إناثا من علم يستندون إليه، لا يتبعون في ذلك إلا التخرص والوهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا حتى يقوم مقامه.

فأعرض أيها الرسول عمن أدبر عن ذكر الله ولم يعبأ به ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فهو لا يعمل لآخرته لأنه لا يؤمن بها.

ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركون من تسمية الملائكة تسمية الأنثى هو حدهم الذي يصلون إليه من العلم، لأنهم جاهلون لم يصلوا إلى يقين. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بمن حاد عن سبيل الحق، وهو أعلم بمن اهتدى إلى طريقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

ولله وحده ما في السماوات وله ما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، ليجزي الذين أساءوا أعمالهم في الدنيا بما يستحقون من العذاب، ويجزي المؤمنين الذين أحسنوا أعمالهم بالجنة.

0: أتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائح المعاصي إلا صغائر الذنوب فهذه تغفر بترك الكبائر والإكثار من الطاعات. إن ربك أيها الرسول واسع المغفرة يغفر ذنوب عباده متى تابوا منها، هو سبحانه أعلم بأحوالكم وشؤونكم حين خلق أباكم آدم من تراب، وحين كنتم حملا في بطون أمهاتكم تخلقون خلقا من بعد خلق، لا يخفى عليه شيء من ذلك. فلا تمدحوا أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى، فهو سبحانه أعلم بمن اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
0: أفرأيت الذي تولى،
1: أفرأيت قبح حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه منه.
0: وأعطى قليلا وأكدى،
1: هو أعطى قليلا من المال ثم منع لأن البخل سجيته، ومع ذلك هو يزكي نفسه.
0: أعنده علم الغيب فهو يرى،
1: أعنده علم الغيب فهو يرى ويحدث بالغيب.
0: أم لم ينبأ بما في صحف موسى،
1: أم هو مفتر على الله، أم لم يخبر هذا المتقول على الله بما في الصحف الأولى التي أنزلها الله على موسى.
0: وإبراهيم الذي وفى،
1: وصحف إبراهيم الذي أدى كل ما كلفه ربه به وأتمه.
0: ألا تزر وازرة وزر أخرى،
1: أنه لا يحمل إنسان إثم غيره.
0: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى،
1: وأنه ليس للإنسان إلا ثواب عمله الذي عمله.
0: وأن سعيه سوف يرى،
1: وأن عمله سوف يرى يوم القيامة عيانا.
0: ثم يجزاه الجزاء الأوفى،
1: ثم يعطى جزاء عمله تاما غير منقوص.
0: وأن إلى ربك المنتهى،
1: وأن إلى ربك أيها الرسول مرجع العباد ومصيرهم بعد موتهم.
0: وأنه هو أضحك وأبكى،
1: وأنه هو أفرح من يشاء فأضحكه وأحزن من يشاء فأبكاه.
0: وأنه هو أمات وأحيا،
1: وأنه أمات الأحياء في الدنيا وأحيا الموتى بالبعث.
0: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى،
1: وأنه خلق الصنفين الذكر والأنثى.
0: من نطفة إذا تمنى،
1: من نطفة إذا وضعت في الرحم.
0: وأن عليه النشأة الأخرى،
1: وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعث.
0: وأنه هو أغنى وأقنى،
1: وأنه أغنى من شاء من عباده بتمليكه المال، وأعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه.
0: وأنه هو رب الشعرى،
1: وأنه هو رب الشعرى، النجم الذي يعبده بعض المشركين مع الله.
0: وأنه أهلك عادن الأولى،
1: وأنه أهلك عادن الأولى وهم قوم هود لما أصروا على كفرهم.
0: وثمود فما أبقى،
1: وأهلك ثمود قوم صالح فلم يبق منهم أحدا.
0: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى،
1: وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، إن قوم نوح كانوا أشد ظلما وأعظم طغيانا من عاد وثمود لأن نوحا مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فلم يستجيبوا له.
0: والمؤتفكة أهوى،
1: وقرى قوم لوط رفعها إلى السماء ثم قلبها ثم أسقطها إلى الأرض.
0: فغشاها ما غشا،
1: فغطاها وأصابها من الحجارة ما غطاها بعد رفعها إلى السماء وإسقاطها على الأرض.
0: فبأي آلاء ربك تتمارى،
1: فبأي آيات ربك الدالة على قدرته تجادل أيها الإنسان فلا تتعظ بها؟
0: هذا نذير من النذر الأولى،
1: هذا الرسول المرسل إليكم من جنس الرسل الأولى.
0: أزفت الآزفة،
1: اقتربت القيامة القريبة.
0: ليس لها من دون الله كاشفة،
1: ليس لها دافع يدفعها ولا مطلع يطلع عليها إلا الله.
0: أفمن هذا الحديث تعجبون،
1: أفمن هذا القرآن الذي يتلى عليكم تعجبون أن يكون من عند الله؟
0: وتضحكون ولا تبكون،
1: وتضحكون منه استهزاء به ولا تبكون عند سماع مواعظه؟
0: وأنتم سامدون،
1: وأنتم لاهون عنه لا تبالون به.
0: فاسجدوا لله واعبدوا،
1: فاسجدوا لله وحده وأخلصوا له العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة القمر مكية. من مقاصد السورة التذكير بنعمة تيسير القرآن وما فيه من الآيات والنذر. التفسير:
0: اقتربت الساعة وانشق القمر،
1: اقترب مجيء الساعة وانشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان انشقاقه من آياته صلى الله عليه وسلم الحسية.
0: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر،
1: وإن يرى المشركون دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه وسلم يعرض عن قبوله ويقول ما شهدناه من الحجج والبراهين سحر باطل.

0: مستقر.
1: وكذبوا بما جاءهم من الحق واتبعوا أهواءهم في التكذيب، وكل أمر خيرا كان أو شرا واقع بمستحقه يوم القيامة.

0: ازدجر.
1: ولقد جاءهم من أخبار الأمم التي أهلكها الله بكفرها وظلمها ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم.
0: حكمة بالغة فما تغني النذر.
1: هو الذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجة، فما تنفع النذر قوما لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.
0: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
1: فإذ لم يهتدوا فاتركهم أيها الرسول، وأعرض عنهم منتظرا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في الصور إلى أمر فظيع لم تعرف الخلائق مثله من قبل.

0: تشر.
1: ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في سعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر.
0: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.
1: مسرعين إلى الداعي إلى ذلك الموقف يقول الكافرون هذا اليوم يوم عسير لما فيه من الشدة والأهوال. ولما ذكر الله إعراض الكفار عن دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الأمم السابقة كذبت رسولها تسلية له، فقال:

0: وازدجر.
1: كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك أيها الرسول قوم نوح، فكذبوا عبدنا نوحا عليه السلام لما بعثناه إليهم، وقالوا عنه هو مجنون، وانتهروه بأنواع السب والشتم والتهديد إذا لم يترك دعوتهم.
0: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
1: فدعا نوح ربه قائلا إن قومي غلبوني ولم يستجيبوا لي، فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم.
0: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.
1: ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع.

0: قد قدر.
1: وفجرنا الأرض فصارت عيونا ينبع منها الماء، فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض على أمر من الله قدره في الأزل، فأغرق الجميع إلا من نجاه الله.
0: وحملناه على ذات ألواح ودسر.
1: وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ومسامير، فنجيناه ومن معه من الغرق.
0: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.
1: تجري هذه السفينة في أمواج الماء المتلاطمة بمرأى منا وحفظ، انتصارا لنوح الذي كذبه قومه وكفروا بما جاءهم به من عند الله.
0: ولقد تركناها آية فهل من مدكر.
1: ولقد تركنا هذا العقاب الذي عاقبناهم به عبرة وعظة، فهل من معتبر يعتبر بذلك؟
0: فكيف كان عذابي ونذر.
1: فكيف كان عذابي للمكذبين، وكيف كان إنذاري بإهلاكي لهم؟
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟
0: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.
1: كذبت عاد نبيها هودا عليه السلام، فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم.

0: أمر.
1: إنا بعثنا عليهم ريحا شديدة باردة في يوم شر وشؤم مستمر معهم إلى ورودهم جهنم.
0: تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر.
1: تقتلع الناس من الأرض وترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أصول نخل منقلع من مغرسه.
0: فكيف كان عذابي ونذر.
1: فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم.
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات.
0: كذبت ثمود بالنذر.
1: كذب الثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح عليه السلام.

0: وسعر.
1: فقالوا مستنكرين: أنتبع بشرا من جنسنا واحدة؟ إن إن اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب وانحراف عنه وفي عناء.
0: أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.
1: أأنزل عليه الوحي وهو واحد واختص به دوننا جميعا؟ لا، بل هو كذاب متجبر.
0: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
1: سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر، أصالح أم هم؟
0: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.
1: إنا مخرج الناقة من الصخرة وباعثوها اختبارا لهم، فانتظر يا صالح وراقب ما يصنعون بها وما يصنع بهم، واصبر على أذاهم.

0: محتضر.
1: وأخبرهم أن ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة، يوم لها ويوم لهم، كل نصيب يحضره صاحبه وحده في يومه المختص به.
0: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.
1: فنادوا صاحبهم ليقتل الناقة، فتناول السيف وقتلها امتثالا لأمر قومه.
0: فكيف كان عذابي ونذر.
1: فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم، وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم.

0: نظير.
1: إنا بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم، فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المحتضر حظيرة لغنمه.
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟
0: كذبت قوم لوط بالنذر.
1: كذبت قوم لوط بما أنذرهم به رسولهم لوط عليه السلام.

0: بسحر
1: إنا بعثنا عليهم ريحا ترميهم بالحجارة إلا آل لوط عليهم السلام لم يصبهم العذاب فقد أنقذناهم منه إذ سرى بهم قبل وقوع العذاب من آخر الليل

0: أكبر.
1: أنقذناهم من العذاب إنعاما منا عليهم، مثل هذا الجزاء الذي جزينا به لوطا نجزي من شكر الله على نعمه.
0: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر.
1: ولقد خوفهم لوط عذابنا فتجادلوا بإنذاره وكذبوه.

0: ونذر.
1: ولقد راود لوطا قومه أن يخلي بينهم وبين ضيوفه من الملائكة قصد فعل الفاحشة، فطمسنا أعينهم فلم تبصرهم، وقلنا لهم ذوقوا عذابي ونتيجة إنذاري لكم.
0: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر.
1: ولقد جاءهم في وقت الصباح عذاب مستمر معهم حتى يردوا الآخرة فيأتيهم عذابها.
0: فذوقوا عذابي ونذر.
1: وقيل لهم ذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم ونتيجة إنذار لوط لكم.
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟
0: ولقد جاء آل فرعون النذر.
1: ولقد جاء آل فرعون إنذارنا على لسان موسى وهارون عليهما السلام.

كذبوا بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا، فعاقبناهم على تكذيبهم بها عقوبة عزيز لا يغلبه أحد، مقتدر لا يعجز عن شيء.

0: دبر.
1: أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم الكفار المذكورين، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقومه، أم لكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب السماوية؟
2: أم يقولون نحن جميع منتصر؟
1: بل أيقول هؤلاء الكفار من أهل مكة نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء ويريد تفريق جمعنا؟
2: سيهزم الجمع ويولون الدبر.
1: سيهزم جمع هؤلاء الكفار ويولون الأدبار أمام المؤمنين، وقد حدث هذا يوم بدر.
2: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: بل الساعة التي يكذبون بها موعدهم الذي يعذبون فيه، والساعة أعظم وأقسى مما لقوه من عذاب الدنيا يوم بدر.
2: إن المجرمين في ضلال وسعر.
1: إن المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن الحق وعذاب وعناء.
2: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
1: يوم يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم توبيخا ذوقوا عذاب النار.
2: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
1: إنا كل شيء في الكون خلقناه بتقدير سابق منا ووفق علمنا ومشيئتنا وما كتبناه في اللوح المحفوظ.
2: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
1: وما أمرنا إذا أردنا شيئا إلا أن نقول كلمة واحدة هي كن، فيكون ما نريد سريعا مثل لمح البصر.
2: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر.
1: ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره؟
2: وكل شيء فعلوه في الزبر.
1: وكل شيء فعله العباد فهو مكتوب في كتب الحفظة لا يفوتهم منه شيء.
2: وكل صغير وكبير مستطر.
1: وكل صغير من الأعمال والأقوال وكل كبير منها مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ، وسيجازون عليه.
2: إن المتقين في جنات ونهر.
1: إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات يتنعمون فيها وفي أنهار جارية.
2: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم عند مليك يملك كل شيء مقتدر لا يعجز عن شيء، فلا تسأل عما ينالونه منه من النعيم الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
4: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الرحمن مدنية. من مقاصد السورة تذكير الجن والإنس بنعم الله الباطنة والظاهرة وآثار رحمته في الدنيا والآخرة. التفسير.
2: الرحمن.
1: الرحمن ذو الرحمة الواسعة.
2: علم القرآن.
1: علم الناس القرآن بتسهيل حفظه وتيسير فهم معانيه.
2: خلق الإنسان.
1: خلق الإنسان سويا وأحسن تصويره.
2: علمه البيان.
1: أعلمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابة.
2: الشمس والقمر بحسبان.
1: الشمس والقمر قدرهما يسيران بحساب متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب.
2: والنجم والشجر يسجدان،
1: وما لا ساق له من النبات والشجر يسجدان لله سبحانه منقادين مستسلمين له.
2: والسماء رفعها ووضع الميزان،
1: والسماء رفعها فوق الأرض سقفا لها وأثبت العدل في الأرض وأمر به عباده.
2: ألا تطغوا في الميزان،
1: أثبت العدل لئلا تجوروا أيها الناس وتخونوا في الوزن والكيل.
2: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان،
1: وأقيموا الوزن بينكم بالعدل ولا تنقصوا الوزن أو الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم.
2: والأرض وضعها للأنام،
1: والأرض وضعها مهيئة لاستقرار الخلق عليها.
2: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام،
1: فيها الأشجار التي تثمر الفواكه وفيها النخل ذات الأوعية التي يكون منها التمر.
2: والحب

0: أخيرتي عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان.
1: خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
0: خلق آدم عليه السلام من طين يابس تسمع له صلصلة مثل الطين المطبوخ.

0: النار.
1: وخلق أبا الجن من لهب خالص من الدخان.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: رب المشرقين ورب المغربين.
1: رب مشرقي الشمس ومغربيها شتاء وصيفا.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: مرج البحرين يلتقيان.
1: خلط الله البحرين المالح والعذب يلتقيان فيما تراه العين.
0: بينهما برزخ لا يبغيان.
1: بينهما حاجز يمنع كل منهما أن يطغى على الآخر حتى يبقى العذب عذبا والمالح مالحا.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
1: يخرج من مجموع البحرين كبار الدرر وصغاره.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.
1: وله سبحانه وتعالى وحده التصرف في السفن الجارية في البحار مثل الجبال.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: كل من عليها فان.
1: كل من على وجه الأرض من الخلائق هالك لا محالة.
0: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: ويبقى وجه ربك أيها الرسول ذو العظمة والإحسان والتفضل على عباده فلا يلحقه فناء أبدا.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: شأن.
1: يسأله كل من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس حاجاتهم كل يوم، هو في شأن من شؤون عباده من إحياء وإماتة ورزق وغير ذلك.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: سنفرغ لكم أيها الثقلان،
1: سنفرغ لحسابكم أيها الإنس والجن، فنجازي كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: ويقول الله يوم القيامة إذا جمع الجن والإنس: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجا من ناحية من نواحي السماوات والأرض فافعلوا، ولن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبينة، وأنى لكم ذلك.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: يرسل

0: يرسل عليكما أيها الإنس والجن لهب من النار خال من الدخان ودخان لا لهب فيه، فلا تستطيعان الامتناع من ذلك.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: القرآن.
1: فإذا تشققت السماء لنزول الملائكة منها فكانت حمراء مثل الدهن في إشراق لونه.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: ففي ذلك اليوم العظيم لا يسأل إنس ولا جن عن ذنوبهم لعلم الله بأعمالهم.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.
0: يعرف المجرمون يوم القيامة بعلامتهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون، فتضم نواصيهم إلى أقدامهم فيرمون في جهنم.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
0: ويقال لهم توبيخا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا أمام أعينهم لا يستطيعون إنكارها.
1: يطوفون بينها وبين حميم آن،
0: يترددون بينها وبين ماء حار شديد الحرارة.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان،
0: وللذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة فآمن وعمل صالحا جنتان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: ذواتا أفنان،
0: وهاتان الجنتان ذواتا أغصان عظيمة نضرة مثمرة.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: فيهما عينان تجريان،
0: في الجنتين عينان تجريان خلالهما بالماء.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: فيهما من كل فاكهة زوجان،
0: فيهما من كل فاكهة يتفكه بها صنفان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان.
0: متكئين على فرش بطائنها من الديباج الغليظ وما يجنى من الثمار والفواكه من الجنتين، قريب يتناوله القائم والجالس والمتكئ.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: فيهن نساء قصرن نظرهن على أزواجهن لم يفتضض بكارتهن قبل أزواجهن إنس ولا جان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: كأنهن الياقوت والمرجان.
0: كأنهن الياقوت والمرجان جمالا وصفاء.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله جزاءه؟
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: ومن دونهما جنتان.
0: ومن دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان أخريان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: مدهامتان.
0: قد اشتدت خضرتهما.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: فيهما عينان نضاختان.
0: في هاتين الجنتين عينان شديدتا الفوران بالماء لا ينقطع فوران مائهما.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: فيهما فاكهة ونخل ورمان.
0: في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونخل عظيم ورمان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: فيهن خيرات حسان.
0: في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق حسان الوجوه.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: حور مقصورات في الخيام.
0: حور مستورات في الخيام صونا لهن.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: لم يقترب منهن قبل أزواجهن إنس ولا جان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: متكئين على وسائد مغطاة بأغطية خضر وفرش حسان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
0: تعاظم وكثر خير اسم ربك ذي العظمة والإحسان والتفضل على عباده. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الواقعة مكية. من مقاصد السورة بيان أحوال العباد يوم المعاد. التفسير:
1: إذا وقعت الواقعة.
0: إذا قامت القيامة لا محالة.
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: لن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب في الدنيا.
1: خافضة رافعة.
0: خافضة للكفار الفجار بإدخالهم في النار، رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: إذا حركت الأرض تحريكا عظيما.
1: وبست الجبال بسا.
0: وفتتت الجبال تفتيتا.
1: فكانت هباء منبثا.
0: فكانت من التفتيت غبارا منتشرا لا ثبات لها.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: وكنتم أصنافا ثلاثة في ذلك اليوم.
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة.
0: فأصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ما أعلى وأعظم منزلتهم.
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
0: وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ما أخس وأسوأ منزلتهم.
1: والسابقون السابقون.
0: والسابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة.
1: أولئك المقربون.
0: أولئك هم المقربون عند الله.
1: في جنات النعيم.
0: في جنات النعيم يتنعمون بأصناف النعيم.
1: ثلة من الأولين.
0: جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة.
1: وقليل من الآخرين.
0: وقليل من الناس في آخر الزمان هم السابقون المقربون.
1: على سرر موضونة.
0: على أسرة منسوجة بالذهب.
1: متكئين عليها متقابلين.
0: متكئين على هذه الأسرة متقابلين بوجوههم لا ينظر أحدهم قف غيره.
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون.
0: يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هرم ولا فناء.
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين.
0: يدورون عليهم بأقداح لا عرى لها وأباريق لها عرى وكأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: ليست كخمر الدنيا فلا يلحق شاربها صداع ولا ذهب عقل.
1: وفاكهة مما يتخيرون.
0: ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون.
1: ولحم طير مما يشتهون.
0: ويدورون بلحم طير مما تشتهيه أنفسهم.
1: وحور عين.
0: ولهم في الجنة نساء واسعات العيون في جمال.
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون.
0: كأمثال اللؤلؤ المصون في صدفه.
1: جزاء بما كانوا يعملون.
0: ثوابا لهم على ما كانوا يعملونه من الأعمال الصالحات في الدنيا.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: لا يسمعون في الجنة فاحش كلام ولا ما يلحق صاحبه إثم.
1: إلا قيلا سلاما سلاما.
0: لا يسمعون إلا سلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعض.
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
0: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. يا لعظمة مكانتهم وشأنهم عند الله.
1: في سدر مخضود.
0: في سدر مقطوع الشوك لا أذى فيه.
1: وطلح منضود.
0: وفي موز متراكم مصفوف بعضه إلى بعض.
1: وظل ممدود.
0: وظل ممدود مستمر لا يزول.
1: وماء مسكوب.
0: وماء جار لا يتوقف.
1: وفاكهة كثيرة.
0: وفاكهة كثيرة لا تنحصر.
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة.
0: لا تنقطع عنهم أبدا فليس لها موسم ولا يحول دونها مانع في أي وقت أرادوها.
1: وفرش مرفوعة.
0: وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة.
1: إنا أنشأناهن إنشاء.
0: إنا أنشأنا الحور المذكورات إنشاء غير مألوف.
1: فجعلناهن أبكارا.
0: فصيرناهن أبكارا لم يلمسن من قبل.
1: عربا أترابا.
0: متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن.
1: لأصحاب اليمين.
0: أنشأناهن لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم.
1: ثلة من الأولين.
0: هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين.
1: وثلة من الآخرين.
0: وجماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم.
1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.
0: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. يا لسوء حالهم ومصيرهم.
1: في سموم وحميم.
0: في رياح شديدة الحرارة وفي ماء شديد الحرارة.
1: وظل من يحموم.
0: وفي ظل دخان مسود.
1: لا بارد ولا كريم.
0: لا طيب الهبوب ولا حسن المنظر.
1: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.
0: إنهم كانوا قبل ما صاروا إليه من العذاب متنعمين في الدنيا لا هم لهم إلا شهواتهم.
1: وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
0: وكانوا يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام من دونه،

0: وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاء واستبعادا له: أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة، أنبعث بعد ذلك؟
1: أوآباؤنا الأولون،
0: أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟
1: قل إن الأولين والآخرين،
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث: إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم.
1: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم،
0: سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء.

0: ثم إنكم أيها المكذبون بالبعث الضالون عن الصراط المستقيم
1: لآكلون من شجر من زقوم
0: لآكلون يوم القيامة من ثمر شجر الزقوم وهو شر ثمر وأخبثه
1: فمالئون منها البطون
0: فمالئون من ذلك الشجر المر بطونكم الخاوية
1: فشاربون عليه من الحميم
0: فشاربون عليه من الماء الحار الشديد الحرارة
1: فشاربون شرب الهيم
0: فمكثرون من شربه كما تكثر الإبل من الشرب بسبب داء الهيام
1: هذا نزلهم يوم الدين
0: هذا المذكور من الطعام المر والماء الحار هو ضيافتهم التي يستقبلون بها يوم الجزاء
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون
0: نحن خلقناكم أيها المكذبون بعد أن كنتم عدما فهل صدقتم بأننا سنبعثكم أحياء بعد موتكم
1: أفرأيتم ما تمنون
0: أفرأيتم أيها الناس ما تقذفونه من المني في أرحام نسائكم
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: أأنتم تخلقون ذلك المني أم نحن الذي نخلقه
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
0: نحن قدرنا بينكم الموت فلكل واحد منكم أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر وما نحن بعاجزين

0: على أن نبدل ما أنتم عليه من الخلق والتصوير مما علمتموه وننشئكم فيما لا تعلمونه من الخلق والتصوير.
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
0: ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأول، أفلا تعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على بعثكم بعد موتكم؟
1: أفرأيتم ما تحرثون.
0: أفرأيتم ما تلقونه من البذر في الأرض؟
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
0: أأنتم الذين تنبتون ذلك البذر أم نحن الذين ننبته؟

0: لو نشاء جعل ذلك الزرع حطاما لجعلناه حطاما بعد أن أوشك على النضج والإدراك، فظللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه.
1: إنا لمغرمون،
0: تقولون إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه.
1: بل نحن محرومون،
0: بل نحن محرومون من الرزق.
1: أفرأيتم الماء الذي تشربون،
0: أفرأيتم الماء الذي تشربون منه إذا عطشتم؟

0: يوقنون.
1: أأنتم أنزلتموه من السحاب في السماء أم نحن الذين أنزلناه؟
0: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
1: لو نشاء جعل ذلك الماء شديد الملوحة لا ينتفع به شربا ولا سقيا لجعلناه شديد الملوحة، فلولا تشكرون الله على إنزاله عذبا رحمة بكم.
0: أفرأيتم النار التي تورون.
1: أفرأيتم النار التي توقدونها لمنافعكم؟
0: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟
1: أأنتم الذين أنشأتم الشجرة التي توقد منها أم نحن الذين أنشأناها رفقا بكم؟
0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
1: نحن صيرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار الآخرة، وصيرناها منفعة للمسافرين منكم.
0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: فنزه أيها الرسول ربك العظيم عما لا يليق به.
0: فلا أقسم بمواقع النجوم.
1: أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها.
0: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
1: وإن القسم بهذه المواقع لو تعلمون عظمه لعظيم، لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر.
0: إنه لقرآن كريم.
1: إن القرآن المقروء عليكم أيها الناس قرآن كريم، لما فيه من المنافع العظيمة.
0: في كتاب مكنون.
1: في كتاب مصون عن أعين الناس وهو اللوح المحفوظ.
0: لا يمسه إلا المطهرون.
1: لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنوب والعيوب.
0: تنزيل من رب العالمين.
1: منزل من رب الخلائق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون.
1: أفبهذا الحديث أنتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين.
0: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
1: وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تكذبون به، فتنسبون المطر إلى النوء، فتقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. ولما ذكر بعض أدلة البعث أراد أن ينبه على قدرته على الإعادة بالإشارة إلى عجزهم عن دفع الموت، فالذي أمات قادر على أن يحيي.
0: فلولا إذا بلغت الحلقوم.
1: فهلا إذا وصلت الروح الحلقوم؟
0: وأنتم حينئذ تنظرون.
1: وأنتم في ذلك الوقت تنظرون المحتضر بين أيديكم.
0: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
1: ونحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم منكم، ولكن لا تشاهدون هؤلاء الملائكة.
0: فلولا إن كنتم غير مدينين.
1: فهلا إن كنتم كما تزعمون غير مبعوثين لمجازاتكم على أعمالكم.
0: ترجعونها إن كنتم صادقين.
1: ترجعون هذه الروح التي تخرج من ميتكم إن كنتم صادقين، ولا تستطيعون ذلك.
0: فأما إن كان من المقربين.
1: فأما إن كان الميت من السابقين إلى الخيرات.
0: فروح وريحان وجنة نعيم.
1: فله راحة لا تعب بعدها، ورزق طيب ورحمة، وله جنة يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه.

0: وأما إن كان الميت من المكذبين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الضالين عن الصراط المستقيم.
1: فنزل من حميم،
0: فضيافته التي يستقبل بها ماء حار شديد الحرارة.
1: وتصلية جحيم،
0: هو له احتراق بنار الجحيم.
1: إن هذا لهو حق اليقين،
0: إن هذا الذي قصصناه عليك أيها الرسول لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه.
1: فسبح باسم ربك العظيم،
0: فنزه اسم ربك العظيم وقدسه عن النقائص. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الحديد مدنية. من مقاصد السورة الترقي بالنفوس للإيمان والإنفاق في سبيل الله. التفسير:
4: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: نزه الله وقدسه ما في السماوات والأرض من مخلوقاته، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره.
4: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
0: له وحده ملك السماوات والأرض، يحيي من يشاء أن يحييه ويميت من يشاء أن يميته، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

0: هو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم لا يفوته شيء.
1: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

0: قدير.
1: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين. ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق به سبحانه، يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما، وما يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهما، وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما، وما يعرج فيها من الملائكة ومن أعمال العباد وأرواحهم، وهو معكم أينما كنتم أيها الناس بعلمه، لا يخفى عليه منكم شيء، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها.
0: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.
1: له وحده ملك السماوات وملك الأرض، وإليه وحده ترجع الأمور، فيحاسب الخلائق يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم.

0: النور.
1: يدخل الليل على النهار فتأتي الظلمة وينام الناس، ويدخل النهار على الليل فيأتي الضياء، فينطلق الناس إلى أعمالهم، وهو عليم بما في صدور عباده لا يخفى عليه شيء منه.

0: أنفقوا لهم أجر كبير.
1: آمنوا بالله وآمنوا برسوله وأنفقوا من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه تتصرفون فيه وفق ما شرع لكم، فالذين آمنوا منكم بالله وبذلوا أموالهم في سبيل الله لهم ثواب عظيم عنده وهو الجنة.

0: وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والرسول يدعوكم إلى الله رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه، وقد أخذ الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبائكم إن كنتم مؤمنين.
1: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم

هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم حين أرسل إليكم نبيه هاديا وبشيرا.

0: خبير.
1: وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم أيها المؤمنون من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل فتح مكة وقاتل الكفار لنصرة الإسلام، مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار. أولئك المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله أعظم منزلة عند الله وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيله بعد فتحها وقاتلوا الكفار. وقد وعد الله كلا الفريقين الجنة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.
2: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟
1: من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله فيعطيه الله ثواب ما بذله من ماله مضاعفا، وله يوم القيامة ثواب كريم وهو الجنة.

0: ذلك هو الفوز العظيم.
1: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويقال لهم في ذلك اليوم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، ذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك اليوم ذكر حال المنافقين فقال:

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انتظرونا رجاء أن نقتبس من نوركم ما يعيننا على عبور الصراط، ويقال للمنافقين استهزاء بهم: ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا تستنيرون به. فضرب بينهم بسور لذلك السور باب باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب.

0: النور.
1: ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم نكن معكم على الإسلام والطاعة؟ قال لهم المسلمون: بلى كنتم معنا، لكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق فأهلكتموها، وتربصتم بالمؤمنين أن يغلبوا فتعلنوا كفركم، وشككتم في نصر الله للمؤمنين وفي البعث بعد الموت، وخدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاءكم الموت وأنتم على ذلك، وغركم بالله الشيطان.

فاليوم لا تؤخذ منكم أيها المنافقون فدية من عذاب الله، ولا تؤخذ فدية من الذين كفروا بالله علنا، ومصيركم ومصير الكافرين النار، هي أولى بكم وأنتم أولى بها، وبئس المصير.

0: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد، ولا يكون مثل الذين أعطوا التوراة من اليهود والذين أعطوا الإنجيل من النصارى في قسوة القلوب، فطال الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم فقست بسبب ذلك قلوبهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته،

0: اعلموا أن الله يحيي الأرض بإنباتها بعد جفافها، قد بينا لكم أيها الناس الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته، رجاء أن تعقلوها فتعلموا أن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم، وقادر على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها.
1: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
0: إن المتصدقين ببعض أموالهم والمتصدقات ببعض أموالهن الذين ينفقونها طيبة بها نفوسهم دون من ولا أذى يضاعف لهم ثواب أعمالهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم مع ذلك ثواب كريم عند الله وهو الجنة.

0: الرجيم.
1: والذين آمنوا بالله وآمنوا برسله دون تفريق بينهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم ثوابهم الكريم المعد لهم، ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة. والذين كفروا بالله وبرسله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا أولئك أصحاب الجحيم، يدخلونها يوم القيامة خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها.

0: مغرور.
1: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب تلعب به الأبدان، ولهو تلهو به القلوب، وزينة تتجملون بها، وتفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع، وتباه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد، كمثل مطر أعجب الزراع نباته، ثم لا يلبث هذا النبات المخضر أن ييبس فتراه أيها الرائي بعد اخضراره مصفرا، ثم يجعله الله فتاتا يتكسر. وفي الآخرة عذاب شديد للكفار والمنافقين، ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين ورضوان منه. وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل لا ثبات له، فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة فهو خاسر مغبون.

سابقوا أيها الناس إلى الأعمال الصالحات التي تنالون بها مغفرة ذنوبكم من توبة وغيرها من القربات، ولتنالوا بها جنة عرضها مثل عرض السماوات والأرض. هذه الجنة أعدها الله للذين آمنوا به وآمنوا برسله، ذلك الجزاء فضل الله يعطيه من يشاء من عباده، والله سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين.

ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من الجدب وغيره، ولا أصابهم من مصيبة في أنفسهم إلا وهي مثبتة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة، إن ذلك على الله سهل.

0: الصدور.
1: وذلك لكي لا تحزنوا أيها الناس على ما فاتكم، ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم من النعم فرح بطر، إن الله لا يحب كل متكبر فخور على الناس بما أعطاه الله.
0: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرون، ومن يتولى عن طاعة الله فلن يضر الله وإنما يضر نفسه، إن الله هو الغني فلا يفتقر إلى طاعة عبيده المحمود على كل حال.
0: لقد

0: ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، وأنزلنا معهم الكتب وأنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس قوي فمنه يصنع السلاح وفيه منافع للناس في صناعاتهم وحرفهم، وليعلم الله علما يظهر للعباد من ينصره من عباده بالغيب، إن الله قوي عزيز لا يغلبه شيء ولا يعجز عن شيء.

0: مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهما السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتب المنزلة، فمن ذريتهما مهتد إلى الصراط المستقيم موفق، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله.
0: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن

0: منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: ثم أتبعنا رسلنا فبعثناهم تترى إلى أممهم، وأتبعناهم بعيسى بن مريم وأعطيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه رأفة ورحمة، فكانوا متودين متراحمين فيما بينهم، وابتدعوا الغلو في دينهم، فتركوا بعض ما أحل الله لهم من النكاح والملاذ، ولم نطلب منهم ذلك، وإنما ألزموا به أنفسهم ابتداعا منهم في الدين، وإنما طلبنا اتباع مرضات الله فلم يفعلوا، فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما منهم ذلك، وإنما ألزموا به أنفسهم ابتداعا منهم في الدين، وإنما طلبنا اتباع مرضات الله فلم يفعلوا، فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

0: تستهزئون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وآمنوا برسوله يعطيكم نصر.
0: والله غفور رحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وآمنوا برسوله يعطيكم نصيبين من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بالرسل السابقين، ويجعل لكم نورا تهتدون به في حياتكم الدنيا وتستنيرون به على الصراط يوم القيامة، ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا يؤاخذكم بها، والله سبحانه غفور لعباده رحيم بهم.
0: لئلا يعلم

0: الرحيم.
1: وقد بينا لكم فضلنا العظيم بما أعددناه لكم أيها المؤمنون من الثواب المضاعف، ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، بحيث يمنحونه من يشاءون ويمنعونه من يشاءون، وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه يعطيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم الذي يختص به من يشاء من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة المجادلة مدنية. من مقاصد السورة إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة، تربية لمراقبته وتحذيرا من مخالفته. التفسير.
4: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
1: قد سمع الله كلام المرأة وهي خولة بنت ثعلبة التي تراجعك أيها الرسول في شأن زوجها وهو أوس بن الصامت لما ظهر منها، وتشتكي إلى الله ما صنع بها زوجها، والله يسمع تراجعكما في الكلام لا يخفى عليه منه شيء، إن الله سميع لأقوال عباده بصير بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء.

0: طور
1: الذين يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لزوجته أنت علي كظهر أمي كذبوا في قولهم هذا، فليست زوجاتهم بأمهاتهم، إنما أمهاتهم اللائي ولدنهم، وإنهم إذ يقولون ذلك القول ليقولون قولا فظيعا وكذبا، وإن الله لعفو غفور، فقد شرع لهم الكفارة تخليصا لهم من الإثم.

0: والذين يقولون هذا القول الفظيع ثم يريدون جماع من ظاهروا منهن، فعليهم أن يكفروا بعتق رقبة من قبل أن يجمعهن. ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرا لكم عن الظهار، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.
1: فمن لم يجد فصيام شهرين.

0: الله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.
1: فمن لم يجد منكم رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظهر منها، فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام 60 مسكينا، ذلك الحكم الذي حكمنا به لتؤمنوا بأن الله أمر به فتمتثلوا أمره وتتبعوا رسوله، وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها، وللكافرين بأحكام الله وحدوده التي حدها عذاب موجع.

0: إن الذين يعادون الله ورسوله أذلوا وأخزوا كما أذل الذين عادوه من الأمم السابقة وأخزوا. وقد أنزلنا آيات واضحات، وللكافرين بالله وبرسله وآياته عذاب مذل.
1: يوم

0: عيد
1: يوم يبعثهم الله جميعا لا يغادر منهم أحدا، فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة أحصاه الله عليهم فلم يفته من أعمالهم شيء، ونسوههم فوجدوه مكتوبا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، والله على كل شيء مطلع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.

0: الرحيم.
1: ألم تر أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء مما فيهما، ما يكون من حديث ثلاثة سرا إلا هو سبحانه رابعهم بعلمه، ولا يكون من حديث خمسة سرا إلا هو سبحانه سادسهم بعلمه، ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا كان معهم بعلمه أينما كانوا، لا يخفى عليه من حديثهم شيء. ثم يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء.

0: أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: ألم تر أيها الرسول إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنا فنهاهم الله عن النجوى ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله
0: يصلونها فبئس المصير.
1: ألم تر أيها الرسول إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنا فنهاهم الله عن النجوى ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين وبما فيه عدوان عليهم وبما فيه معصية للرسول، وإذا جاءوك أيها الرسول حيوك بتحية لم يحيك الله بها وهي قولهم السام عليك يقصدون الموت ويقولون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا يعذبنا الله بما نقول، إذ لو كان صادقا في دعوه أنه نبي لعذبنا الله بما نقوله فيه. كافيهم جهنم عقابا على ما قالوه يعانون حرها فقبح المصير مصيرهم.

0: يتقون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتى لا تكونوا مثل اليهود، وتناجوا بما فيه طاعة لله وكف عن معصيته، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء.

إنما النجوى المشتملة على الإثم والعدوان ومعصية الرسول من تزيين الشيطان ووسوسته لأوليائه ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يكاد لهم، وليس الشيطان ولا تزيينه بضار المؤمنين شيئا إلا بمشيئة الله وإرادته، وعلى الله فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم. ولما ذكر الله الأدب في الأقوال ذكر الأدب في المجالس فقال:

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فأوسعوا فيها يوسع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة، وإذا قيل لكم ارتفعوا من بعض المجالس ليجلس فيها أهل الفضل فارتفعوا عنها، يرفع الله سبحانه الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات عظيمة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها.

لما أكثر الصحابة من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مسارة الرسول فقدموا بين يدي مسارتكم صدقة، ذلك التقديم للصدقة خير لكم وأطهر، لما فيه من طاعة الله التي تزكي القلوب، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم في مسارته، فإن الله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم، حيث لم يكلفهم إلا ما في وسعهم.

أخفتم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم الرسول، فإذ لم تفعلوا ما أمر الله به منها وتاب عليكم حيث رخص لكم في تركها، فأتوا بالصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

ألم تر أيها الرسول إلى المنافقين الذين والوا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؟ هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود، بل هم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلفون بأنهم مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار المسلمين لليهود، وهم كاذبون في حلفهم.

0: يعملون.
1: أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة حيث يدخلهم الدرك الأسفل من النار، إنهم قبح ما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا.

اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من القتل بسبب الكفر، حيث أظهروا بها الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم، فصرفوا الناس عن الحق لما كانوا فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين، فلهم عذاب مذل يذلهم ويخزيهم.

0: يعلمون
1: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ماكثين فيها أبدا لا ينقطع عنهم العذاب

يوم يبعثهم الله جميعا لا يترك منهم أحدا إلا بعثه للجزاء، فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق، وإنما كانوا مؤمنين عاملين بما يرضي الله. يحلفون له في الآخرة كما كانوا يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا أنهم مسلمون، ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، ألا إنهم هم الكاذبون حقا في أيمانهم في الدنيا وفي أيمانهم في الآخرة.

استولى عليهم الشيطان فأنساهم بوسوسته ذكر الله، فلم يعملوا بما يرضيه وإنما عملوا بما يغضبه. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم جنود إبليس وأتباعه. ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فقد باعوا الهدى بالضلالة والجنة بالنار.

0: إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة.
1: كتب الله

0: العزيز.
1: قضى الله في سابق علمه لأن تصيرن أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة، إن الله قوي على نصر رسله، عزيز ينتقم من أعدائهم.

لا تجد أيها الرسول قوما يؤمنون بالله ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله، ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسوله آباءهم أو كانوا أبناءهم أو كانوا إخوانهم أو عشيرتهم التي ينتمون إليها، لأن الإيمان يمنع من موالاة أعداء الله ورسوله، ولأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط، فهي مقدمة عليها عند التعارض. أولئك الذين لا يوالون من عاد الله ورسوله ولو كانوا أقرباء هم الذين أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغير، وقواهم ببرهان منه ونور، ويدخلهم يوم القيامة في جنات عدن تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون عنه، رضي الله عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا، ورضوهم عنه لما أعطاهم من النعيم الذي لا ينفد، ومنه رؤيته سبحانه. أولئك الموصوفون بما ذكر جند الله الذين يمنهم نعيمها ولا يفنون عنه، رضي الله عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا، ورضوهم عنه لما أعطاهم من النعيم الذي لا ينفد، ومنه رؤيته سبحانه. أولئك الموصوفون بما ذكر جند الله الذين يمتثلون ما أمر به ويكفون عما نهى عنه،

0: ألا إن جند الله هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم وبما يفوتهم من مرهوبهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الحشر مدنية. من مقاصد السورة إظهار قوة الله وعزته في توهين اليهود والمنافقين، وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. التفسير:
3: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
0: عظم الله ونزهه عما لا يليق به كل من في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.
3: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا؟

0: الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
1: هو الذي أخرج بني النضير الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من ديارهم بالمدينة لأول إخراج لهم من المدينة إلى الشام، وهم من اليهود أصحاب التوراة بعد نقضهم لعهدهم وصيرورتهم مع المشركين عليه، أخرجهم إلى أرض الشام. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من ديارهم لما هم عليه من العزة والمنعة، وظنوهم أن حصونهم التي شيدوها مانعتهم من بأس الله وعقابه، فجاءهم بأس الله من حيث لم يقدروا مجيئه حين أمر رسوله بقتالهم وإجلائهم من ديارهم، وأدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد، يدمرون بيوتهم بأيديهم من داخلها لئلا ينتفع بها المسلمون، ويدمرها المسلمون من خارجها. فاتعظوا يا أصحاب الأبصار بما حل بهم بسبب كفرهم، فلا تكونوا مثلهم فتنالوا جزاءهم وعقابهم الذي عوقبوا به.

0: ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: ولولا أن الله كتب عليهم إخراجهم من ديارهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، ولهم في الآخرة عذاب النار ينتظرهم خالدين فيها أبدا.
0: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله.

ذلك الذي حصل لهم حصل لأنهم عادوا الله وعادوا رسوله بكفرهم ونقضهم للعهود، ومن يعادل لها فإن الله شديد العقاب، فسيناله عقابه الشديد.

0: أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
1: ما قطعتم معشر المؤمنين من نخلة لتغيظوا أعداء الله في غزوة بني النضير، أو تركتموها قائمة على جذوعها لتنتفعوا بها، فبأمر الله وليس من الفساد في الأرض كما زعموا، وليذل الله به الخارجين عن طاعته من اليهود الذين نقضوا العهد واختاروا سبيل الغدر على طريق الوفاء.

0: النضير.
1: هو الذي رده الله على رسوله من أموال بني النضير، فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلا ولا إبلا ولا أصبتكم فيه مشقة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وقد سلط رسوله على بني النضير ففتح بلادهم بغير قتال، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

0: ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فلله، يجعله لمن يشاء، وللرسول ملكا، ولذوي قرابته من بني هاشم وبني المطلب تعويضا لهم عما منعوه من الصدقة، وللأيتام وللفقراء وللغريب الذي نفدت نفقته، لكي لا يقتصر تداول المال على الأغنياء دون الفقراء. وما أعطاكم الرسول من أموال الفيء فخذوه أيها المؤمنون، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب فاحذروا عقابه.
1: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون.
0: ويصرف جزء من هذا المال للفقراء المهاجرين في سبيل الله الذين أجبروا على ترك أموالهم وأولادهم، يرجون أن يتفضل الله عليهم بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله وينصرون رسوله بالجهاد في سبيل الله، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الراسخون في الإيمان حقا. ولما ذكر الله المهاجرين وأثنى عليهم ذكر الأنصار وأثنى عليهم كذلك، فقال سبحانه:

هو الأنصار الذين نزلوا المدينة من قبل المهاجرين واختاروا الإيمان بالله ورسوله، يحبون من هاجر إليهم من مكة، ولا يجدون في صدورهم غيظا ولا حسدا على المهاجرين في سبيل الله إذا ما أعطوا شيئا من الفيء ولم يعطوهم، ويقدمون على أنفسهم المهاجرين في الحظوظ الدنيوية ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة. ومن يقه الله حرص نفسه على المال فيبذله في سبيله فأولئك هم الفائزون بنيل ما يرتجونه والنجاة مما يرهبونه.

والذين جاءوا من بعد هؤلاء واتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الدين الذين سبقونا إلى الإيمان بالله وبرسوله ولا تجعل في قلوبنا ضغينة وحقدا لأحد من المؤمنين ربنا إنك رؤوف بعبادك رحيم بهم.

ألم تر أيها الرسول إلى الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود أتباع التوراة المحرفة: اثبتوا في دياركم فلن نخذلكم ولن نسلمكم، فلئن أخرجكم المسلمون منها لنخرجن تضامنا معكم، ولا نطيع أحدا يريد أن يمنعنا من الخروج معكم، وإن قاتلوكم لنعيننكم عليهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما ادعوه من الخروج مع اليهود إذا أخرجوا والقتال معهم إذا قتلوا.

لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجون معهم، وإن قتلوهم لا ينصرونهم ولا يعينونهم، ولئن نصروهم وأعانوهم على المسلمين ليهربن فرارا منهم، ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك، بل يذلهم الله ويخزيهم.

لأنتم أيها المؤمنون أشد تخويفا في قلوب المنافقين واليهود من الله، ذلك المذكور من شدة خوفهم منكم وضعف خوفهم من الله، بسبب أنهم قوم لا يفقهون ولا يفهمون، إذ لو كانوا يفقهون لعلموا أن الله أحق أن يخاف وأن يرهب، فهو الذي سلطكم عليهم.

0: يعلمون.
1: لا يقاتلكم أيها المؤمنون اليهود مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار أو من وراء جدران، فهم لا يستطيعون مواجهتكم لجبنهم، بأسهم فيما بينهم قوي لما بينهم من العداوة، تظن أنهم على كلمة واحدة وأن صفهم واحد، والواقع أن قلوبهم متفرقة مختلفة، ذلك الاختلاف والتعادي بسبب أنهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لعرفوا الحق واتبعوه ولم يختلفوا فيه.

0: عليم.
1: مثل هؤلاء اليهود في كفرهم وما حل بهم من عقاب كمثل الذين من قبلهم من مشركي مكة في زمن قريب، فذاقوا سوء عاقبة كفرهم، فقتل من قتل وأسر من أسر منهم يوم بدر، ولهم في الآخرة عذاب موجع.

مثلهم في سماعهم من المنافقين كمثل الشيطان حين زين للإنسان أن يكفر، فلما كفر بسبب تزيينه الكفر له قال: إني بريء منك لما كفرت، إني أخاف الله رب الخلائق.

فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه أنهما، أي الشيطان المطاع والإنسان المطيع، يوم القيامة في النار ماكثين فيها أبدا. وذلك الجزاء الذي ينتظرهما هو جزاء الظالمين لأنفسهم بتعدي حدود الله.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولتتأمل نفس ما قدمت من عمل صالح ليوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها.
1: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
0: ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره واجتناب نهيه فأنساهم الله أنفسهم فلم يعملوا بما ينجيها من غضب الله وعقابه، أولئك الذين نسوا الله فلم يمتثلوا أمره ولم يكفوا عن نهيه هم الخارجون عن طاعة الله.

0: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بل هم مختلفون في جزائهم مثل اختلاف أعمالهم في الدنيا. أصحاب الجنة هم الفائزون بنيل ما يطلبونه، الناجون مما يرهبونه.
1: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت أيها الرسول ذلك الجبل مع صلابته متذللا متشققا من شدة خشية الله، لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديد. وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا بما تشتمل عليه آياته من العظات والعبر.

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: هو الله الذي لا معبود بحق غيره، عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه شيء من ذلك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وسعت رحمته العالمين، الملك المنزه والمقدس عن كل نقص، السالم من كل عيب، المصدق رسله بالآيات الباهرة، الرقيب على أعمال عباده، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الجبار الذي قهر بجبروته كل شيء، المتكبر، تنزه الله وتقدس عما يشرك معه المشركون من الأوثان وغيرها.
0: هو الله الخالق البارئ المصور.

0: الرحيم.
1: هو الله الخالق الذي خلق كل شيء، الموجد للأشياء، المصور لمخلوقاته وفق ما يريد. له سبحانه الأسماء الحسنى المشتملة على صفاته العلى، ينزهه ما في السماوات وما في الأرض عن كل نقص. العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الممتحنة مدنية. من مقاصد السورة تحذير المؤمنين من تولي الكافرين. التفسير.

0: يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتودونهم وقد كفروا بما جاءكم على يد رسولكم من الدين، يخرجون الرسول من داره ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم بمكة، لا يراعون فيكم قرابة ولا رحمة، لا لشيء إلا أنكم آمنتم بالله ربكم، لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي ومن أجل طلب مرضاتي، تسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم، وأنا أعلم بما أخفيتم من ذلك وما أعلنتم، لا يخفى علي شيء من ذلك ولا من غيره، ومن يفعل تلك الموالاة والموادة للكفار فقد انحرف عن وسط الطريق وطل عن الحق وجانب الصواب.

0: إن
1: يظفروا بكم يظهروا ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة، ويمد أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب، ويطلق ألسنتهم بالشتم والسب، وتمنوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم.
0: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير.
1: لن تنفعكم قرابتكم ولا أولادكم إذا وليتم الكفار من أجلهم، يوم القيامة يفرق الله بينكم فيدخل أهل الجنة منكم الجنة وأهل النار النار، فلا ينفع بعضكم بعضا، والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

0: بصير.
1: قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين كانوا معه، حين قالوا لقومهم الكفار: إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام، كفرنا بما أنتم عليه من الدين، وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به أحدا، فكان عليكم أن تتبرؤوا من قومكم الكفار مثلهم، إلا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لأطلبن المغفرة لك من الله، فلا تتأسوا به فيه، لأن هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه، فليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك. ولست بدافع عنك من عذاب الله شيئا، ربنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلها، وإليك رجعنا تائبين، وإليك المرجع يوم القيامة.
0: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيقولوا: لو كانوا على حق لما سلطنا عليهم. واغفر لنا ربنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك.

0: الله هو الغني الحميد.
1: هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة، ومن يعرض عن هذه القدوة الحسنة فإن الله غني عن عباده لا يحتاج إلى طاعتهم، وهو المحمود على كل حال.

0: الرحيم.
1: عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم من الكفار محبة، بحيث يهديهم الله للإسلام فيكونوا إخوة لكم في الدين، والله قدير يقدر أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

0: الله يحب المقسطين.
1: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم وتعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم، إن الله يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا.

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب إيمانكم وأخرجوكم من دياركم وأعانوا على إخراجكم، ينهاكم أن توالوهم، ومن يوالهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة أمر الله.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فاختبروهن في صدق إيمانهن، الله أعلم بإيمانهن لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن، فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار، لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات، وأعطوا أزواجهم ما بذلوا من مهورهن، ولا إثم عليكم أيها المؤمنون أن تتزوجوهن بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتموهن مهورهن، ومن كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها لانقطاع نكاحهما بكفرها، واسألوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم المرتدات وليسألوهم ما بذلوا من مهور زوجاتهم اللائي أسلمن، ذلكم المذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم هو حكم الله يحكم بينكم سبحانه بما يشاء، والله عليم بأحوال عباده وأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، حكيم فيما يشرعه لعباده.

وإن فرض خروج بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات وطلبتم مهورهن من الكفار ولم يعطوها فغنمتم من الكفار، فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مرتدات مثل ما بذلوا من المهور، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

0: بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
1: يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك مثل ما حدث في فتح مكة على ألا يشركن بالله شيئا بل يعبدنه وحده ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن جريا وراء عادة أهل الجاهلية ولا يلحقن بأزواجهن أولادهن من الزنا ولا يعصينك في معروف من مثل نهيه عن النياحة والحلق وشق الجيب فبايعهن واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ولما بدأت السورة بالتحذير من موالاة أعداء الله اختتمت بالتحذير منها تأكيدا لما سبق فقال تعالى

0: الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا يوقنون بالآخرة، بل هم يائسون منها مثل يأسهم من رجوع موتاهم إليهم.

0: أحي.
1: سورة الصف مدنية. من مقاصد السورة حث المؤمنين لنصرة الدين. التفسير:
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: نزه الله سبحانه وتعالى وقدسه عن كل ما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وشرعه.
2: يا أيها الذين آمنوا،
1: قدسه عن كل ما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وشرعه.
2: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
1: يا أيها الذين آمنوا، لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وشرعه.
2: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله، لم تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوه في الواقع، كقول أحدكم قاتلت بسيفي وضربت، وهو لم يقاتل بسيفه ولم يضرب.
2: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: أعظم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه، فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله يصدق عمله قوله.

إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضاته، صفا بعضهم جنب بعض كأنهم بنيان متلاصق بعضه ببعض. ولما ذكر الله القتال وامتدح المؤمنين المترصين في القتال في سبيله، ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى من مخالفة رسوليهما، تحذيرا للمؤمنين من مخالفة نبيهم، فقال:

0: الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة، والله لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته.
0: وإذ قال عيسى بن

0: اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
1: واذكر أيها الرسول حين قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا بني إسرائيل، إني رسول الله بعثني إليكم مصدقا لما نزل قبلي من التوراة، فلست ببدع من الرسل، ومبشرا برسول يجيء من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم عيسى بالحجج الدالة على صدقه قالوا هذا سحر واضح فلن نتبعه.

0: هم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه رشدهم وسددهم.
1: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
0: يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق، والله مكمل نوره على رغم أنوفهم بإظهار دينه في مشارق الأرض ومغاربها وإعلاء كلمته.

ولا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب، حيث جعل له أندادا يعبدهم من دونه، وهو يدعى إلى الإسلام دين التوحيد الخالص لله، والله لا يوفق القوم.

الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، دين الهداية والإرشاد للخير، ودين العلم النافع والعمل الصالح، ليعليه على جميع الأديان على رغم أنوف المشركين الذين يكرهون أن يمكن له في الأرض.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنقذكم من عذاب موجع؟

0: أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله وتجاهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته، ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون، فسارعوا إليه.
0: يغفر لكم

0: عدن ذلك الفوز العظيم.
1: وربح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لا انتقال عنها. ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أي فوز.
0: وأخرى تحبونها

0: ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي عاجلة في الدنيا، أن ينصركم الله على عدوكم، هو فتح قريب يفتحه عليكم وهو فتح مكة وغيرها. وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة.
1: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم

0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله فأجابوه مبادرين نحن أنصار الله فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام وكفر به فريق آخر فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به فأصبحوا غالبين عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الجمعة مدنية. من مقاصد السورة الامتنان على الأمة وتفضيلها برسولها وبيان فضل يوم الجمعة. التفسير:
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
0: ينزه الله عن كل ما لا يليق به من صفات النقص ويقدسه جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من الخلائق. هو الملك المنفرد وحده بالملك المنزه عن كل نقص، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.
3: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

0: هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون رسولا من جنسهم يتلو عليهم آياته التي أنزلها عليه ويطهرهم من الكفر ومساوئ الأخلاق ويعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، وإنهم كانوا من قبل إرساله إليهم في ضلال عن الحق واضح، حيث كانوا يعبدون الأصنام ويسفكون الدماء ويقطعون الرحم.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: هو بعث هذا الرسول إلى قوم آخرين من العرب وغيرهم لم يأتوا بعد وسيأتون، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.

0: الرجيم.
1: ذلك المذكور من بعث الرسول إلى العرب وغيرهم فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الإحسان العظيم. هو من إحسانه العظيم إرساله رسول هذه الأمة إلى الناس كافة. ولما ذكر الله ما امتن به من بعثة الرسول ومن إنزال القرآن ذكر ما كان عليه بعض أتباع موسى عليه السلام من الإعراض عن العمل بما في التوراة تحذيرا لهذه الأمة من اتباعهم، فقال:

مثل اليهود الذين كلفوا القيام بما في التوراة فتركوا ما كلفوا به كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيرة لا يدري ما حمل عليه أهو كتب أم غيرها. قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق.

قل أيها الرسول، يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها، إن زعمتم أنكم أولياء لله اختصكم بالولاية دون الناس، فتمنوا الموت ليعجل لكم ما اختصكم به حسب زعمكم من الكرامة، إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء الله من دون الناس.

0: الظالمين
1: ولا يتمنون الموت أبدا بل يتمنون الخلود في الدنيا بسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم وتحريف التوراة وتبديلها والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها
0: قل إن الموت الذي تفرون منه

0: قل أيها الرسول لهؤلاء اليهود، إن الموت الذي تهربون منه ملاقيكم لا محالة، إن عاجلا أو آجلا، ثم ترجعون يوم القيامة إلى الله عالم ما غب وما حضر، لا يخفى عليه شيء منهما، فيخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا ويجازيكم عليه.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

0: يعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر، فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة، واتركوا البيع لئلا يشغلكم عن الطاعة. ذلك المأمور به من السعي وترك البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلك، فامتثلوا ما أمركم الله به.
2: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في

فإذا أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض بحثا عن الكسب الحلال وعن قضاء حاجتكم، واطلبوا من فضل الله عن طريق الكسب الحلال والربح الحلال، واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرا كثيرا، ولا ينسكم بحثكم عن الرزق ذكر الله رجاء الفوز بما تحبونه والنجاة مما ترهبونه.

0: وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوا تفرقوا خارجين إليها وتركوك أيها الرسول قائما على المنبر، قل أيها الرسول ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه، والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المنافقون مدنية. من مقاصد السورة بيان حقيقة المنافقين والتحذير منهم. التفسير.

0: إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر، قالوا نشهد إنك لرسول الله حقا، والله يعلم إنك لرسوله حقا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسوله.
1: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون.
0: جعلوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الإيمان سترة ووقاية لهم من القتل والأسر، وصرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف، إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة.
1: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
0: ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم، ثم كفروا بالله سرا فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم.
1: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون.
0: وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النضارة والنعيم، وإن يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة، كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة لا يفهمون شيئا ولا يعونه، يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيهم من الجبن، هم العدو حقا، فاحذرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدة، لعنهم الله، كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجلاء برهانه.
1: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.
0: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم يطلب لكم من الله المغفرة لذنوبكم، أعطفوا رؤوسهم استهزاء وسخرية، ورأيتهم يعرضون عما أمروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له.

0: الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: يستوي طلبك أيها الرسول المغفرة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة لهم ليغفر الله لهم ذنوبهم، إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته المصرين على معصيته.

0: هم الذين يقولون لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله من الفقراء والأعراب حول المدينة حتى يتفرقوا عنه، ولله وحده خزائن السماوات وخزائن الأرض يرزقها من يشاء من عباده، ولكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق بيده سبحانه.
1: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة

يقول رأسهم عبد الله بن أبي: لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز وهم أنا وقومي منها الأذل وهم محمد وأصحابه، ولله وحده العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليست لعبد الله بن أبي وأصحابه، ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولما بين الله حرص المنافقين على البخل بالإنفاق للصد عن سبيل الله حذر المؤمنين من ذلك وأمرهم بالإنفاق في سبيله، فقال:

0: يتقون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام، ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها فأولئك هم الخاسرون حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لربه: رب هلا أخرتني إلى مدة يسيرة فأتصدق من مالي في سبيل الله وأكن من عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم

0: ولن يؤخر الله سبحانه نفسا إذا حضر أجلها وانقضى عمرها، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة التغابن مدنية. من مقاصد السورة التحذير مما تحصل به الندامة والغبن يوم القيامة. التفسير:
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به من صفات النقص. كل من في السماوات وما في الأرض من الخلائق له وحده الملك، فلا ملك غيره، وله الثناء الحسن، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
3: هو الذي

0: بصير.
1: هو الذي خلقكم أيها الناس فمنكم كافر به ومصيره النار، ومنكم مؤمن به ومصيره الجنة، والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.
0: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
1: خلق السماوات وخلق الأرض بالحق ولم يخلقهما عبثا، وصوركم أيها الناس فأحسن صوركم منة منه وتفضلا، ولو شاء لجعلها قبيحة، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.

0: صدور.
1: يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، ويعلم ما تخفون من الأعمال ويعلم ما تعلنونه، والله عليم بما في الصدور من خير أو شر، لا يخفى عليه من ذلك شيء.

0: الرجيم.
1: ألم يأتكم أيها المشركون خبر الأمم المكذبة من قبلكم مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فذاقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب موجع. بلى قد أتاكم ذلك، فاعتبروا بما آل إليه أمرهم، فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل بهم.
0: ذلك بأنه كانت تأتيهم

0: حميد.
1: ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، فقالوا مستنكرين أن تكون الرسل من جنس البشر، أبشر يرشدوننا إلى الحق؟ فكفروا وأعرضوا عن الإيمان بهم، فلم يضروا الله شيئا، واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم لأن طاعتهم لا تزيده شيئا. والله غني لا يفتقر إلى عباده، محمود في أقواله وأفعاله.

0: قلتم وذلك على الله يسير.
1: زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم أحياء بعد موتهم. قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث، بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا، وذلك البعث على الله سهل، فقد خلقكم أول مرة فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء.

0: خبير.
1: فآمنوا أيها الناس بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولنا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها.
2: يوم يجمعكم ليوم الجمع،

0: ذلك الفوز العظيم.
1: اذكر أيها الرسول يوم يجمعكم الله ليوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم، ذلك اليوم الذي يظهر فيه خسارة الكفار ونقصهم، حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة، ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار. ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يكفر الله عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا ينقطع عنهم نعيمها، ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.

0: بصير.
1: والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسولنا أولئك أصحاب النار ماكثين فيها أبدا وقبح المصير مصيرهم.

0: الرحيم.
1: ما أصابت أحدا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء.

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن أعرضتم عما جاءكم به رسوله فإثم ذلك الإعراض عليكم، وليس على رسولنا إلا تبليغ ما أمرناه بتبليغه، وقد بلغكم ما أمر بتبليغه.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيله ويثبطونكم، فاحذروهم أن يؤثروا فيكم. وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم، فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم، والجزاء من جنس العمل.
1: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم.
0: إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم، فقد يحملونكم على كسب الحرام وترك طاعة الله، والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد وعلى الانشغال بالمال، وهذا الجزاء العظيم هو الجنة.
1: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلا، واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله، وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير، ومن يقه الله حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه.
1: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم.
0: إن تقرضوا الله قرضا حسنا بأن تبذلوا من أموالكم في سبيله، يضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويتجاوز لكم عن ذنوبكم، والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم لا يعاجل بالعقوبة.
1: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
0: الله سبحانه عالم ما غاب وعالم ما حضر، لا يخفى عليه من ذلك شيء، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتياً
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الطلاق مدنية. من مقاصد السورة بيان أحكام الطلاق وتعظيم حدوده وثمرات التقوى. التفسير

0: فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: يا أيها النبي، إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك طلاق زوجته فليطلقها لأول عدتها، بأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، واحفظوا العدة لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم فيها إن أردتم مراجعتهن، واتقوا الله ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لا تخرجوا مطلقاتكم من البيوت التي يسكن فيها، ولا يخرجن بأنفسهن حتى تنقضي عدتهن، إلا أن يأتين بفاحشة ظاهرة مثل الزنا، وتلك الأحكام هي حدود الله التي حد لعباده، ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه، حيث أوردها موارد الهلاك بسبب عصيانه لربه. لا تعلم أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا لا تتوقعه فتراجعها.
0: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي

0: الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
1: فإذا قاربن انقضاء عدتهن فراجعهن عن رغبة وحسن معاشرة، أو اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أمر أنفسهن مع إعطائهن ما لهن من حقوق. وإذا أردتم مراجعتهن أو مفارقتهن فأشهدوا عدلين منكم حسما للنزاع، وأتوا أيها الشهود بالشهادة مبتغين وجه الله. ذلك المذكور من الأحكام يذكر به من كان يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة، لأنه هو الذي ينتفع بالتذكير والموعظة. ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل الله له مخرجا من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج.
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال ولا يكون في حسبانه، ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه، إن الله منفذ أمره لا يعجز عن شيء ولا يفوته شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرا ينتهي إليه، فللشدة قدر وللرخاء قدر، فلا يدوم أحدهما على الإنسان.

3 أشهر فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن.

0: والمطلقات اللائي يئسن من أن يحضن لكبر سنهن، إن شككتم في كيفية عدتهن فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يبلغن سن الحيض لصغرهن فعدتهن 3 أشهر كذلك، والحوامل من النساء نهاية عدتهن من طلاق أو وفاة إذا وضعن حملهن، ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ييسر الله له أموره ويسهل له كل عسير.
1: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
0: ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعدة حكم الله أنزله إليكم أيها المؤمنون لتعملوا به، ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمحو عنه سيئاته التي ارتكبها ويعطيه أجرا عظيما في الآخرة، وهو دخول الجنة والحصول على النعيم الذي لا ينفد. ولما بين الله حكم الطلاق والرجعة بين حكم النفقة والسكنى فقال:
1: أسكنوهن من حيث

0: عاسرتم فسترضع له أخرى.
1: أسكنوهن أيها الأزواج من حيث سكنتم من وسعكم، فلا يكلفكم الله غيره، ولا تدخلوا عليهن الضرر في النفقة والسكن ولا في غيرهما رجاء التضييق عليهن. وإن كانت المطلقات حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أولادكم فأعطوهن أجر إرضاعهن وتراجعوا في شأن الأجرة بالمعروف. فإن بخل الزوج بما تريده الزوجة من أجرة وشحت هي فلم ترضى إلا بما تريده، فليستأجر الأب مرضعة أخرى ترضع له ولده.

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: لينفق من كان له سعة في المال على مطلقته وعلى ولده من سعته، ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله منه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها، فلا يكلفها فوقه ولا فوق ما تطيقه. سيجعل الله بعد ضيق حاله وشدتها سعة وغنى. ولما ذكر الله جملة من الأوامر حذر من الإعراض عن تلك الأوامر، وبين أن عاقبته سيئة، فقال:

0: وما أكثر القرى التي لما عصت أمر ربها سبحانه وأمر رسله عليهم السلام حاسبناها حسابا عسيرا على أعمالها السيئة، وعذبناها عذابا فظيعا في الدنيا والآخرة.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: فذاقت عقوبة أعمالها السيئة وكان نهايتها خسارا في الدنيا وخسارا في الآخرة.

0: خيرا.
1: هيأ الله لهم عذابا قويا، فاتقوا الله يا أصحاب العقول الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، حتى لا يحل بكم ما حل بهم. قد أنزل الله إليكم ذكرا يذكركم سوء عاقبة معصيته وحسن مآل طاعته. رسول

هذا الذكر هو رسول منه يتلو عليكم آيات الله مبينات لا لبس فيها، رجاء أن يخرج الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات من ظلمات الضلال إلى نور الهداية. ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يدخله الله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا حيث أدخله جنة لا ينقطع نعيمها.

0: قد أحاط بكل شيء علما.
1: الله هو الذي خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين مثل خلقه سبع سماوات، يتنزل أمر الله الكوني والشرعي بينهن رجاء أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة التحريم مدنية. من مقاصد السورة الدعوة إلى إقامة البيوت على تعظيم حدود الله وتقديم مرضاته وحده. التفسير:
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
1: يا أيها الرسول لم تحرم ما أباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك ماريا تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غرن منها، والله غفور لك رحيم بك.
0: قد

0: قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن وجدتم خيرا منها أو حنثتم فيها، والله ناصركم وهو العليم بأحوالكم وما يصلح لكم، الحكيم في شرعه وقدره.
1: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض،

0: بصير.
1: واذكر حين خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر، وكان منه أنه لن يقرب جاريته ماريا، فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر وأعلم الله نبيه عن إفشاء سره، عاتب حفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت وسكت عن بعض، فسألته من أخبرك هذا؟ قال أخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل خفي.
0: إن تتوبا إلى الله فقد صغت

حق عليكما أن تتوبا، لأن قلوبكما قد مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته وتحريمها على نفسه، وإن تصرا على العود على تأليبكما عليه فإن الله هو وليه وناصره، وكذا جبريل وخيار المؤمنين أولياؤه ونصراؤه، والملائكة بعد نصرة الله له أعوان له ونصراء على من يؤذيه.

0: أرى.
1: عسى ربه سبحانه إن طلقكن نبيه أن يبدله أزواجا خيرا منكن، منقادات لأمره، مؤمنات به وبرسوله، مطيعات لله، تائبات من ذنوبهن، عابدات لربهن، صائمات ثيبات، وأبكارا لم يدخل بهن غيره، لكنه لم يطلقهن.

0: يعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، اجعلوا لأنفسكم ولأهليكم وقاية من نار عظيمة توقد بالناس وبالحجارة، على هذه النار ملائكة غلاظ على من يدخلها شداد، لا يعصون أمر الله إذا أمرهم، ويفعلون ما يأمرهم به دون تراخ ولا توان.

ويقال للكافرين يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا بالله لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر والمعاصي، فلن تقبل أعذاركم، إنما تجزون في هذا اليوم ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر بالله وتكذيب رسله.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار يوم القيامة يوم لا يذل الله النبي ولا يذل الذين آمنوا معه بإدخالهم النار نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط يقولون يا ربنا أكمل لنا نورنا حتى ندخل الجنة فلا نكون مثل المنافقين الذين ينطفئ نورهم على الصراط واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير فلا تعجز عن إكمال نورنا والتجاوز عن ذنوبنا.

يا أيها الرسول جهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وإقامة الحدود، واشتد عليهم حتى يهبوك، ومأواهم الذي يأوون إليه يوم القيامة هو جهنم، وساء المصير مصيرهم الذي يرجعون إليه.

0: ومناصرة أهل الكفر من قومهما، فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين، وقيل لهما ادخلا النار من جملة الداخلين فيها من الكفار والفساق.
1: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون

0: فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
1: وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله أن صلتهم بالكافرين لا تضرهم ولا تؤثر فيهم ما داموا مستقيمين على الحق، بحال امرأة فرعون حين قالت: يا رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، وسلمني من جبروت فرعون وسلطانه ومن أعماله السيئة، وسلمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظلمه.
0: ومريم

0: وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله بحال مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنا، فأمر الله جبريل أن ينفخ فيه، فحملت بقدرة الله بعيسى ابن مريم من غير أب، وصدقت بشرائع الله وبكتبه المنزلة على رسله، وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الملك مكية. من مقاصد السورة إظهار كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه. التفسير:
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
0: تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
3: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: الذي خلق الموت وخلق الحياة ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الغفور لذنوب من تاب من عباده.
3: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
0: الذي خلق سبع سماوات كل سماء طبقة فوق ما قبلها دون تماس بين سماء وسماء لا تشاهد أيها الرائي فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب فارجع البصر هل ترى من تشقق أو تصدع. لن ترى ذلك وإنما ترى خلقا محكما متقنا.

ثم ارجع البصر مرة بعد مرة، يرجع إليك بصرك ذليلا دون أن يرى عيبا أو خللا في خلق السماء، وهو كليل منقطع عن النظر.

0: بصير.
1: ولقد زينا أقرب سماء إلى الأرض بنجوم مضيئة، وجعلنا تلك النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع فتحرقهم، وهيأنا لهم في الآخرة النار المستعره.

0: جهنم وبئس المصير.
1: وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة، وساء المرجع الذي يرجعون إليه.
0: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.
1: إذا طرحوا في النار سمعوا لها صوتا قبيحا شديدا وهي تغلي مثل غليان المرجل.
0: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
1: يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميز من شدة غضبها على من يدخل فيها، كلما رميت فيها دفعة من أصحابها الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال تقريع، ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله؟

0: قال الكفار: بلى قد جاءنا رسول يخوفنا من عذاب الله فكذبناه وقلنا له ما نزل الله من وحي، لستم أيها الرسل إلا في ضلال عظيم عن الحق.
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
0: وقال الكفار: لو كنا نسمع سماعا ينتفع به أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل ما كنا في جملة أصحاب النار، بل كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاءوا به ونكون من أصحاب الجنة.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: فأقروا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار، فبعدا لأصحاب النار. ولما ذكر الله صفات أهل الكفر وجزاءهم عقبها بذكر صفات أهل الإيمان وجزائهم فقال:
1: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
0: إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة.
1: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
0: وأخفوا أيها الناس كلامكم أو أعلنوه فالله يعلمه، إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء من ذلك.
1: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
0: ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السر وما هو أخفى من السر، وهو اللطيف بعباده الخبير بأمورهم لا يخفى عليه منها شيء.

0: من رزقه وإليه النشور.
1: هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة للسكن عليها، فسيروا في جوانبها وأطرافها وكلوا من رزقه الذي أعد لكم فيها، وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء.
0: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟
1: أأمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم كما شقها من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مذللة للسكن عليها، فإذا هي تضطرب بكم بعد استقرارها؟
0: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟
1: أم أمنتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم حجارة من السماء مثل ما بعثها على قوم لوط، فستعلمون حين تعاينون عقابي إنذاري لكم، لكنكم لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب.
0: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟
1: ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين، فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم وتكذيبهم، فكيف كان إنكاري عليهم؟ لقد كان إنكارا شديدا.
0: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن

أولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة وتضمها إليها تارة أخرى، ولا يمسكهن أن يقعن على الأرض إلا الله، إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه منه شيء.

0: الغفور.
1: لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم، ليس الكافرون إلا مخدوعين خدعهم الشيطان فاغتروا به.

0: نور.
1: ولا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم، بل الحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والاستكبار والامتناع عن الحق.
0: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟
1: أفمن يمشي واقعا على وجهه منكبا عليه وهو المشرك أهدى أم المؤمن الذي يمشي مستقيما على طريق مستقيم؟
0: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، الله هو الذي خلقكم وجعل لكم أسماعا تسمعون بها وأبصارا تبصرون بها وقلوبا تعقلون بها، قليلا ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم.
0: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، الله هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها، لا أصنامكم التي لا تخلق شيئا، وإليه وحده يوم القيامة تجمعون للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم، فخافوه واعبدوه وحده.
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟
1: ويقول المكذبون بالبعث استبعادا للبعث، متى هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد أنت وأصحابك إن كنتم صادقين في دعواكم أنه آت؟

0: قل أيها الرسول إنما علم الساعة عند الله، لا يعلم متى تقع إلا هو، وإنما أنا منذر واضح في نذارتي لكم.
1: فلما رأوه زلفة

فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبا منهم وذلك يوم القيامة، تغيرت وجوه الذين كفروا بالله فاسودت، ويقال لهم هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكرا عليهم، أخبروني إن توفاني الله وتوفى من معي من المؤمنين، أو رحمنا فأخر في آجالنا، فمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم؟ لن ينجيهم منه أحد.
1: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده، آمنا به وعليه وحده اعتمدنا في أمورنا، فستعلمون لا محالة من هو في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه غائرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، من يأتيكم بماء كثير جار لا أحد غير الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة القلم مكية. من مقاصد السورة شهادة الله للنبي بحسن الخلق والدفاع عنه وتثبيته. التفسير.
3: نون والقلم وما يسطرون.
0: نون تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم.
3: ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
0: ما أنت أيها الرسول بما أنعم الله عليك به من النبوة مجنونا، بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون.
3: وإن لك لأجرا غير ممنون.
0: وإن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير مقطوع، ولا منة به لأحد عليك.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن، فأنت متخلق بما فيه على أكمل وجه.
3: فستبصر ويبصرون.
0: فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون.
3: بأيكم المفتون.
0: عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون.

0: الظالمين.
1: إن ربك أيها الرسول يعلم من انحرف عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين إليها، فيعلم أنهم من ضلوا عنها وأنك من اهتديت إليها.
0: فلا تطع المكذبين.
1: فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به.
0: ودوا لو تدهن فيدهنون.
1: تمنوا لولا ينتهم ولطفتهم على حساب الدين فيلينون لك ويلاطفونك.
0: ولا تطع كل حلاف مهين.
1: ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل حقير.
0: هماز مشاء بنميم.
1: كثير الاغتياب للناس كثير المشي بالنميمة بينهم ليفرق بينهم.
0: مناع للخير معتد أثيم.
1: كثير المنع للخير معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، كثير الآثام والمعاصي.
0: عتل بعد ذلك زنيم.
1: غليظ جاف دعي في قومه لصيق.
0: أن كان ذا مال وبنين.
1: لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن الإيمان بالله ورسوله.
0: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الأولين.
0: سنسمه على الخرطوم.
1: سنضع علامة على أنفه تشينه وتلازمه.
0: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين.
1: إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا ليقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين.
0: ولا يستثنون.
1: ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم إن شاء الله.
0: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
1: فأرسل الله إليها نارا فأكلتها وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها.
0: فأصبحت كالصريم.
1: فأصبحت سوداء كالليل المظلم.
0: فتنادوا مصبحين.
1: فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح
0: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
1: قائلين خرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثماره.
0: فانطلقوا وهم يتخافتون.
1: فساروا إلى حرثهم مسرعين يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض
0: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.
1: يقول بعضهم لبعض لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين.
0: وغدوا على حرد قادرين.
1: وساروا أول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين.

0: فلما شاهدوها محترقة قال بعضهم لبعض: لقد ضللنا طريقها،
1: بل نحن محرومون،
0: بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها.
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون،
0: قال أفضلهم: ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها هل لا تسبحون الله وتتوبون إليه؟
1: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين،
0: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا.
1: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون،
0: فأقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين،
0: قالوا من الندم يا خسارنا إنا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم.

0: عسى ربنا أن يعوضنا خيرا من الحديقة، إنا إلى الله وحده راغبون، نرجو منه العفو ونطلب منه الخير.
1: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
0: مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانا، ولعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودوامه.

0: إن للمتقين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم.
1: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟
0: أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة؟
1: ما لكم كيف تحكمون؟
0: ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج؟
1: أم لكم كتاب فيه تدرسون؟
0: أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواة بين المطيع والعاصي؟
1: إن لكم فيه لما تخيرون.
0: إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة.

0: أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم؟
1: سلهم أيهم بذلك زعيم.
0: سل أيها الرسول القائلين هذا القول أيهم كفيل به؟

أم لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء مع المؤمنين؟ فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما يدعونه من أنهم ساووهم مع المؤمنين في الجزاء.

يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه، ويدعى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون، ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا.

ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة وندامة، وقد كانوا في الدنيا يطلب منهم أن يسجدوا لله وهم في معافاة مما هم فيه اليوم.

0: فاتركني أيها الرسول ومن يكذب بهذا القرآن المنزل عليك، سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم واستدراج لهم.
1: وأملي لهم إن كيدي متين.
0: وأمهلهم زمنا ليتمادوا في إثمهم، إن كيدي بأهل الكفر والتكذيب قوي، فلا يفوتونني ولا يسلمون من عقابي.
1: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون.
0: هل تطلب منهم أيها الرسول ثوابا على ما تدعوهم إليه فهم بسبب ذلك يتحملون أمرا عظيما، فهذا سبب إعراضهم عنك، والواقع خلاف ذلك، فأنت لا تطلبهم أجرا، فما المانع لهم من اتباعك؟
1: أم عندهم الغيب فهم يكتبون.
0: أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحجج التي يحاجونك بها؟
1: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.
0: فاصبر أيها الرسول لما حكم به ربك من استدراجهم بالإمهال، ولا تكن مثل صاحب الحوت يونس عليه السلام في التضجر من قومه إذ نادى ربه وهو مكروب في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت.

0: لولا أن رحمة الله أدركته لنبذه الحوت إلى أرض خلاء وهو ملوم.
1: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين،
0: فاختاره ربه فجعله من عباده الصالحين.

0: وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله ليصرعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك لما سمعوا هذا القرآن المنزل عليك، ويقولون اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن الحق، إن الرسول الذي جاء به لمجنون.
1: وما هو إلا ذكر للعالمين.
0: وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكير للإنس والجن. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الحاقة مكية. من مقاصد السورة إثبات أن وقوع القيامة والجزاء فيها حق لا ريب فيه. التفسير:
1: الحاقة،
0: يذكر الله ساعة البعث التي تحق على الجميع.
1: ما الحاقة،
0: ثم يعظم أمرها بهذا السؤال: أي شيء هي الحاقة؟
1: وما أدراك ما الحاقة،
0: وما أعلمك ما هذه الحاقة؟
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
0: كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها.
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
0: فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول.
1: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
0: وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية في القسوة عليهم.
1: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية.
0: أرسلها الله عليهم مدة سبع ليال وثمانية أيام تفنيهم عن بكرة أبيهم، فترى القوم في ديارهم هلكا مصروعين في الأرض كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخل ساقطة على الأرض بالية.
1: فهل ترى لهم من باقية؟
0: فهل ترى لهم نفسا باقية بعدما أصابهم من العذاب؟
1: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة.
0: وجاء فرعون ومن قبله من الأمم والقرى التي عذبت بقلب عاليها سافلها وهم قوم لوط بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصي.
1: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.
0: فعصى كل منهم رسوله الذي بعث إليهم وكذبوه، فأخذهم الله أخذة زائدة على ما يتم به هلاكهم.

0: إن لما تجاوز الماء حده في الارتفاع حملنا من كنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام بأمرنا، فكان حملا لكم.
1: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
0: لنجعل السفينة وقصتها موعظة يستدل بها على إهلاك أهل الكفر وإنجاء أهل الإيمان، وتحفظها أذن حافظة لما تسمع.
1: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة.
0: فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة، وهي النفخة الثانية.
1: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.
0: ورفعت الأرض والجبال فدقتا دقة واحدة شديدة، فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها.
1: فيومئذ وقعت الواقعة.
0: فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة.
1: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
0: وتشققت السماء يومئذ لنزول الملائكة منها، فهي في ذلك اليوم ضعيفة بعد أن كانت شديدة متماسكة.
1: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
0: والملائكة على أطرافها وحفاتها ويحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم 8 من الملائكة المقربين.
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
0: في ذلك اليوم تعرضون أيها الناس على الله، لا تخفى على الله منكم خافية أيا كانت، بل الله عليم بها مطلع عليها.

0: فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فهو يقول من السرور والبهجة: خذوا اقرأوا كتاب أعمالي.
1: إني ظننت أني ملاق حسابية.
0: إني علمت في الدنيا وأيقنت أني مبعوث وملاق جزائي.
1: فهو في عيشة راضية.
0: فهو في عيشة مرضية لما يراه من النعيم الدائم.
1: في جنة عالية.
0: في جنة رفيعة المكان والمكانة.
1: قطوفها دانية.
0: ثمارها قريبة ممن يتناولها.

يقال تكريما لهم: كلوا واشربوا أكلا وشربا لا أذى فيه بما قدمتم من الأعمال الصالحات في الأيام الماضية في الدنيا.

0: وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول من شدة الندم: يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابي.
1: ولم أدر ما حسابيه،
0: ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي.
1: يا ليتها كانت القاضية،
0: يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة التي لا أبعث بعدها أبدا.
1: ما أغنى عني مالية،
0: لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئا.
1: هلك عني سلطانية،
0: غابت عني حجتي وما كنت أعتمد عليه من قوة وجاه.
1: خذوه فغلوه،
0: ويقال خذوه أيها الملائكة واجمعوا يده إلى عنقه.
1: ثم الجحيم صلوه،
0: ثم أدخلوه النار ليعاني حرها.
1: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه،
0: ثم أدخلوه في سلسلة طولها 70 ذراعا.
1: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم،
0: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم،
1: ولا يحض على طعام المسكين،
0: ولا يحث غيره على إطعام المسكين.
1: فليس له اليوم هاهنا حميم،
0: فليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب.
1: ولا طعام إلا من غسلين،
0: وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل النار.
1: لا يأكله إلا الخاطئون،
0: لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي.
1: فلا أقسم بما تبصرون،
0: أقسم الله بما تشاهدون.
1: وما لا تبصرون،
0: وأقسم بما لا تشاهدون.
1: إنه لقول رسول كريم،
0: إن القرآن لكلام الله يتلوه على الناس رسوله الكريم.
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون،
0: وليس بقول شاعر لأنه ليس على نظم الشعر قليلا ما تؤمنون.
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون،
0: وليس بقول كاهن، فكلام الكهان أمر مغاير لهذا القرآن، قليلا ما تتذكرون.
1: تنزيل من رب العالمين،
0: ولكنه منزل من رب الخلائق كلهم.
1: ولو تقول علينا بعض الأقاويل،
0: ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلها،
1: لأخذنا منه باليمين،
0: لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة.
1: ثم لقطعنا منه الوتين،
0: ثم لقطعنا منه العرق المتصل بالقلب.
1: فما منكم من أحد عنه حاجزين،
0: فليس منكم من يمنعنا منه، فبعيد أن يتقول علينا من أجلكم.
1: وإنه لتذكرة للمتقين،
0: وإن القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين،
0: وإنا لنعلم أن من بينكم من يكذب بهذا القرآن.
1: وإنه لحسرة على الكافرين،
0: وإن التكذيب بالقرآن لندامة عظيمة يوم القيامة.
1: وإنه لحق اليقين.
0: وإن القرآن لهو حق اليقين الذي لا مرية ولا ريب أنه من عند الله.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: فنزه أيها الرسول ربك عما لا يليق به، واذكر اسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المعارج مكية. من مقاصد السورة بيان حال وجزاء الخلق يوم القيامة. التفسير:
1: سأل سائل بعذاب واقع.
0: دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلا، وهو سخرية منه، وهو واقع يوم القيامة.
1: للكافرين ليس له دافع.
0: للكافرين بالله ليس لهذا العذاب من يرده.
1: من الله ذي المعارج.
0: من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم.

0: ألف سنة.
1: تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات في يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة.
0: فاصبر صبرا جميلا.
1: فاصبر أيها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى.
0: إنهم يرونه بعيدا.
1: إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع.
0: ونراه قريبا.
1: ونراه نحن قريبا واقعا لا محالة.
0: يوم تكون السماء كالمهل.
1: يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما.
0: وتكون الجبال كالعهن.
1: وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة.
0: ولا يسأل حميم حميما.
1: ولا يسأل قريب قريبا عن حاله، لأن كل واحد مشغول بنفسه.

0: يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه، ومع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف، يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه.
1: وصاحبته وأخيه،
0: ويفتدي بزوجته وأخيه،
1: وفصيلته التي تؤويه،
0: ويفتدي بعشيرته الأقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد،
1: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه،
0: ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما، ثم يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار.
1: كلا إنها لظى،
0: ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم، إنها نار الآخرة تلتهب وتشتعل.
1: نزاعة للشوى،
0: تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها.
1: تدعو من أدبر وتولى،
0: تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل.
1: وجمع فأوعى،
0: وجمع المال وظن بالإنفاق منه في سبيل الله.
1: إن الإنسان خلق هلوعا،
0: إن الإنسان خلق شديد الحرص.
1: إذا مسه الشر جزوعا،
0: إذا أصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر.
1: وإذا مسه الخير منوعا،
0: وإذا أصابه ما يسر به من خصب وغنى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله.
1: إلا المصلين،
0: إلا المصلين فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة.
1: الذين هم على صلاتهم دائمون،
0: الذين هم على صلاتهم مواظبون لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد لها.
1: والذين في أموالهم حق معلوم،
0: والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض.
1: للسائل والمحروم،
0: يدفعونه للذي يسألهم وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان.
1: والذين يصدقون بيوم الدين،
0: والذين يصدقون بيوم القيامة، يوم يجازي الله كلا بما يستحقه.
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون،
0: والذين هم من عذاب ربهم خائفون مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة.
1: إن عذاب ربهم غير مأمون،
0: إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل.
1: والذين هم لفروجهم حافظون،
0: والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها عن الفواحش.

0: إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء، فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطئ فما دونه.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله.
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: والذين هم لما اؤتمنوا عليه من الأموال والأسرار وغيرهما ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس حافظون، لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم.
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون.
0: والذين هم قائمون بشهادتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها.
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون.
0: والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة وطمأنينة لا يشغلهم عنها شاغل.
1: أولئك في جنات مكرمون.
0: أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم.
1: فما للذين كفروا قبلك مهطعين.
0: فما الذي جر هؤلاء المشركين من قومك أيها الرسول حواليك مسرعين إلى التكذيب بك؟
1: عن اليمين وعن الشمال عزين.
0: محيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات جماعات.
1: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم.
0: أيأمل كل واحد منهم أن يدخله الله جنة النعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره؟
1: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.
0: ليس الأمر كما تصوروا، إنا خلقناهم مما يعرفونه، فقد خلقناهم من ماء حقير، فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يتكبرون؟
1: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون.
0: أقسم الله تعالى بنفسه وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب، إنا لقادرون.

0: على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله ونهلكهم لا نعجز عن ذلك، ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم.
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
0: فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن.

0: ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة، ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة نوح مكية. من مقاصد السورة بيان منهج الدعوة للدعاة من خلال قصة نوح. التفسير.

0: الرحيم.
1: إنا بعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم ليخوف قومه من قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله.
0: قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
1: قال نوح لقومه يا قوم إني لكم منذر بين الإنذار من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى الله.
0: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: ومقتضى إنذاري لكم أن أقول لكم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به.
0: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
1: إنكم إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد، ويطل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله، تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك. إن الموت إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال.
0: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا.
1: قال نوح يا رب إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك ليلا ونهارا باستمرار.
0: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
1: فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورا وبعدا مما أدعوهم إليه.

0: هم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك سدوا آذانهم بأصابعهم ليمنعوها من سماع دعوتي، وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني، واستمروا على ما هم عليه من الشرك، وتكبروا عن قبول ما أدعوهم إليه والإذعان له.
0: ثم إني دعوتهم جهارا.
1: ثم إني يا ربي دعوتهم علانية.
0: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
1: ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة وأسررت إسرارا خفيا، ودعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب دعوتي.
0: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: فقلت لهم يا قوم اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه، إنه سبحانه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده.
0: يرسل السماء عليكم مدرارا.
1: فإنكم إن فعلتم ذلك

0: ويعطيكم بكثرة أموالا وأولادا، ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها، ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون زروعكم ومواشيكم.
1: ما لكم لا ترجون لله وقارا.
0: ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة؟
1: وقد خلقكم أطوارا.
0: وقد خلقكم طورا بعد طور من نطفة فعلقة فمضغة.
1: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا.
0: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سماء فوق سماء.
1: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
0: وجعل القمر في السماء الدنيا منهن نورا لأهل الأرض، وجعل الشمس مضيئة.
1: والله أنبتكم من الأرض نباتا.
0: والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب، ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم.
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
0: ثم يعيدكم فيها بعد موتكم ثم يخرجكم للبعث منها إخراجا.
1: والله جعل لكم الأرض بساطا.
0: والله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيئة للسكنى.
1: لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
0: رجاء أن تسلكوا منها طرقا واسعة سعيا للكسب الحلال.

0: قال نوح: يا ربي إن قومي عصوني فيما أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك، واتبع السفلة منهم رؤساءهم الذين أنعمت عليهم بالمال والولد، فلم يزدهم ما أنعمت به عليهم إلا ضلالا.
1: ومكروا مكرا كبارا،
0: ومكر الأكابر منهم مكرا عظيما بتحريشهم سفلتهم على نوح.

وقالوا لأتباعهم لا تتركوا عبادة آلهتكم ولا تتركوا عبادة أصنامكم ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر.

وقد أضلوا بأصنامهم هذه كثيرا من الناس، ولا تزد يا رب الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر والمعاصي إلا ضلالا عن الحق.

0: نارا.
1: بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها أغرقوا بالطوفان في الدنيا، فأدخلوا النار بعد موتهم مباشرة، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينقذونهم من الغرق والنار.
0: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
1: وقال نوح لما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا يدور أو يتحرك.

إنك ربنا إن تتركهم وتمهلهم يضل عبادك المؤمنين، ولا يلد إلا صاحب فجور لا يطيعك، وشديد كفر لا يشكرك على نعمه.

0: رب اغفر لي ذنوبي واغفر لوالدي واغفر لمن دخل بيتي مؤمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكا وخسرانا. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الجن مكية. من مقاصد السورة إبطال دين المشركين ببيان حال الجن وإيمانهم بعد سماع القرآن. التفسير.

0: أبا.
1: قل أيها الرسول لأمتك أوحى الله إلي أنه استمع إلى قراءتي للقرآن جماعة من الجن ببطن نخلة، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم إنا سمعنا كلاما مقروءا معجبا في بيانه وفصاحته.

0: أحدا.
1: هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل، فآمنا به ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا.
0: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
1: وآمنا بأنه تعالت عظمة ربنا وجلاله ما اتخذ زوجة ولا ولدا كما يقول المشركون.
0: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
1: وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه.

وأن حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدا، فصدقنا قولهم تقليدا لهم.

وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف، فيقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن.

0: وأن طلبنا خبر السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا قويا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به، وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب السماء.
1: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
0: وأنا كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة فنخبر به الكهنة من أهل الأرض، وقد تغير الأمر، فمن يستمع منا الآن يجد نارا مشتعلة معدة له، فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقته.

وأن لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة، أأريد شر بأهل الأرض أم أن الله أراد بهم خيرا، فقد انقطع عنا خبر السماء.

0: أدا.
1: وأن معشر الجن منا المتقون الأبرار، ومنا من هم كفار وفساق، كنا أصنافا مختلفة وأهواء متباينة.
0: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا.
1: وأنا أيقنا أن لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرا، ولن نفوته هربا لإحاطته بنا.

0: وأن لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته ولا إثما يضاف إلى آثامه السابقة.
1: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.
0: وأن منا المسلمون المنقادون لله بالطاعة ومنا الجائرون عن طريق القصد والاستقامة، فمن خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فأولئك الذين قصدوا الهداية والصواب.
1: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
0: وأما الجائرون عن طريق القصد والاستقامة فكانوا لجهنم حطبا توقد به مع أمثالهم من الإنس.

0: وكما أوحى إليه أنه استمع نفر من الجن، أوحى إليه أنه لو استقام الجن والإنس على طريق الإسلام وعملوا بما فيه لسقاهم الله ماء كثيرا وأمدهم بنعم متنوعة
1: لنفع

0: عبادا.
1: لنختبرهم فيه أيشكرون نعمة الله أم يكفرونها. ومن يعرض عن القرآن وعما فيه من المواعظ يدخله ربه عذابا شاقا لا يستطيع تحملها.
0: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
1: وأن المساجد له سبحانه لا لغيره، فلا تدعوا مع الله فيها أحدا، فتكون مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم.

0: أحدا.
1: وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ببطن نخلة، كاد الجن يكونون متراكمين عليه من شدة الزحام عند سماعهم قراءته للقرآن.
0: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، إنما أدعو ربي وحده ولا أشرك به غيره في العبادة كائنا من كان.
0: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
1: قل لهم إني لا أملك لكم دفع ضر قدره الله عليكم، ولا أملك جلب نفع منعكم الله إياه.

0: ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
1: لكن الذي أملكه أن أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم ورسالته التي بعثني بها إليكم، ومن يعص الله ورسوله فإن مصيره دخول نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا.
0: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.
1: ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة ما كانوا يوعدون به في الدنيا من العذاب، حينئذ سيعلمون من أضعف ناصرا وسيعلمون من أقل أعوانا.
0: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث، لا أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم أن له أجلا لا يعلمه إلا الله.
0: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
1: هو سبحانه عالم الغيب كله، لا يخفى عليه منه شيء، فلا يطلع على غيبه أحدا بل يبقى مختصا بعلمه.

0: يديه ومن خلفه رصدا.
1: إلا من ارتضاه سبحانه من رسول، فإنه يطلعه على ما شاء، ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه حرسا من الملائكة يحفظونه حتى لا يطلع غير الرسول على ذلك.

0: رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد بلغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطها الله به من العناية، وأحاط الله بما لدى الملائكة والرسل علما، فلا يخفى عليه من ذلك شيء، وأحصى عدد كل شيء فلا يخفى عليه سبحانه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المزمل مكية. من مقاصد السورة بيان الأسباب المعينة على القيام بأعباء الدعوة. التفسير.
3: يا أيها المزمل،
0: يا أيها المتلفف بثيابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
3: قم الليل إلا قليلا،
0: صلي بالليل إلا قليلا منه.
3: نصفه أو انقص منه قليلا،
0: صلي نصفه إن شئت أو صلي أقل من النصف قليلا حتى تصل للثلث.
3: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا،
0: أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين، وبين القرآن إذا قرأته وتمهل في قراءته.
3: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا،
0: إنا سنلقي عليك أيها الرسول القرآن وهو قول ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآداب وغيرها.
3: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا،
0: إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولا.
3: إن لك في النهار سبحا طويلا،
0: إن لك في النهار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن، فصلي بالليل.
3: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا،
0: واذكر الله بأنواع الذكر وانقطع إليه سبحانه انقطاعا بإخلاص العبادة له.
3: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا،
0: رب المشرق ورب المغرب لا معبود بحق إلا هو، فاتخذه وكيلا تعتمد عليه في أمورك كلها.
3: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا،
0: واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسب، واهجرهم هجرا لا أذية فيه.
3: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا،
0: ولا تهتم بشأن المكذبين أصحاب التمتع بملذات الدنيا، واتركني وإياهم وانتظرهم قليلا حتى يأتيهم أجلهم.
3: إن لدينا أنكالا وجحيما،
0: إن لدينا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة.
3: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما،
0: وطعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته، وعذابا موجعا زيادة على ما سبق.

ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال، وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا من شدة هوله.

0: إنا بعثنا إليكم رسولا شاهدا على أعمالكم يوم القيامة مثلما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام.
1: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
0: فعصى فرعون الرسول المرسل إليه من ربه فعاقبناه عقابا شديدا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بعذاب النار، فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه.

فكيف تمنعون أنفسكم وتقونها إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله؟

0: إن هذه الموعظة المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة.
1: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
0: إن هذه الموعظة المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة تذكرة ينتفع بها المؤمنون، فمن شاء اتخاذ طريق موصل إلى ربه اتخذه. بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة تذكرة ينتفع بها المؤمنون، فمن شاء اتخاذ طريق موصل إلى ربه اتخذه.

0: إن ربك أيها الرسول يعلم أنك تصلي أقل من ثلثي الليل تارة، وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة، وتقوم طائفة من المؤمنين معك، والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهما. علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته، فيشق عليكم قيام أكثره تحريا للمطلوب، فلذلك تاب عليكم. فصلوا من الليل ما تيسر. علم الله أن سيكون منكم أيها المؤمنون مرضى أجهدهم المرض، وآخرون يسافرون يطلبون رزق الله، وآخرون يقاتلون الكفار ابتغاء مرضات الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء يشق عليهم قيام الليل. فصلوا ما تيسر لكم من الليل، وأتوا بالصلاة المفروضة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله، وما تقدموا لأنفسكم من أي خير تجدوه هو خيرا وأعظم ثوابا. واطلبوا المغفرة من الله، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المدثر مكية. من مقاصد السورة الأمر بالاجتهاد في دعوة المكذبين وإنذارهم بالآخرة والقرآن. التفسير:
3: يا أيها المدثر،
0: يا أيها المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم،
3: قم فأنذر،
0: انهض فخوف من عذاب الله،
3: وربك فكبر،
0: وعظم ربك،
3: وثيابك فطهر،
0: وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات،
3: والرجز فاهجر،
0: وابتعد عن عبادة الأوثان،
3: ولا تمنن تستكثر،
0: ولا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح،
3: ولربك فاصبر،
0: واصبر لله على ما تلاقيه من الأذى،
3: فإذا نقر في الناقور،
0: فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية،
3: فذلك يومئذ يوم عسير،
0: فذلك اليوم يوم شديد،
3: على الكافرين غير يسير،
0: على الكافرين بالله وبرسله غير سهل،
3: ذرني ومن خلقت وحيدا،
0: اتركني أيها الرسول ومن خلقته وحيدا في بطن أمه دون مال أو ولد، وهو الوليد بن المغيرة،
3: وجعلت له مالا ممدودا،
0: وجعلت له مالا كثيرا،
3: وبنين شهودا،
0: وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون المحافل معه لا يفارقونه لسفر لكثرة ماله،
3: ومهدت له تمهيدا،
0: وبسطت له في العيش والرزق والولد بسطا،
3: ثم يطمع أن أزيد،
0: ثم يطمع مع كفره بي أن أزيده بعدما أعطيته من ذلك كله،
3: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا.
0: ليس الأمر كما تصور، إنه كان معاندا لآياتنا المنزلة على رسولنا مكذبا بها،
3: سأرهقه صعودا،
0: سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحملها،
3: إنه فكر وقدر،
0: إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكر فيما يقوله في القرآن لإبطاله وقدر ذلك في نفسه،
3: فقتل كيف قدر،
0: فلعن وعذب كيف قدر،
3: ثم قتل كيف قدر،
0: ثم لعن وعذب كيف قدر،
3: ثم نظر،
0: ثم أعاد النظر والتروي فيما يقول:
3: ثم عبس وبسر.
0: ثم قطب وجهه وكلح حين لم يجد ما يطعن به في القرآن.
3: ثم أدبر واستكبر.
0: ثم أدبر عن الإيمان واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم،
3: فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر.
0: فقال: ليس هذا الذي جاء به محمد كلام الله، بل هو سحر يرويه عن غيره.
3: إن هذا إلا قول البشر.
0: ليس هذا كلام الله، بل هو كلام الإنس.
3: سأصليه سقر.
0: سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النار، وهي سقر يقاسي حرها.
3: وما أدراك ما سقر؟
0: وما أعلمك يا محمد ما سقر؟
3: لا تبقي ولا تذر.
0: لا تبقي شيئا من المعذب فيها إلا أتت عليه ولا تتركه، ثم يعود كما كان، ثم تأتي عليه، وهكذا دواليك.
3: لواحة للبشر،
0: شديدة الإحراق والتغيير للجلود.
3: عليها 19،
0: عليها 19 ملكا وهم خزنتها.

0: بشر.
1: وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة، فلا طاقة للبشر بهم. وقد كذب أبو جهل حين ادعى أنه وقومه يقدرون على البطش بهم ثم يخرجون من النار، وما جعلنا عددهم هذا إلا اختبارا للذين كفروا بالله ليقولوا ما قالوا فيضاعف عليهم العذاب، وليتيقن اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين نزل القرآن مصدقا لما في كتابيهم، وليزداد المؤمنون إيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب، ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون، وليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب، مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به. يضل الله من شاء أن يضله ويهدي من شاء أن يهديه، وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه. فليعلم بذلك أبو جهل القائل: أما لمحمد أعوان إلا 19؟ استخفافا وتكذيبا، وما النار إلا تذكرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه.
0: كلا والقمر.
1: ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها، أقسم الله بالقمر.
0: والليل إذ أدبر،
1: وأقسم بالليل حين ولى.
0: والصبح إذا أسفر،
1: وأقسم بالصبح إذا أضاء.
0: إنها لإحدى الكبر،
1: إن نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة.
0: نذيرا للبشر،
1: ترهيبا وتخويفا للناس.
0: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر،
1: لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بالإيمان بالله والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي.
0: كل نفس بما كسبت رهينة،
1: كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة، فإما أن تبقها أعمالها وإما أن تخلصها وتنقذها من الهلاك.
0: إلا أصحاب اليمين،
1: إلا المؤمنين فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم بل يتجاوز عنها لما لهم من عمل صالح.
0: في جنات يتساءلون،
1: وهم يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضا.
0: عن المجرمين،
1: عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من المعاصي.
0: ما سلككم في سقر،
1: يقولون لهم ما أدخلكم في جهنم.
0: قالوا لم نك من المصلين،
1: فيجيبهم الكفار قائلين: لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا.
0: ولم نكن نطعم المسكين،
1: ولم نكن نطعم الفقير مما أعطانا الله.
0: وكنا نخوض مع الخائضين،
1: وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا، ونتحدث مع أهل الضلال والغواية.
0: وكنا نكذب بيوم الدين،
1: وكنا نكذب بيوم الجزاء.
0: حتى أتانا اليقين،
1: وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت فحال بيننا وبين التوبة.
0: فما تنفعهم شفاعة الشافعين،
1: فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين، لأن من شرط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع له.
0: فما لهم عن التذكرة معرضين،
1: أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن.
0: كأنهم حمر مستنفرة،
1: كأنهم في إعراضهم ونفورهم منه حمر وحش شديدة النفور.
0: فرت من قسورة،
1: نفرت من أسد خوفا منه.
0: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة
1: بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمد رسول من الله وليس سبب ذلك قلة البراهين أو ضعف الحجج وإنما هو العناد والاستكبار
0: كلا بل لا يخافون الآخرة
1: ليس الأمر كذلك بل السبب في تماديهم في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم
0: كلا إنه تذكرة
1: ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير
0: فمن شاء ذكره
1: فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به قرأه واتعظ به

0: مغفرة.
1: وما يتعظون إلا أن يشاء الله أن يتعظوا، هو سبحانه أهل لأن يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة القيامة مكية. من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على بعث الخلق وجمعهم يوم القيامة. التفسير:
0: لا أقسم بيوم القيامة.
1: أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين.
0: ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: وأقسم بالنفس الطيبة التي تلوم صاحبها على التقصير في الأعمال الصالحة وعلى فعل السيئات، أقسم بهذين الأمرين ليبعثن الناس للحساب والجزاء.
0: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.
1: أيظن الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث؟
0: بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
1: بلى نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه خلقا سويا كما كانت.
0: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.
1: بل يريد الإنسان بإنكاره البعث أن يستمر على فجوره مستقبلا دون رادع.
0: يسأل أيان يوم القيامة.
1: يسأل على وجه الاستبعاد عن يوم القيامة متى يقع.
0: فإذا برق البصر.
1: فإذا تحير البصر واندهش حين يرى ما كان يكذب به.
0: وخسف القمر.
1: وذهب ضوء القمر.
0: وجمع الشمس والقمر.
1: وجمع جرم الشمس والقمر.
0: يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
1: يقول الإنسان الفاجر في ذلك اليوم أين الفرار.
0: كلا لا وزر.
1: لا فرار في ذلك اليوم، ولا ملجأ يلجأ إليه الفاجر، ولا معتصم يعتصم به.
0: إلى ربك يومئذ المستقر.
1: إلى ربك أيها الرسول في ذلك اليوم المرجع والمصير للحساب والجزاء.
0: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
1: يخبر الإنسان في ذلك اليوم بما قدم من أعماله وبما أخر منها.
0: بل الإنسان على نفسه بصيرة.
1: بل الإنسان شاهد على نفسه، حيث تشهد عليه جوارحه بما اكتسبه من إثم.
0: ولو ألقى معاذيره.
1: ولو جاء بأعذار يجادل بها عن نفسه أنه ما عمل سوءا لم تنفعه.
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
1: لا تحرك أيها الرسول لسانك بالقرآن متعجلا أن ينفلت منك.
0: إن علينا جمعه وقرآنه.
1: إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وإثبات قراءته على لسانك.
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فأنصت إلى قراءته واستمع.
0: ثم إن علينا بيانه.
1: ثم إن علينا تفسيره لك.
0: كلا بل تحبون العاجلة.
1: كلا، ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة البعث، فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداء لا يعجز عن إحيائكم بعد موتكم، لكن سبب تكذيبكم بالبعث هو حبكم للحياة الدنيا سريعة الانقضاء.
0: وتذرون الآخرة.
1: وترككم للحياة الآخرة التي طريقها القيام بما أمركم الله به من الطاعات، وترك ما نهاكم عنه من المحرمات.
0: وجوه يومئذ ناضرة،
1: وجوه أهل الإيمان والسعادة في ذلك اليوم بهية لها نور.
0: إلى ربها ناظرة،
1: ناظرة إلى ربها متمتعة بذلك.
0: ووجوه يومئذ باسرة،
1: ووجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسة.
0: تظن أن يفعل بها فاقرة،
1: توقن أن ينزل بها عقاب عظيم وعذاب أليم.
0: كلا إذا بلغت التراقي،
1: ليس الأمر كما يتصور المشركون من أنهم إذا ماتوا لا يعذبون، فإذا وصلت نفس أحدهم أعالي صدره.
0: وقيل من راق،
1: وقال بعض الناس لبعض من يرقي هذا لعله يشفى.
0: وظن أنه الفراق،
1: وأيقن من في النزع حينئذ أنه فراق الدنيا بالموت.
0: والتفت الساق بالساق،
1: واجتمعت الشدائد عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة.
0: إلى ربك يومئذ المساق،
1: إذا حصل ذلك يساق الميت إلى ربه.
0: فلا صدق ولا صلى،
1: فلا صدق الكافر بما جاء به رسوله ولا صلى لله سبحانه.
0: ولكن كذب وتولى،
1: ولكن كذب بما جاءه به رسوله وأعرض عنه.
0: ثم ذهب إلى أهله يتمطى،
1: ثم ذهب هذا الكافر إلى أهله يختال في مشيته من الكبر.
0: أولى لك فأولى،
1: فتوعد الله الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه.
0: ثم أولى لك فأولى،
1: ثم أعاد الجملة على سبيل التأكيد فقال ثم أولى لك فأولى.
0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى،
1: أيظن الإنسان أن الله تاركه مهملا دون أن يكلفه بشرع.
0: ألم يك نطفة من مني يمنى،
1: ألم يكن هذا الإنسان يوما نطفة من مني يصب في الرحم.
0: ثم كان علقة فخلق فسوى،
1: ثم كان بعد ذلك قطعة من دم جامد، ثم خلقه الله وجعل خلقه سويا.
0: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى،
1: فجعل من جنسه النوعين الذكر والأنثى.
0: أليس ذلك
1: خلقه سويا،
0: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى،
1: فجعل من جنسه النوعين الذكر والأنثى.
0: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
1: أليس الذي خلق الإنسان من نطفة فعلقه بقادر على إحياء الموتى للحساب والجزاء من جديد؟ بلى إنه لقادر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن.

0: الكريم صوتيا
1: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الإنسان مكية. من مقاصد السورة تذكير الإنسان بأصل خلقه ومصيره، وبيان ما أعد الله في الجنة لأوليائه. التفسير.

0: خميرا.
1: إنا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ماء الرجل وماء المرأة، نختبره بما نلزمه به من التكاليف، فجعلناه سميعا بصيرا ليقوم بما كلفناه به من الشرع.

إنا بينا له على ألسنة رسلنا طريق الهداية فاستبانت له بذلك طريق الضلال، فهو بعد ذلك إما أن يهتدي للصراط المستقيم فيكون عبدا مؤمنا شكورا لله، وإما أن يضل عنها فيكون عبدا كافرا جحودا لآيات الله. ولما بين الله نوعي المهتدي والضال بين جزاءهما فقال:

إن أعددنا للكافرين بالله وبرسوله سلاسل يسحبون بها في النار، وأغلالا يغلون بها فيها، ونارا مستعرة.

0: إن المؤمنين المطيعين لله يشربون يوم القيامة من كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته.
1: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
0: هذا الشراب المعد لأهل الطاعة هو من عين سهلة التناول غزيرة لا تنضب، يروى بها عباد الله يسيلونها ويجرونها أين شاءوا.

0: كثيرا.
1: وصفات العباد الذين يشربونها أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من الطاعات، ويخافون يوما كان شره منتشرا فاشيا، وهو يوم القيامة.
0: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
1: ويطعمون الطعام مع كونهم في حال يحبونه لحاجتهم إليه واشتهائهم له، يطعمونه المحتاجين من الفقراء واليتامى والأسارى.

0: نورا.
1: ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونه إلا لوجه الله، فهم لا يريدون منه ثوابا ولا ثناء على إطعامه.
0: منكم جزاء ولا شكورا.
1: ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونه إلا لوجه الله، فهم لا يريدون منه ثوابا ولا ثناء على إطعامهم إياهم.
0: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
1: إنا نخاف من ربنا يوما تكلح فيه وجوه الأشقياء لشدته وفظاعته.

فوقاهم الله بفضله شر ذلك اليوم العظيم، وأعطاهم بهاء ونورا في وجوههم إكراما لهم وسرورا في قلوبهم.

وأثابهم الله بسبب صبرهم على الطاعات وصبرهم على أقدار الله وصبرهم عن المعاصي جنة يتنعمون فيها وحريرا يلبسونها.

0: متكئون فيها على الأسرة المزينة لا يرون في هذه الجنة شمسا يؤذيهم شعاعها ولا بردا شديدا، بل هم في ظل دائم لا حر معه ولا برد.
1: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.
0: قريبة منهم ظلالها وسخرت ثمارها لمن يتناولها، فيتناولها بيسر وسهولة حيث ينالها المضطجع والقاعد والقائم.

0: ويدور عليهم الخدم بآنية الفضة وبكؤوسها الصافي لونها عند إرادتهم الشراب،
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: هي في صفاء لونها مثل الزجاج، غير أنها من الفضة، وهي مقدرة وفق ما يريدون لا تزيد عنه ولا تنقص.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: ويسقى هؤلاء المكرمون كأسا من خمر ممزوجة بالزنجبيل.
1: عينا فيها تسمى سلسبيلا.
0: يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا.

0: صغرا.
1: ويدور عليهم في الجنة ولدان باقون على شبابهم، إذا رأيتهم ظننتهم لنضارة وجوههم وحسن ألوانهم وكثرتهم وتفرقهم لؤلؤا منثورا.
0: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
1: وإذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيما لا يمكن وصفه، ورأيت ملكا عظيما لا يدانيه ملك.
0: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا

قد علت أبدانهم الثياب الخضراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق وغليظ الديباج، وألبسوا فيها أسورة من فضة، وسقاهم الله شرابا خاليا من أي منغص.

0: شكرا.
1: ويقال لهم تكريما لهم: إن هذا النعيم الذي أعطيتموه كان ثوابا لكم على أعمالكم الصالحة، وكان عملكم مقبولا عند الله.
0: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
1: إنا نحن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن مفرقا، ولم ننزله عليك جملة واحدة.
0: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.
1: فاصبر لما يحكم به الله قدرا أو شرعا، ولا تطع آثما فيما يدعو له من الإثم، ولا كافرا فيما يدعو إليه من الكفر.
0: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
1: واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار، وصلاة الظهر والعصر آخرة.
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: واذكره بصلاتي الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء، وتهجد به بعدهما.

0: إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا ويحرصون عليها ويتركون وراءهم يوم القيامة وهو يوم ثقيل لما فيه من الشدائد والمحن.
1: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.
0: نحن خلقناهم وقوينا خلقهم بتقوية مفاصلهم وأعضائهم وغيرها، وإذا شئنا إهلاكهم وإبدالهم بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم.
1: إن هذه تذكرة،

وما تشاءون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا أن يشاء الله ذلك منكم، فالأمر كله إليه، إن الله كان عليما بما يصلح لعباده وبما لا يصلح لهم، حكيما في خلقه وقدره وشرعه.

0: يدخل من يشاء من عباده في رحمته فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح، وأعد للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي عذابا موجعا في الآخرة وهو عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المرسلات مكية. من مقاصد السورة: ويل يومئذ للمكذبين. التفسير:
3: والمرسلات عرفا.
0: أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عرف الفرس.
3: فالعاصفات عصفا.
0: وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب.
3: والناشرات نشرا.
0: وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب.
3: فالفارقات فرقا.
0: وأقسم بالرياح التي تنشر المطر.
3: فالملقيات ذكرا.
0: وأقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل.
3: عذرا أو نذرا.
0: وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي، تنزل بالوحي إعذارا من الله إلى الناس وإنذارا للناس من عذاب الله.
3: إنما توعدون لواقع.
0: إن الذي توعدون به من البعث والحساب والجزاء لواقع لا محالة.
3: فإذا النجوم طمست.
0: فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوءها.
3: وإذا السماء فرجت.
0: وإذا السماء شقت لتنزل الملائكة منها.
3: وإذا الجبال نسفت.
0: وإذا الجبال اقتلعت من مكانها ففتتت حتى تصير هباء.
3: وإذا الرسل أقتت.
0: وإذا الرسل جمعت لوقت محدد.
3: لأي يوم أجلت.
0: ليوم عظيم أجلت للشهادة على أممها.
3: ليوم الفصل.
0: ليوم الفصل بين العباد، فيتبين المحق من المبطل والسعيد من الشقي.
3: وما أدراك ما يوم الفصل.
0: وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الفصل.
3: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله.
3: ألم نهلك الأولين.
0: ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت رسلها.
3: ثم نتبعهم الآخرين.
0: ثم نتبعهم المكذبين من المتأخرين فنهلكهم كما أهلكناهم.
3: كذلك نفعل بالمجرمين.
0: مثل الإهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
3: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد الله بالعقاب للمجرمين.
3: ألم نخلق من ماء مهين.
0: ألم نخلقكم أيها الناس من ماء حقير قليل وهو النطفة.
3: فجعلناه في قرار مكين.
0: فجعلنا ذلك الماء المهين في مكان محروز وهو رحم المرأة.
3: إلى قدر

0: قم
1: إلى مدة معلومة هي مدة الحمل.
0: فقدرنا فنعم القادرون.
1: فقدرنا صفة المولود وقدره ولونه وغير ذلك، فنعم القادرون لذلك كله نحن.
0: ويل يومئذ للمكذبين.
1: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بقدرة الله.
0: ألم نجعل الأرض كفاتا؟
1: ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعا؟
0: أحياء وأمواتا،
1: تضم أحياءهم بالسكن عليها وعمارتها، وأمواتهم بالدفن فيها،

0: وجعلنا فيها جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب عاليات، وأسقيناكم أيها الناس ماء عذبا، فمن خلق ذلك ليس عاجزا عن بعثكم.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بنعم الله عليهم.
1: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون.
0: ويقال للمكذبين بما جاءت به رسلهم: سيروا أيها المكذبون إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب.
1: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
0: سيروا إلى ظل من دخان النار مفترق ثلاث فرق.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب.
0: ليس فيه برد الظلال ولا يمنع لهيب النار وحرها أن ينفذ إليكم.
1: إنها ترمي بشرر كالقصر.
0: إن النار تقذف بشرارات، كل شرارة مثل القصر في عظمها.
1: كأنه جمالة صفر.
0: كأن الشرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها جمال سود.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بعذاب الله.
1: هذا يوم لا ينطقون.
0: هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء.
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون.
0: ولا يؤذن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم وسيئاتهم فيعتذرون إليه.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بأخبار هذا اليوم.
1: هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين.
0: هذا يوم الفصل بين الخلائق، جمعناكم والأمم السابقة في صعيد واحد.
1: فإن كان لكم كيد فكيدون.
0: فإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب الله فاحتالوا علي.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل.
1: إن المتقين في ظلال وعيون.
0: إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في ظلال أشجار الجنة الوارفة وعيون الماء العذبة الجارية.
1: وفواكه مما يشتهون.
0: وفواكه مما يشتهون أكله.
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
0: ويقال لهم: كلوا من الطيبات واشربوا شرابا هنيئا لا منغص فيه بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحات.
1: إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسنين لأعمالهم.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بما أعد الله للمتقين.
1: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.
0: ويقال للمكذبين: كلوا وتمتعوا بملذات الحياة وقتا قليلا في الدنيا، إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم رسله مجرمون.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بجزائهم يوم الدين.
1: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
0: وإذا قيل لهؤلاء المكذبين صلوا لله لا يصلون له.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله.
1: فبأي حديث بعده يؤمنون؟
0: فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربهم فبأي حديث غيره يؤمنون؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النبأ مكية. من مقاصد السورة بيان أدلة القدرة على البعث والتخويف من العاقبة. التفسير.
1: عما يتساءلون؟
0: عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم؟
1: عن النبأ العظيم.
0: يسأل بعضهم بعضا عن الخبر العظيم، وهو هذا القرآن المنزل على رسولهم المتضمن لخبر البعث.
1: الذي هم فيه مختلفون.
0: هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به من كونه سحرا أو شعرا أو كهانة أو أساطير الأولين.
1: كلا سيعلمون.
0: ليس الأمر كما زعموا، سيعلم هؤلاء المكذبون بالقرآن عاقبة تكذيبهم السيئة.
1: ثم كلا سيعلمون.
0: ثم سيتأكد لهم ذلك.
1: ألم نجعل الأرض مهادا؟
0: ألم نصير الأرض ممهدة لهم صالحة لاستقرارهم عليها؟
1: والجبال أوتادا؟
0: وجعلنا الجبال عليها بمنزلة أوتاد تمنعها من الاضطراب.
1: وخلقناكم أزواجا؟
0: وخلقناكم أيها الناس أصنافا منكم الذكران والإناث.
1: وجعلنا نومكم سباتا؟
0: وجعلنا نومكم انقطاعا عن النشاط لتستريحوا.
1: وجعلنا الليل لباسا؟
0: وجعلنا الليل ساترا لكم بظلمته مثل اللباس الذي تسترون به عورتكم.
1: وجعلنا النهار معاشا؟
0: وجعلنا النهار ميدانا للكسب والبحث عن الرزق.
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا؟
0: وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة الصنع.
1: وجعلنا سراجا وهاجا؟
0: وصيرنا الشمس مصباحا شديد الاتقاد والإنارة.
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا؟
0: وأنزلنا من السحوب التي حان لها أن تمطر ماء كثير الانصباب.
1: لنخرج به حبا ونباتا؟
0: لنخرج به أصناف الحب وأصناف النبات.
1: وجنات ألفافا؟
0: ونخرج به بساتين ملتفة من كثرة تداخل أغصان أشجارها. ولما ذكر الله هذه النعم الدالة على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامة، لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم، فقال:
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا.
0: إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدا محددا بوقت لا يتخلف.
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا؟
0: يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية فتأتون أيها الناس جماعات جماعات.
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا.
0: وفتحت السماء فصار لها فروج مثل الأبواب المفتحة.
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا. فكانت أبوابا.
0: وفتحت السماء فصار لها فروج مثل الأبواب المفتحة.
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
0: وجعلت الجبال تسير حتى تتحول هباء منثورا فتصير مثل السحاب.
1: إن جهنم كانت مرصادا.
0: إن جهنم كانت راصدة مرتقبة.
1: للطاغين مآبا.
0: للظالمين مرجعا يرجعون إليه.
1: لابثين فيها أحقابا.
0: ماكثين فيها أزمنة ودهورا لا نهاية لها.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
0: لا يذوقون فيها هواء باردا يبرد حر السعير عنهم ولا يذوقون فيها شرابا يتلذذ به.
1: إلا حميما وغساقا.
0: لا يذوقون إلا ماء شديد الحرارة وما يسيل من صديد أهل النار.
1: جزاء وفاقا.
0: جزاء موافقا لما كانوا عليه من الكفر والضلال.
1: إنهم كانوا لا يرجون حسابا.
0: إنهم كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فلو كانوا يخافون البعث لآمنوا بالله وعملوا صالحا.
1: وكذبوا بآياتنا كذابا.
0: وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا تكذيبا.
1: وكل شيء أحصيناه كتابا.
0: وكل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددناه وهو مكتوب في صحائف أعمالهم.
1: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
0: فذوقوا أيها الطغاة هذا العذاب الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا على عذابكم.
1: إن للمتقين مفازا.
0: إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة.
1: حدائق وأعنابا.
0: بساتين وأعنابا.
1: وكواعب أترابا.
0: وناهدات مستويات السن.
1: وكأسا دهاقا.
0: وكأس خمر ملأى.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
0: لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا ولا يسمعون كذبا ولا يكذب بعضهم بعضا.
1: جزاء من ربك عطاء حسابا.

0: ربا.
1: رب السماوات والأرض ورب ما بينهما، رحمن الدنيا والآخرة، لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسألوه إلا إذا أذن لهم.

0: يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفين لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع، وقال سدادا ككلمة التوحيد:
1: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
0: ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع، فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه.

0: إنا حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يحصل يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا ويقول الكافر متمنيا الخلاص من العذاب يا ليتني صرت ترابا مثل الحيوانات عندما يقال لها يوم القيامة كوني ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النازعات مكية. من مقاصد السورة التذكير بالله واليوم الآخر. التفسير.
3: والنازعات غرقا.
0: أقسم الله بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف.
3: والناشطات نشطا.
0: وأقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر.
3: والسابحات سبحا.
0: وأقسم بالملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله.
3: فالسابقات سبقا.
0: وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله.
3: فالمدبرات أمرا.
0: وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد. أقسم بذلك كله ليبعثنهم للحساب والجزاء.
3: يوم ترجف الراجفة.
0: يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى.
3: تتبعها الرادفة.
0: تتبع هذه النفخة نفخة ثانية.
3: قلوب يومئذ واجفة.
0: قلوب بعض الناس في ذلك اليوم خائفة.
3: أبصارها خاشعة.
0: يظهر على أبصارها أثر الذلة.
3: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
0: وكانوا يقولون هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا.
3: أئذا كنا عظاما نخرة.
0: أئذا كنا عظاما بالية فارغة نرجع بعد ذلك.
3: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
0: قالوا إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة مغبونا صاحبها.
3: فإنما هي زجرة واحدة.
0: أمر البعث يسير فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ.
3: فإذا هم بالساهرة.
0: فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في بطنها.
3: هل أتاك حديث موسى.
0: هل جاءك أيها الرسول خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون.
3: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
0: حين ناداه ربه سبحانه بوادي طوى المطهر.
3: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: قال له فيما قال سر إلى فرعون إنه تجاوز الحد في الظلم والاستكبار.
3: فقل هل لك إلى أن تزكى.
0: فقل له هل لك يا فرعون أن تتطهر من الكفر والمعاصي.
3: وأهديك إلى ربك فتخشى.
0: وأرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشاه فتعمل بما يرضيه وتتجنب ما يسخطه.
3: فأراه الآية الكبرى.
0: فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى الدالة على أنه رسول من ربه وهي اليد والعصا.
3: فكذب وعصى.
0: فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام.
3: ثم أدبر يسعى.
0: ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى عليه السلام مجتهدا في معصية الله ومعارضة الحق.
3: فحشر فنادى،
0: فجمع قومه وأتباعه لمغالبة موسى عليه السلام، فنادى قائلا:
3: فقال أنا ربكم الأعلى،
0: أنا ربكم الأعلى، فلا طاعة لغيري عليكم.
3: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى،
0: فأخذه الله فعاقبه في الدنيا بالغرق في البحر، وعاقبه في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب.
3: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى،
0: إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى الله، فهو الذي ينتفع بالمواعظ.
3: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
0: أإيجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث أصعب، أم إيجاد السماء التي بناها؟
3: رفع سمكها فسواها،
0: جعل سمتها في جهة العلو رفيعا، فجعلها مستوية، لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب.
3: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: وأظلم ليلها إذا غربت شمسها، وأظهر نورها إذا أشرقت.
3: والأرض بعد ذلك دحاها،
0: والأرض بعد أن خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها.
3: أخرج منها ماءها ومرعاها،
0: أخرج منها ماءها عيونا تجري، وأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب.
3: والجبال أرساها،
0: والجبال جعلها ثابتة على الأرض.
3: متاعا لكم ولأنعامكم،
0: كل ذلك منافع لكم أيها الناس ولأنعامكم، فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقه من جديد.

0: فإذا جاءت النفخة الثانية التي تغمر كل شيء بهولها وقامت القيامة
1: يوم يتذكر الإنسان ما سعى
0: يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا
1: وبرزت الجحيم لمن يرى
0: وجيء بجهنم وأظهرت عيانا لمن يبصرها
1: فأما من طغى
0: فأما من تجاوز الحد في الضلال
1: وآثر الحياة الدنيا
0: وفضل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقية
1: فإن الجحيم هي المأوى
0: فإن النار هي مستقره الذي يأوي إليه.

0: وأما من خاف قيامه بين يدي ربه وكف نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله
1: فإن الجنة هي المأوى
0: فإن الجنة هي مستقره الذي يأوي إليه.
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
0: يسألك أيها الرسول هؤلاء المكذبون بالبعث متى تقع الساعة؟
1: فيما أنت من ذكراها
0: ليس لك علم بها حتى تذكرها لهم وليس من شأنك ذلك إنما شأنك الاستعداد لها.
1: إلى ربك منتهاها
0: إلى ربك وحده منتهى علم الساعة.
1: إنما أنت منذر من يخشاها
0: إنما أنت منذر من يخشى الساعة لأنه الذي ينتفع بإنذارك.

0: كأنهم يوم يرون الساعة مشاهدة لم يلبثوا في حياتهم الدنيا إلا عشية يوم واحد أو بكرته. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة عبسة مكية. من مقاصد السورة تذكير الكافرين المستغنين عن ربهم ببراهين البعث. التفسير:
3: عبس وتولى.
0: قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض
3: أن جاءه الأعمى،
0: لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم يسترشده وكان أعمى. جاء والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بأكابر المشركين أملا في هدايتهم.
3: وما يدريك لعله يزكى،
0: وما يعلمك أيها الرسول لعل هذا الأعمى يتطهر من ذنوبه.
3: أو يذكر فتنفعه الذكرى،
0: أو يتعظ بما يسمع منك من المواعظ فينتفع بها.
3: أما من استغنى،
0: أما من استغنى بنفسه بما لديه من المال عن الإيمان بما جئت به
3: فأنت له تصدى،
0: فأنت تتعرض له وتقبل إليه.
3: وما عليك ألا يزكى،
0: وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله.
3: وأما من جاءك يسعى،
0: وأما من جاءك يسعى بحثا عن الخير
3: وهو يخشى،
0: وهو يخشى ربه
3: فأنت عنه تلهى،
0: فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين.
3: كلا إنها تذكرة،
0: ليس الأمر كذلك، إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل.
3: فمن شاء ذكره،
0: فمن شاء أن يذكر الله ذكره واتعظ بما في هذا القرآن.
3: في صحف مكرمة،
0: فهذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة.
3: مرفوعة مطهرة،
0: مرفوعة في مكان عال مطهرة لا يصيبها دنس ولا رجس.
3: بأيدي سفرة،
0: وهي بأيدي رسل من الملائكة.
3: كرام بررة،
0: كرام عند ربهم كثير فعل الخير والطاعات.
3: قتل الإنسان ما أكفره،
0: لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره بالله.
3: من أي شيء خلقه،
0: من أي شيء خلقه الله حتى يتكبر في الأرض ويكفره.
3: من نطفة خلقه فقدره،
0: من ماء قليل خلقه فقدر خلقه طورا بعد طور.
3: ثم السبيل يسره،
0: ثم يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه.
3: ثم أماته فأقبره،
0: ثم بعدما قدر له من عمر في الحياة أماته وجعل له قبرا يبقى فيه إلى أن يبعث.
3: ثم إذا شاء أنشره،
0: ثم إذا شاء بعثه للحساب والجزاء.
3: كلا لما يقض ما أمره،
0: ليس الأمر كما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه من حق، فهو لم يؤد ما أوجب الله عليه من الفرائض.
3: فلينظر الإنسان إلى طعامه،
0: فلينظر الإنسان الكافر بالله إلى طعامه الذي يأكله كيف حصل.
3: أنا صببنا الماء صبا.
0: فأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة.
3: ثم شققنا الأرض شقا.
0: ثم فتقنا الأرض فانشقت عن النبات.
3: فأنبتنا فيها حبا.
0: فأنبتنا فيها الحبوب من قمح وذرة وغيرهما.
3: وعنبا وقضبا.
0: وأنبتنا فيها عنبا وقتا رطبا ليكون علفا لدوابهم.
3: وزيتونا ونخلا.
0: وأنبتنا فيها زيتونا ونخلا.
3: وحدائق غلبا.
0: وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار.
3: وفاكهة وأبا.
0: وأنبتنا فيها فاكهة وأنبتنا فيها ما ترعاه بهائمكم.
3: متاعا لكم ولأنعامكم.
0: لانتفاعكم وانتفاع بهائمكم.
3: فإذا جاءت الصاخة.
0: فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان وهي النفخة الثانية.
3: يوم يفر المرء من أخيه.
0: يوم يهرب المرء من أخيه.
3: وأمه وأبيه.
0: ويفر من أمه وأبيه.
3: وصاحبته وبنيه.
0: ويفر من زوجته وأولاده.
3: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
0: لكل واحد منهم ما يشغله عن الآخر من شدة الكرب في ذلك اليوم.
3: وجوه يومئذ مسفرة.
0: وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة.
3: ضاحكة مستبشرة.
0: ضاحكة فرحة بما أعد الله لها من رحمته.
3: ووجوه يومئذ عليها غبرة.
0: ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار.
3: ترهقها قترة.
0: تغشاها ظلمة.
3: أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: أولئك الموصوفون بتلك الحال هم الذين جمعوا بين الكفر والفجور. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة التكوير مكية. من مقاصد السورة كمال القرآن في تذكير الأنفس باختلال الكون عند البعث. التفسير.
3: إذا الشمس كورت.
0: إذا الشمس جمع جرمها وذهب ضوءها.
3: وإذا النجوم انكدرت.
0: وإذا الكواكب تساقطت ومحي ضوءها.
3: وإذا الجبال سيرت.
0: وإذا الجبال حركت من مكانها.
3: وإذا العشار عطلت.
0: وإذا النوق الحوامل التي يتنافس أهلها فيها أهملت بتركهم لها.
3: وإذا الوحوش حشرت.
0: وإذا الوحوش جمعت مع البشر في صعيد واحد.
3: وإذا البحار سجرت.
0: وإذا البحار أوقدت حتى تصير نارا.
3: وإذا النفوس زوجت.
0: وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي.
3: وإذا الموءودة سئلت.
0: وإذا الطفلة المدفونة وهي حية سألها الله.
3: بأي ذنب قتلت.
0: بأي جريمة قتلك من قتلك.
3: وإذا الصحف نشرت.
0: وإذا صحف أعمال العباد نشرت ليقرأ كل واحد صحيفة أعماله.
3: وإذا السماء كشطت،
0: وإذا السماء نزعت كما ينزع الجلد عن الشاة.
3: وإذا الجحيم سعرت،
0: وإذا النار أوقدت.
3: وإذا الجنة أزلفت،
0: وإذا الجنة قربت للمتقين.
3: علمت نفس ما أحضرت،
0: عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال لذلك اليوم.
3: فلا أقسم بالخنس،
0: أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل.
3: الجوار الكنس،
0: الجاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الظباء تدخل كناسها أي بيتها.
3: والليل إذا عسعس،
0: وأقسم بأول الليل إذا أقبل وبآخره إذا أدبر.
3: والصبح إذا تنفس،
0: وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره.
3: إنه لقول رسول كريم،
0: إن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلام الله بلغه ملك أمين وهو جبريل عليه السلام ائتمنه الله عليه.
3: ذي قوة عند ذي العرش مكين،
0: صاحب قوة ذي منزلة عظيمة عند رب العرش سبحانه.
3: مطاع ثم أمين،
0: يطيعه أهل السماء مؤتمن على ما يبلغه من الوحي.
3: وما صاحبكم بمجنون،
0: وما محمد صلى الله عليه وسلم الملازم لكم الذي تعرفون عقله وأمانته وصدقه بمجنون كما تدعون بهتانا.
3: ولقد رآه بالأفق المبين،
0: ولقد رأى صاحبكم جبريل على صورته التي خلق عليها بأفق السماء الواضح.
3: وما هو على الغيب بضنين،
0: هو ليس صاحبكم ببخيل عليكم يبخل أن يبلغكم ما أمر بتبليغه إليكم ولا يأخذ أجرا كما يأخذه الكهنة.
3: وما هو بقول شيطان رجيم،
0: وليس هذا القرآن من كلام شيطان مطرود من رحمة الله.
3: فأين تذهبون،
0: فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج.
3: إن هو إلا ذكر للعالمين،
0: ليس القرآن إلا تذكيرا وموعظة للجن والإنس.
3: لمن شاء منكم أن يستقيم،
0: لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق.

0: وما تشاءون استقامة ولا غيرها إلا أن يشاء الله ذلك رب الخلائق كلها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الانفطار مكية. من مقاصد السورة: تحذير الإنسان من الاغترار ونسيان يوم القيامة. التفسير:
3: إذا السماء انفطرت.
0: إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها.
3: وإذا الكواكب انتثرت.
0: وإذا الكواكب تساقطت متناثرة.
3: وإذا البحار فجرت.
0: وإذا البحار فتح بعضها على بعض فاختلطت.
3: وإذا القبور بعثرت.
0: وإذا القبور قلب ترابها لبعث من فيها من الأموات.
3: علمت نفس ما قدمت وأخرت.
0: أعند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمله.
3: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
0: يا أيها الإنسان الكافر بربك، ما الذي جعلك تخالف أمر ربك حين أمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة تكرما منه؟
3: الذي خلقك فسواك فعدلك.
0: الذي أوجدك بعد أن كنت عدما وجعلك سوي الأعضاء معتدلها.
3: في أي صورة ما شاء ركبك.
0: في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك، وقد أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها.
3: كلا بل تكذبون بالدين.
0: ليس الأمر كما تصورتم أيها المغترون، بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له.
3: وإن عليكم لحافظين.
0: وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم.
3: كراما كاتبين.
0: كراما عند الله كاتبين يكتبون أعمالكم.
3: يعلمون ما تفعلون.
0: يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه.
3: إن الأبرار لفي نعيم.
0: إن كثيري فعل الخير والطاعة لفي نعيم دائم يوم القيامة.
3: وإن الفجار لفي جحيم.
0: وإن أصحاب الفجور لفي نار تستعير عليهم.
3: يصلونها يوم الدين.
0: يدخلونها يوم الجزاء يعانون حرها.
3: وما هم عنها بغائبين.
0: وليسوا عنها بغائبين أبدا، بل هم خالدون فيها.
3: وما أدراك ما يوم الدين.
0: وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الدين؟
3: ثم ما أدراك ما يوم الدين.
0: ثم ما أعلمك ما يوم الدين؟

0: يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا، والأمر كله في ذلك اليوم لله وحده، يتصرف بما يشاء لا أحد غيره. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المطففين مكية، من مقاصد السورة تحذير المكذبين الظالمين من يوم القيامة وبشارة المؤمنين به. التفسير:
3: ويل للمطففين،
0: هلاك وخسار للمطففين،
3: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون،
0: وهم الذين إذا اكتالوا من غيرهم يستوفون حقهم كاملا دون نقص،
3: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون،
0: وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والميزان، وكان ذلك حال أهل المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
3: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟
0: ألا يتيقن هؤلاء الذين يفعلون هذا المنكر أنهم مبعوثون إلى الله؟
3: ليوم عظيم،
0: للحساب والجزاء في يوم عظيم لما فيه من المحن والأهوال.
3: يوم يقوم الناس لرب العالمين،
0: يوم يقوم الناس لرب الخلائق كلها للحساب.
3: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين،
0: ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا بعث بعد الموت، إن كتاب أهل الفجور من الكفار والمنافقين لفي خسار في الأرض السفلى.
3: وما أدراك ما سجين،
0: وما أعلمك أيها الرسول ما سجين؟
3: كتاب مرقوم،
0: إن كتابه مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص.
3: ويل يومئذ للمكذبين،
0: هلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين،
3: الذين يكذبون بيوم الدين،
0: الذين يكذبون بيوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على أعمالهم في الدنيا.
3: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم،
0: وما يكذب بذلك اليوم إلا كل متجاوز لحدود الله كثير الآثام.
3: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين،
0: إذا تقرأ عليه آياتنا المنزلة على رسولنا قال هي أقاصيص الأمم الأولى وليست من عند الله.
3: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون،
0: ليس الأمر كما تصور هؤلاء المكذبون، بل غلب على عقولهم وغطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي فلم يبصروا الحق بقلوبهم.
3: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون،
0: حقا إنهم عن رؤية ربهم يوم القيامة لممنوعون.
3: ثم إنهم لصالو الجحيم،
0: ثم إنهم لداخل النار يعانون حرها.
3: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون،
0: ثم يقال لهم يوم القيامة تقريعا لهم هذا العذاب الذي لقيتموه وما كنتم تكذبون به في الدنيا عندما يخبركم به رسولكم.
3: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين،
0: ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا حساب ولا جزاء، إن كتاب أصحاب الطاعة لفي عليين.
3: وما أدراك ما عليون.
0: وما أعلمك أيها الرسول ما عليون؟
3: كتاب مرقوم.
0: إن كتابهم مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص.
3: يشهده المقربون.
0: يحضر هذا الكتاب مقرب كل سماء من الملائكة.
3: إن الأبرار لفي نعيم.
0: إن المكثرين من الطاعات لفي نعيم دائم يوم القيامة.
3: على الأرائك ينظرون.
0: على الأسرة المزينة ينظرون إلى ربهم وإلى كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم.
3: تعرف في وجوههم نظرة النعيم.
0: إذا رأيتهم رأيت في وجوههم أثر التنعم حسنا وبهاء.
3: يسقون من رحيق مختوم.
0: يسقيهم خدمهم من خمر مختوم على إنائها.
3: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: تفوح رائحة المسك منه إلى نهايته، وفي هذا الجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون بالعمل بما يرضي الله وترك ما يسخطه.
3: ومزاجه من تسنيم.
0: يخلط هذا الشراب المختوم من عين تسنيم.
3: عينا يشرب بها المقربون.
0: وهي عين في أعلى الجنة يشرب منها المقربون صافية خالصة، ويشرب سائر المؤمنين منها مخلوطة بغيرها.
3: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.
0: إن الذين أجرموا بما كانوا عليه من الكفر كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء بهم.
3: وإذا مروا بهم يتغامزون.
0: وإذا مروا بالمؤمنين غمز بعضهم لبعض سخرية وتندرا.
3: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين.
0: وإذا رجعوا إلى أهليهم رجعوا فرحين بما هم عليه من الكفر والاستهزاء بالمؤمنين.

0: وإذا شاهدوا المسلمين قالوا إن هؤلاء لضالون عن طريق الحق حيث تركوا دين آبائهم.
1: وما أرسلوا عليهم حافظين،
0: وما وكلهم الله على حفظ أعمالهم حتى يقولوا قولهم هذا.
1: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون،
0: فيوم القيامة الذين آمنوا بالله يضحكون من الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا.
1: على الأرائك ينظرون،
0: على الأسرة المزينة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم الدائم.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
0: لقد جوزي الكفار على أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالعذاب المهين. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الانشقاق مكية. من مقاصد السورة تذكير الإنسان برجوعه لربه وبيان ضعفه وتقلب الأحوال به. التفسير:
1: إذا السماء انشقت،
0: إذا السماء تصدعت لنزول الملائكة منها.
1: وأذنت لربها وحقت،
0: واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك.
1: وإذا الأرض مدت،
0: وإذا الأرض مدها الله كما يمد الأديم.
1: وألقت ما فيها وتخلت،
0: وألقت ما فيها من الكنوز والأموات وتخلت عنهم.
1: وأذنت لربها وحقت،
0: واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك.

0: الآكلين يوم القيامة فقال:
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه
0: فأما من أعطي صحيفة أعماله بيده اليمنى
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا
0: فسوف يحاسبه الله حسابا سهلا يعرض عليه عمله دون مؤاخذة به
1: وينقلب إلى أهله مسرورا
0: ويرجع إلى أهله مسروراً.

0: ظهري.
1: وأما من أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره
0: فسوف يدعو ثبورا،
1: فسينادي بالهلاك على نفسه،
0: ويصلى سعيرا،
1: ويدخل نار جهنم يقاسي حرها.
0: إنه كان في أهله مسرورا،
1: إنه كان في الدنيا في أهله فرحا بما هو عليه من الكفر والمعاصي.
0: إنه ظن أن لن يحور،
1: إنه ظن أنه لن يرجع إلى الحياة بعد موته.
0: بلى إن ربه كان به بصيرا،
1: بلى ليرجعنه الله إلى الحياة كما خلقه أول مرة، إن ربه كان بحاله بصيرا لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيه على عمله.
0: فلا أقسم بالشفق،
1: أقسم الله بالحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس،
0: والليل وما وسق،
1: وأقسم بالليل وما جمع فيه،
0: والقمر إذا اتسق،
1: والقمر إذا اجتمع وتم وصار بدرا،
0: لتركبن طبقا عن طبق،
1: لتركبن أيها الناس حالا بعد حال، من نطفة فعلقة فمضغة فحياة فموت فبعث.
0: فما لهم لا يؤمنون،
1: فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر.
0: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون،
1: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لربهم.
0: بل الذين كفروا يكذبون،
1: بل الذين كفروا يكذبون بما جاءهم به رسولهم،
0: والله أعلم بما يوعون،
1: والله أعلم بما تحويه صدورهم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.
0: فبشرهم بعذاب أليم،
1: فأخبرهم أيها الرسول بما ينتظرهم من عذاب موجع.

0: يعلمون
1: إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب غير مقطوع وهو الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة البروج مكية. من مقاصد السورة بيان قوة الله وإحاطته الشاملة ونصرته لأوليائه والبطش بأعدائه. التفسير.
4: والسماء ذات البروج.
1: أقسم الله بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما.
4: واليوم الموعود.
1: وأقسم بيوم القيامة الذي وعد أن يجمع فيه الخلائق.
4: وشاهد ومشهود.
1: وأقسم بكل شاهد كالنبي يشهد على أمته، وكل مشهود كالأمة تشهد على نبيها.
4: قتل أصحاب الأخدود.
1: لعن الذين شقوا في الأرض

0: الأرض شقا عظيما.
1: النار ذات الوقود،
0: وأوقدوا فيه النار وألقوا المؤمنين فيه أحياء.
1: إذ هم عليها قعود،
0: إذ هم قعود على ذلك الشق المملوء نارا.
1: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود،
0: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب والتنكيل شهود لحضورهم ذلك.

0: شديد.
1: وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيئا إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد المحمود في كل شيء.

0: الحميد
1: الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض، وهو مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده.

0: الحريق.
1: إن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن الإيمان بالله وحده ثم لم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم فلهم يوم القيامة عذاب جهنم، ولهم عذاب النار التي تحرقهم جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار.

0: الخير.
1: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ذلك الجزاء الذي أعد لهم هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.
0: إن بطش ربك لشديد.
1: إن أخذ ربك أيها الرسول للظالم وإن أمهله حينا لقوي.
0: إنه هو يبدئ ويعيد.
1: إنه هو يبدئ الخلق والعذاب ويعيدهما.
0: وهو الغفور الودود.
1: وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده، وإنه يحب أولياءه من المتقين.
0: ذو العرش المجيد.
1: صاحب العرش الكريم.
0: فعال لما يريد.
1: فعال لما يريده من العفو عن ذنوب من شاء ومعاقبة من شاء، لا مكره له سبحانه.
0: هل أتاك حديث الجنود؟
1: هل جاءك أيها الرسول خبر الجنود الذين تجندوا لمحاربة الحق والصد عنه؟
0: فرعون وثمود.
1: فرعون وثمود أصحاب صالح عليه السلام.
0: بل الذين كفروا في تكذيب.
1: ليس المانع من إيمان هؤلاء أنهم لم تأتهم أخبار الأمم المكذبة وما حصل من إهلاكهم، بل هم يكذبون بما جاءهم به رسولهم اتباعا لأهوائهم.
0: والله من ورائهم محيط.
1: والله محيط بأعمالهم محصيها، لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها.
0: بل هو قرآن مجيد.
1: وليس القرآن شعرا ولا سجعا كما يقول المكذبون، بل هو قرآن كريم.
0: في لوح محفوظ.
1: في لوح محفوظ من التبديل والتحريف والنقص والزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الطارق مكية. من مقاصد السورة بيان قدرة الله وإحاطته في خلق الإنسان وإعادته. التفسير.
4: والسماء والطارق.
1: أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يطرق ليلا.
4: وما أدراك ما الطارق.
1: وما أعلمك أيها الرسول شأن هذا النجم العظيم.
4: النجم الثاقب.
1: هو النجم يثقب السماء بضيائه المتوهج.
4: إن كل نفس لما عليها حافظ.
1: ما من نفس إلا وكل الله بها ملكا يحفظ عليها أعمالها للحساب يوم القيامة.
4: فلينظر الإنسان مما خلق.
1: فليتأمل الإنسان مما خلقه الله لتتضح له قدرة الله وعجز الإنسان.
4: خلق من ماء دافق.
1: خلقه الله من ماء ذي اندفاق يصب في الرحم.
4: يخرج من بين الصلب والترائب.
1: يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري للرجل وعظام الصدر.
4: إنه على رجعه لقادر.
1: إنه سبحانه إذ خلقه من ذلك الماء المهين قادر على بعثه بعد موته حيا للحساب والجزاء.
4: يوم تبلى السرائر.
1: يوم تختبر السرائر فيكشف عما كانت تضمره القلوب من النيات والعقائد وغيرها، فيتميز الصالح منها والفاسد.
4: فما له من قوة ولا ناصر.
1: فما للإنسان في ذلك اليوم من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا معين يعينه.
0: والسماء ذات الرجع،
1: أقسم الله بالسماء ذات المطر لأنه ينزل من جهتها مرة بعد مرة.
0: والأرض ذات الصدع،
1: وأقسم بالأرض التي تتشقق عما فيها من النبات والثمر والشجر.
0: إنه لقول فصل،
1: إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول يفصل بين الحق والباطل والصدق والكذب.
0: وما هو بالهزل،
1: وليس باللعب والباطل، بل هو الجد والحق.
0: إنهم يكيدون كيدا،
1: إن المكذبين بما جاءهم رسولهم يكيدون كيدا كثيرا ليردوا دعوته ويبطلوها.
0: وأكيد كيدا،
1: وأكيد أنا كيدا لإظهار الدين ودحض الباطل.
0: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا،
1: فأمهل أيها الرسول هؤلاء الكافرين، أمهلهم قليلا ولا تستعجل عذابهم وإهلاكهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الأعلى مكية، من مقاصد السورة تذكير النفس بالحياة الأخروية وتخليصها من التعلقات الدنيوية. التفسير:
0: سبح اسم ربك الأعلى،
1: نزه ربك الذي علا على خلقه ناطقا باسمه عند ذكرك إياه وتعظيمك له.
0: الذي خلق فسوى،
1: الذي خلق الإنسان سويا وعدل قامته.
0: والذي قدر فهدى،
1: هو الذي قدر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتها وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه.
0: والذي أخرج المرعى،
1: والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم.
0: فجعله غثاء أحوى،
1: فصيره هشيما يابسا مائلا للسواد بعد أن كان أخضر غضا.
0: سنقرئك فلا تنسى،
1: سنقرئك أيها الرسول القرآن ونجمعه في صدرك ولن تنساه، فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصا على ألا تنساه.

0: إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمة، إنه سبحانه يعلم ما يعلن وما يخفى، لا يخفى عليه شيء من ذلك.
1: ونيسرك لليسرى،
0: ونهون عليك العمل بما يرضي الله من الأعمال التي تدخل الجنة.
1: فذكر إن نفعت الذكرى،
0: فعظ الناس بما نوحيه إليك من القرآن، وذكرهم ما دامت الذكرى مسموعة.
1: سيذكر من يخشى،
0: سيتعظ بمواعظك من يخاف الله، لأنه الذي ينتفع بالموعظة.
1: ويتجنبها الأشقى،
0: ويبتعد عن الموعظة وينفر منها الكافر، لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لدخوله في النار.
1: الذي يصلى النار الكبرى،
0: الذي يدخل نار الآخرة الكبرى يقاسي حرها ويعانيه أبدا.
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا،
0: ثم يخلد في النار بحيث لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيه من العذاب، ولا يحيا حياة طيبة كريمة.
1: قد أفلح من تزكى،
0: قد فاز بالمطلوب من تطهر من الشرك والمعاصي.
1: وذكر اسم ربه فصلى،
0: وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر، وأدى الصلاة بالصفة المطلوبة لأدائها.
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا،
0: بل تقدمون الحياة الدنيا وتفضلونها على الآخرة، على ما بينهما من تفاوت عظيم.
1: والآخرة خير وأبقى،
0: وللآخرة خير وأفضل من الدنيا وما فيها من متع ولذات وأدوم، لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أبدا.
1: إن هذا لفي الصحف الأولى،
0: إن هذا الذي ذكرنا لكم من الأوامر والأخبار لفي الصحف المنزلة من قبل القرآن.
1: صحف إبراهيم وموسى،
0: هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الغاشية مكية. من مقاصد السورة التذكير بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب، والنظر في براهين قدرة الله. التفسير.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟
0: هل أتاك أيها الرسول حديث القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟
1: وجوه يومئذ خاشعة،
0: فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء، فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة.
1: عاملة ناصبة،
0: متعبة مجهدة بالسلاسل التي تسحب بها والأغلال التي تغل بها.
1: تصلى نارا حامية،
0: تدخل تلك الوجوه نارا حارة تقاسي حرها.
1: تسقى من عين آنية،
0: تسقى من عين شديدة حرارة الماء.
1: ليس لهم طعام إلا من ضريع،
0: ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبث الطعام وأنتنه، من نبات يسمى الشبرق إذا يبس صار مسموما.
1: لا يسمن ولا يغني من جوع،
0: لا يسمن آكله ولا يسد جوعته.
1: وجوه يومئذ ناعمة،
0: ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم.
1: لسعيها راضية،
0: لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية، فقد وجدت ثواب عملها مدخرا لها مضاعفا.
1: في جنة عالية،
0: في جنة مرتفعة المكان والمكانة،
1: لا تسمع فيها لاغية،
0: لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغو، فضلا عن سماع كلمة محرمة،
1: فيها عين جارية،
0: في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا،
1: فيها سرر مرفوعة،
0: فيها أسرة عالية،
1: وأكواب موضوعة،
0: وأكواب مطروحة مهيئة للشرب،
1: ونمارق مصفوفة،
0: وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض،
1: وزرابي مبثوثة،
0: وفيها بسط مبسوطة هنا وهناك. ولما ذكر الله تفاوت أحوال الأشقياء والسعداء في الآخرة، وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الخالق وحسن خلقه، ليستدلوا بذلك على الإيمان، ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعداء، فقال:
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: أفلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله وسخرها لبني آدم؟
1: وإلى السماء كيف رفعت؟
0: وينظرون إلى السماء كيف رفعها حتى صارت فوقهم سقفا محفوظا لا يسقط عليهم.
1: وإلى الجبال كيف نصبت؟
0: وينظرون إلى الجبال كيف نصبها وثبت بها الأرض أن تضطرب بالناس.
1: وإلى الأرض كيف سطحت؟
0: وينظرون إلى الأرض كيف بسطها وجعلها مهيئة لاستقرار الناس عليها. ولما وجههم إلى النظر إلى ما يدل على قدرته تعالى، وجه رسوله فقال:
1: فذكر إنما أنت مذكر،
0: فاعظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله، إنما أنت مذكر لا يطلب منك إلا تذكيرهم، وأما توفيقهم للإيمان فهو بيد الله وحده.
1: لست عليهم بمسيطر،
0: لست عليهم مسلطا حتى تكرههم على الإيمان،
1: إلا من تولى وكفر،
0: لكن من تولى منهم عن الإيمان وكفر بالله وبرسوله،
1: فيعذبه الله العذاب الأكبر،
0: فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدا فيها.
1: إن إلينا إيابهم،
0: إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم،
1: ثم إن علينا حسابهم،
0: ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم، وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الفجر مكية. من مقاصد السورة بيان عاقبة الطغاة والحكمة من الابتلاء والتذكرة بالآخرة. التفسير:
1: والفجر،
0: أقسم الله سبحانه بالفجر،
1: وليال عشر،
0: وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة،
1: والشفع والوتر،
0: وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء،
1: والليل إذا يسر،
0: وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر، وجواب هذه الأقسام: لتجازن على أعمالكم.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: هل في ذلك المذكور قسم يقنع ذا عقل؟
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟
0: ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله؟
1: إرم ذات العماد.
0: قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول،
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد،
0: التي لم يخلق الله مثلها في البلاد.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
0: أولم تر كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر.
1: وفرعون ذي الأوتاد.
0: أولم تر كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس.
1: الذين طغوا في البلاد.
0: كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظلم، كل تجاوزه في بلده.
1: فأكثروا فيها الفساد.
0: فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي.
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب.
0: فأذاقهم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض.
1: إن ربك لبالمرصاد.
0: إن ربك أيها الرسول ليرصد أعمال الناس ويراقبها ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار. ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنعة، بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا الله عنهم، فقال:

0: أكرما.
1: فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له عند الله، فيقول ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه.

0: إيمانا.
1: وأما إذا اختبره وضيق عليه رزقه فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه فيقول ربي أهانني.
0: كلا بل لا تكرمون اليتيم.
1: كلا ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضا الله عن عبده وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه، بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق.
0: ولا تحاضون على طعام المسكين.
1: ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به.
0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا شديدا دون مراعاة حله.
0: وتحبون المال حبا جما.
1: وتحبون المال حبا كثيرا فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
1: لا ينبغي أن يكون هذا عملكم، واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت.
0: وجاء ربك والملك صفا صفا.
1: وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده، وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا.

0: وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرط في جنب الله، وأن له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم، لأنه يوم جزاء لا يوم عمل.
1: يقول يا ليتني قدمت لحياتي،
0: يقول من شدة الندم: يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي الأخروية التي هي الحياة الحقيقية.
1: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد،
0: في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله، لأن عذاب الله أشد وأبقى.
1: ولا يوثق وثاقه أحد،
0: ولا يوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها. ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال:
1: يا أيتها النفس المطمئنة.
0: وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح،
1: ارجعي إلى ربك راضية مرضية،
0: ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيل، مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح.
1: فادخلي في عبادي،
0: فادخلي في جملة عبادي الصالحين.
1: وادخلي جنتي،
0: وادخلي معهم جنتي التي أعددتها لهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة البلد مكية. من مقاصد السورة بيان افتقار الإنسان وكبده وسبل نجاته. التفسير:
1: لا أقسم بهذا البلد،
0: أقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة.
1: وأنت حل بهذا البلد،
0: وأنت أيها الرسول حلال لك ما تصنع فيها من قتل من يستحق القتل وأسر من يستحق الأسر.
1: ووالد وما ولد،
0: وأقسم الله بوالد البشر وأقسم بما تناسل منه من الولد.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد،
0: لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد في الدنيا.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد،
0: أيظن الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي لا يقدر عليه أحد ولا ينتقم منه ولو كان ربه الذي خلقه؟
1: يقول أهلكت مالا لبدا،
0: يقول أنفقت مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض.
1: أيحسب أن لم يره أحد،
0: أيظن هذا المتباهي بما ينفقه أن الله لا يراه وأنه لا يحاسبه في ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟
1: ألم نجعل له عينين،
0: ألم نجعل له عينين يبصر بهما،
1: ولسانا وشفتين،
0: ولسانا وشفتين يتحدث بها،
1: وهديناه النجدين،
0: وعرفناه طريق الخير وطريق الباطل.
1: فلقتحم العقبة،
0: وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها.
1: وما أدراك ما العقبة،
0: وما أعلمك أيها الرسول ما العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة؟
1: فك رقبة،
0: هي اعتاق رقبة ذكرا كانت أو أنثى.
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة،
0: أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام.
1: يتيما ذا مقربة،
0: طفلا فقد أباه له به قرابة.
1: أو مسكينا ذا متربة،
0: أو فقيرا ليس له شيء يملكه.

0: المرحمة.
1: ثم كان من الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، وأوصى بعضهم بعضا بالرحمة بعباد الله.
0: أولئك أصحاب الميمنة.
1: أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين.
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
1: هو الذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب الشمال.
0: عليهم نار مؤصدة.
1: عليهم نار مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الشمس مكية. من مقاصد السورة التأكيد بأطول قسم في القرآن على تعظيم تزكية النفس بالطاعات وخسارة دسها بالمعاصي. التفسير.
0: والشمس وضحاها.
1: أقسم الله بالشمس وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها.
0: والقمر إذا تلاها.
1: وأقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها.
0: والنهار إذا جلاها.
1: وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض بضوئه.
0: والليل إذا يغشاها.
1: وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض فيصير مظلما.
0: والسماء وما بناها.
1: وأقسم بالسماء وأقسم ببنائها المتقن.
0: والأرض وما طحاها.
1: وأقسم بالأرض وأقسم ببسطها ليسكن الناس عليها.
0: ونفس وما سواها.
1: وأقسم بكل نفس وأقسم بخلق الله لها سوية.
0: فألهمها فجورها وتقواها.
1: فأفهمها من غير تعليم ما هو شر لتجتنبه وما هو خير لتأتيه.
0: قد أفلح من زكاها.
1: قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل.
0: وقد خاب من دساها.
1: وقد خسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام. ولما ذكر الله خسران من دس نفسه وأخفاها بالمعاصي ذكر ثمود مثالا على ذلك فقال:
0: كذبت ثمود بطغواها.
1: كذبت ثمود نبيها صالحا بسبب مجاوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام.
0: إذ انبعث أشقاها.
1: حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه له
0: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.
1: فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: اتركوا ناقة الله وشربها في يومها فلا تتعرضوا لها بسوء.

0: فكذبوا رسولهم في شأن الناقة فقتلها أشقاهم مع رضاهم بما فعل، فكانوا شركاء في الإثم، فأطبق الله عليهم عذابه فأهلكهم بالصيحة بسبب ذنوبهم، وسواهم في العقوبة التي أهلكهم بها.
1: ولا يخاف عقباها،
0: فعل الله بهم من العذاب ما أهلكهم غير خائف سبحانه من تبعاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الليل مكية. من مقاصد السورة بيان أحوال الخلق في الإيمان والإنفاق وحال كل فريق. التفسير.
1: والليل إذا يغشى،
0: أقسم الله بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته.
1: والنهار إذا تجلى،
0: وأقسم بالنهار إذا تكشف وظهر.
1: وما خلق الذكر والأنثى،
0: وأقسم بخلقه النوعين الذكر والأنثى.
1: إن سعيكم لشتى،
0: إن عملكم أيها الناس لمختلف، فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنة، والسيئات التي هي سبب دخول النار.
1: فأما من أعطى واتقى،
0: فأما من أعطى ما يلزمه بذله من زكاة ونفقة وكفارة، واتقى ما نهى الله عنه،
1: وصدق بالحسنى،
0: وصدق بما وعده الله به من الخلف،
1: فسنيسره لليسرى،
0: فسنسهل عليه العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله.
1: وأما من بخل واستغنى،
0: وأما من بخل بماله فلم يبذله فيما يجب عليه بذله فيه، واستغنى بماله عن الله فلم يسأل الله من فضله شيئا،
1: وكذب بالحسنى،
0: وكذب بما وعده الله من الخلف ومن الثواب على إنفاق ماله في سبيل الله،
1: فسنيسره للعسرى،
0: فسنسهل عليه عمل الشر ونعسر عليه فعل الخير.
1: وما يغني عنه ماله إذا تردى،
0: وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا إذا هلك ودخل النار.
1: إن علينا للهدى،
0: إن علينا أن نبين طريق الحق من الباطل،
1: وإن لنا للآخرة والأولى،
0: وإن لنا للحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا، نتصرف فيهما بما نشاء، وليس ذلك لأحد غيرنا.
1: فأنذرتكم نارا تلظى،
0: فحذرتكم أيها الناس من نار تتوقد إن أنتم عصيتم الله.
1: لا يصلاها إلا الأشقى،
0: لا يقاسي حر هذه النار إلا الأشقى وهو الكافر.
1: الذي كذب وتولى،
0: الذي كذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن امتثال أمر الله.
1: وسيجنبها الأتقى،
0: وسيباعد عنها أتقى الناس أبو بكر رضي الله عنه.
1: الذي يؤتي ماله يتزكى،
0: الذي ينفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب.
1: وما لأحد عنده من نعمة تجزى،
0: ولا يبذل ما يبذل من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها أحد عليه.
1: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى،
0: لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه ربه العالي على خلقه.
1: ولسوف يرضى،
0: ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الضحى مكية. من مقاصد السورة بيان عناية الله بنبيه في أول أمره وآخره. التفسير:
1: والضحى،
0: أقسم الله بأول النهار،
1: والليل إذا سجى،
0: وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن الناس فيه عن الحركة،
1: ما ودعك ربك وما قلى،
0: ما تركك أيها الرسول ربك وما أبغضك كما يقول المشركون لما فتر الوحي.
1: وللآخرة خير لك من الأولى،
0: وللدار الآخرة خير لك من الدنيا لما فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع.
1: ولسوف يعطيك ربك فترضى،
0: ولسوف يعطيك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك.
1: ألم يجدك يتيما فآوى،
0: لقد وجدك صغيرا قد مات عنك أبوك فجعل لك مأوى، حيث عطف عليك جدك عبد المطلب ثم عمك أبو طالب.
1: ووجدك ضالا فهدى،
0: ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك من ذلك ما لم تكن تعلم.
1: ووجدك عائلا فأغنى،
0: ووجدك فقيرا فأغناك.
1: فأما اليتيم فلا تقهر،
0: فلا تسئ معاملة من فقد أباه في الصغر ولا تذله.
1: وأما السائل فلا تنهر،
0: ولا تزجر السائل المحتاج.
1: وأما بنعمة ربك فحدث،
0: واشكر نعم الله عليك وتحدث بها. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الشرح مكية. من مقاصد السورة المنة على النبي بتمام النعم المعنوية عليه. التفسير:
1: ألم نشرح لك صدرك،
0: لقد شرح الله لك صدرك فحبب إليك تلقي الوحي.
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: وحطتنا عنك الإثم.
1: الذي أنقض ظهرك،
0: الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك.
1: ورفعنا لك ذكرك،
0: وأعلينا لك ذكرك فقد أصبحت تذكر في الأذان والإقامة وفي غيرهما.
1: فإن مع العسر يسرا،
0: فإن مع الشدة والضيق سهولة واتساعا.
1: إن مع العسر يسرا،
0: إن مع الشدة والضيق سهولة واتساعا، إذا علمت ذلك فلا يهولنك أذى قومك ولا يصدنك عن الدعوة إلى الله.
1: فإذا فرغت فانصب،
0: فإذا فرغت من أعمالك وانتهيت منها فاجتهد في عبادة ربك.
1: وإلى ربك فارغب،
0: واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة التين مكية. من مقاصد السورة امتنان الله على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته وكمال الرسالة الخاتمة. التفسير:
1: والتين والزيتون.
0: أقسم الله بالتين ومكان نباته وبالزيتون ومكان نباته في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه السلام.
1: وطور سينين.
0: وأقسم بجبل سيناء الذي ناجى عنده نبيه موسى عليه السلام.
1: وهذا البلد الأمين.
0: وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن من دخل فيه الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صورة.
1: ثم رددناه أسفل سافلين.
0: ثم أرجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بجسده كما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار.

0: إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات، فإنهم وإن هرموا فلهم ثواب دائم غير مقطوع، وهو الجنة، لأنهم زكوا فطرهم.
1: فما يكذبك بعد بالدين؟
0: فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عينت من علامات قدرته الكثيرة؟
1: أليس الله بأحكم الحاكمين؟
0: أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بأحكم الحاكمين وأعدلهم؟ أيعقل أن يترك الله عباده سودا دون أن يحكم بينهم، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة العلق مكية. من مقاصد السورة: الإنسان بين هدايته بالوحي وضلاله بالاستكبار والجهل. التفسير:
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق.
1: خلق الإنسان من علق.
0: خلق الإنسان من قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة.
1: اقرأ وربك الأكرم.
0: اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك، وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم، فهو كثير الجود والإحسان.
1: الذي علم بالقلم.
0: الذي علم الخط والكتابة بالقلم.
1: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: علم الإنسان ما لم يكن يعلمه.
1: كلا إن الإنسان ليطغى.
0: حقا إن الإنسان الفاجر مثل أبي جهل ليتجاوز الحد في تعدي حدود الله.
1: أن رآه استغنى.
0: لأجل أن رآه استغنى بما لديه من الجاه والمال.
1: إن إلى ربك الرجعى.
0: إن إلى ربك أيها الإنسان الرجوع يوم القيامة، فيجازي كلا بما يستحقه.
1: أرأيت الذي ينهى.
0: أرأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى؟
1: عبدا إذا صلى.
0: عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذ صلى عند الكعبة.
1: أرأيت إن كان على الهدى.
0: أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى وبصيرة من ربه؟
1: أو أمر بالتقوى.
0: أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أينهى من كان هذا شأنه؟
1: أرأيت إن كذب وتولى.
0: أرأيت إن كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول وأعرض عنه، ألا يخشى الله؟
1: ألم يعلم بأن الله يرى.
0: ألم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع، لا يخفى عليه منه شيء؟
1: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية.
0: ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، لئن لم يكف عن أذاه لعبدنا وتكذيبه له لنأخذنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف.
1: ناصية كاذبة خاطئة.
0: صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ في الفعل.
1: فليدع نادية.
0: فليدع حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه، يستعين بهم لينقذوه من العذاب.
1: سندع الزبانية.
0: سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء، فلا تطعه في أمر ولا نهي، واسجد لله واقترب منه بالطاعات فإنها تقرب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة القدر مكية. من مقاصد السورة بيان فضل ليلة القدر. التفسير:
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: إنا أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا كما ابتدأنا إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان.
1: وما أدراك ما ليلة القدر؟
0: وهل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركة؟
1: ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: هذه الليلة ليلة عظيمة الخير، فهي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا.

0: لأمر.
1: تنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم سبحانه بكل أمر قضاه الله في تلك السنة، رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة البينة مدنية. من مقاصد السورة بيان كمال الرسالة المحمدية ووضوحها. التفسير.

0: لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جلية.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
0: هذا البرهان الواضح والحجة الجلية هو رسول من عند الله بعثه يقرأ صحفا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون.
1: فيها كتب قيمة.
0: في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم.

0: بينة.
1: وما اختلف اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل إلا من بعد ما بعث الله نبيه إليهم، فمنهم من أسلم ومنهم من تمادى في كفره مع علمه بصدق نبيه.

من عبادة الله وحده ومجانبة الشرك وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة، فما أمروا به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

إن الذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكثين فيها أبدا، أولئك هم شر الخليقة لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله.

0: عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: ثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا، رضي الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه، ورضوا عنه لما نالهم من رحمته. هذه الرحمة ينالها من خاف ربه فامتثل أمره واجتنب نهيه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الزلزلة مدنية. من مقاصد السورة التذكير بأهوال القيامة ودقة الحساب فيها. التفسير:
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
1: إذا حركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة.
0: وأخرجت الأرض أثقالها.
1: وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى وغيرهم.
0: وقال الإنسان ما لها.
1: وقال الإنسان متحيرا: ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب.
0: يومئذ تحدث أخبارها.
1: في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر.
0: بأن ربك أوحى لها.
1: لأن الله أعلمها وأمرها بذلك.
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
1: في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فرقا ليشاهدوا أعمالهم التي عملوها في الدنيا.
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
1: فمن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الخير والبر يره أمامه.
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: ومن يعمل وزنها من أعمال الشر يره كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة العاديات مكية. من مقاصد السورة تحذير الإنسان من الجحود والطمع بتذكيره بالآخرة. التفسير:
0: والعاديات ضبحا.
1: أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجري.

0: وأقسم بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لمست بها الصخور لشدة وقعها عليها.
1: فالمغيرات صبحا.
0: وأقسم بالخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح.
1: فأثرن به نقعا.
0: فحركن بجريهن غبارا.
1: فوسطن به جمعا.
0: فتوسطن بفوارسهن جمعا من الأعداء.
1: إن الإنسان لربه لكنود.
0: إن الإنسان لمنوع للخير الذي يريده منه ربه.
1: وإنه على ذلك لشهيد.
0: وإنه على منعه للخير لشاهد، لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه.
1: وإنه لحب الخير لشديد.
0: وإنه لفرط حبه للمال يبخل به.
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
0: أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم؟
1: وحصل ما في الصدور.
0: وأبرز وبين ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها.
1: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء وسيجازيهم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة القارعة مكية. من مقاصد السورة قرع القلوب لاستحضار هول القيامة وأحوال الناس في موازينها. التفسير:
1: القارعة
0: الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها.
1: ما القارعة؟
0: ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟
1: وما أدراك ما القارعة؟
0: وما أعلمك أيها الرسول ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ إنها يوم القيامة.
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
0: يوم تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك.
1: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
0: وتكون الجبال مثل الصوف المندوف في خفة سيرها وحركتها.
1: فأما من ثقلت موازينه.
0: فأما من رجحت أعماله الصالحة على أعماله السيئة.
1: فهو في عيشة راضية.
0: فهو في عيشة مرضية ينالها في الجنة.
1: وأما من خفت موازينه.
0: وأما من رجحت أعماله السيئة على أعماله الصالحة.
1: فأمه هاوية.
0: فمسكنه ومستقره يوم القيامة هو جهنم.
1: وما أدراك ما هي؟
0: وما أعلمك أيها الرسول ما هي؟
1: نار حامية.
0: هي نار شديدة الحرارة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة التكاثر مكية. من مقاصد السورة تذكير المتكاثرين واللاهين بالدنيا بالقبور والحساب. التفسير:
1: ألهاكم التكاثر.
0: شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله
1: حتى زرتم المقابر
0: حتى متم ودخلتم في قبوركم
1: كلا سوف تعلمون
0: ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال
1: ثم كلا سوف تعلمون
0: ثم سوف تعلمون عاقبته
1: كلا لو تعلمون علم اليقين
0: حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لما انشغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد
1: لترون الجحيم
0: والله لتشاهدن النار يوم القيامة
1: ثم لترونها عين اليقين
0: ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: ثم ليسألنكم الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما بسم الله الرحمن الرحيم
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي
0: سورة العصر مكية من مقاصد السورة أسباب النجاة من الخسارة التفسير
1: والعصر
0: أقسم سبحانه بوقت العصر
1: إن الإنسان لفي خسر
0: إن الإنسان لفي نقصان وهلاك
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: إلا الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر على الحق فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي
0: سورة الهمزة مكية من مقاصد السورة التحذير من الاستهزاء بالمؤمنين اغترارا بكثرة المال التفسير
1: ويل لكل همزة لمزة
0: وبال وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناس والطعن فيهم
1: الذي جمع مالا وعدده
0: الذي همه جمع المال وإحصاؤه لا هم له غير ذلك
1: يحسب أن ماله أخلده
0: يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا
1: كلا لينبذن في الحطمة
0: ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة بأسها
1: وما أدراك ما الحطمة
0: وما أعلمك أيها الرسول ما هذه النار التي تحطم كل ما طرح فيها
1: نار الله الموقدة
0: إنها نار الله المستعرة
1: التي تطلع على الأفئدة
0: التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم
1: إنها عليهم مؤصدة
0: إنها على المعذبين فيها مغلقة
1: في عمد ممددة
0: بعمد ممتدة طويلة حتى لا يخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الفيل مكية. من مقاصد السورة بيان قدرة الله وبطشه بالكائدين لبيته المحرم. التفسير:
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
0: ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة؟
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
0: لقد جعل الله تدبيرهم السيئ لهدمها في ضياع، فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا.
1: وأرسل عليهم طيرا أبابيل،
0: وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات.
1: ترميهم بحجارة من سجيل،
0: ترميهم بحجارة من طين متحجر.
1: فجعلهم كعصف مأكول،
0: فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدواب وداسته. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة قريش مكية. من مقاصد السورة بيان نعمة الله على قريش وحق الله عليهم. التفسير:
1: لإيلاف قريش،
0: لأجل عادة قريش وإلفهم.
1: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف،
0: رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام آمنين.
1: فليعبدوا رب هذا البيت،
0: فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحلة ولا يشركوا به أحداً.

0: خوف
1: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم سكانه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الماعون مكية. من مقاصد السورة بيان صفات المكذبين بالدين. التفسير.
4: أرأيت الذي يكذب بالدين؟
1: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟
4: فذلك الذي يدعو اليتيم.
1: فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته،
4: ولا يحض على طعام المسكين،
1: ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام الفقير.

0: فهلاك وعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها.
1: الذين هم يراءون
0: الذين هم يراءون بصلاتهم وأعمالهم لا يخلصون العمل لله.
1: ويمنعون الماعون
0: ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الكوثر مكية. من مقاصد السورة بيان منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير والدفاع عنه. التفسير:
1: إنا أعطيناك الكوثر.
0: إنا آتيناك أيها الرسول الخير الكثير ومنه نهر الكوثر في الجنة.
1: فصل لربك وانحر.
0: فأدي شكر الله على هذه النعمة بأن تصلي له وحده وتذبح، خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح.
1: إن شانئك هو الأبتر.
0: إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير، المنسي الذي إن ذكر ذكر بسوء. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الكافرون مكية. من مقاصد السورة البراءة من الكفر وأهله. التفسير:
1: قل يا أيها الكافرون.
0: قل أيها الرسول يا أيها الكافرون بالله.
1: لا أعبد ما تعبدون.
0: لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده.
1: ولا أنا عابد ما عبدتم.
0: ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده.
1: لكم دينكم ولي دين.
0: لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم ولي دين الذي أنزله الله علي. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النصر مدنية. من مقاصد السورة بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وختام الرسالة. التفسير:
1: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه له وحدث فتح مكة.
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
0: ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدا بعد وفد.
1: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها، فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح، واطلب منه المغفرة، إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المسد مكية. من مقاصد السورة: بيان خسران أبي لهب وزوجه. التفسير:
1: تبت يدا أبي لهب وتب.
0: خسرت يد عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب بن عبد المطلب بخسران عمله، إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخاب سعيه.
1: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: أي شيء أغنى عنه ماله وولده، لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة.
1: سيصلى نارا
0: بسعيه.
1: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: أي شيء أغنى عنه ماله وولده،

0: لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة.
1: سيصلى نارا ذات لهب،
0: سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاسي حرها.
1: وامرأته حمالة الحطب،
0: وستدخلها زوجته أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشوك في طريقه.
1: في جيدها حبل من مسد،
0: في عنقها حبل محكم الفتل تساق به إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الإخلاص مكية. من مقاصد السورة تفرد الله بالألوهية والكمال وتنزهه عن الولد والوالد والنظير. التفسير:
1: قل هو الله أحد،
0: قل أيها الرسول هو الله المنفرد بالألوهية لا إله غيره.
1: الله الصمد،
0: هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال الذي تصمد إليه الخلائق.
1: لم يلد ولم يولد،
0: الذي لم يلد أحدا ولم يلده أحد، فلا ولد له سبحانه ولا والد.
1: ولم يكن له كفوا أحد،
0: ولم يكن له مماثل في خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الفلق مكية. من مقاصد السورة الحث على الاعتصام بالله من الشرور. التفسير:
1: قل أعوذ برب الفلق،
0: قل أيها الرسول أعتصم برب الصبح وأستجير به.
1: من شر ما خلق،
0: من شر ما يؤذي من المخلوقات.
1: ومن شر غاسق إذا وقب،
0: وأعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص.
1: ومن شر النفاثات في العقد،
0: وأعتصم بالله من شر السواحر اللائي ينفثن في العقد.
1: ومن شر حاسد إذا حسد،
0: وأعتصم بالله من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الناس مكية. من مقاصد السورة الحث على الاستعاذة بالله من شر الشيطان ووسوسته. التفسير:
1: قل أعوذ برب الناس،
0: قل أيها الرسول أعتصم برب الناس وأستجير به.
1: ملك الناس،
0: ملك الناس يتصرف فيهم بما يشاء لا ملك لهم غيره.
1: إله الناس،
0: معبودهم بحق لا معبود لهم بحق غيره.
1: من شر الوسواس الخناس،
0: من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكره.
1: الذي يوسوس في صدور الناس،
0: يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس.
1: من الجنة والناس،
0: وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن. بسم الله الرحمن

0: الرحيم مقدمة الطبعة الخامسة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلم تزل همم علماء التفسير تسمو في كل عصر إلى تفسير كلام الله وبيان معانيه بما يفتح الله عليهم به ويوفقهم إليه. وكان من المقاصد التي حملت العلماء على التصنيف في التفسير منذ القرون الأولى تقريب معاني آيات الكتاب لجمهور القراء دون تطويل يمنعهم عن إكماله أو صعوبة عبارة تصرفهم عن فهمه. ولم تزل هذه الحاجة تتجدد بتجدد حياة الناس وتنوع مستويات ثقافتهم، واجتهد كل مفسر رام تحقيق هذه الغاية في صياغة تفسيره بما يلائم أهل عصره ويلبي حاجاتهم ويناسب لغتهم ومعارفهم، مستدركا على من سبقه ما قد يكون وقع فيه من خطأ أو قصور في صياغة عبارة أو ترجيح معنى أو إيضاح مبهم بقدر اجتهاده وعلمه. ثم هم في ذلك بين مختصر بالغ في الاختصار حتى صار متنا يحتاج إلى شروح وحواش توضحه، ومتوسع بالغ في ذكر ما لا علاقة له بالتفسير فطال كتابه جدا. وفي كل خير ولكل وجهة هو موليها، لذلك كان هذا المشروع وهو المختصر في تفسير القرآن الكريم والذي يجمع المزايا التالية: وضوح العبارة وسهولتها، الاقتصار على تفسير الآيات وبيان معانيها دون دخول في مسائل القراءات والإعراب والفقه ونحوها، شرح المفردات القرآنية الغريبة أثناء التفسير وتمييز الشرح بلون مختلف بقدر الاستطاعة ليسهل الوقوف عليه لمن أراده، اتباع المنهج الصحيح في التفسير باعتماد ما صح من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم، والتزام أصول التفسير الصحيح، تحري المعنى الأرجح عند الاختلاف مع مراعاة ضوابط التفسير وقرائن الترجيح، ذكر بعض هدايات الآيات وفوائدها في أسفل كل صفحة بما يعين على تدبرها وتمام الانتفاع بها تحت عنوان مستقل من فوائد الآيات، التقديم بين يدي كل سورة ببيان زمان نزولها مكية أو مدنية وبيان أهم مقاصدها باختصار، جمع ما سبق كله وكتابته على حاشية المصحف الشريف، وتولى مهمة كتابة المختصر ومراجعته وتحكيمه والإشراف عليه نخبة من العلماء المتخصصين في التفسير والعقيدة من عدة دول في العالم الإسلامي. وقد اعتمدنا الطبعة الأخيرة لمصحف المدينة النبوية الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لما فيه من الدقة وحسن الإخراج. وقد روعي في تأليف هذا المختصر بميزاته المتقدمة صلاحيته ليكون أصلا لترجمته إلى اللغات العالمية الأخرى، مجتنبا الأخطاء والعقبات التي تعثرت بسببها كثير من الترجمات المنشورة لمعاني القرآن الكريم، وهو مشروع تمت دراسته واتخاذ الخطوات الأولى فيه ويجري ترجمته إلى عدة لغات، ونرجو أن يتوالى خروج هذه الترجمات للنور قريبا. وختاما، فهذه الطبعة الخامسة لهذا العمل حرصنا فيه على استدراك الملحوظات العلمية والفنية بقدر الوسع مع تحري الصواب قدر الطاقة والاجتهاد في بلوغ ما يستطاع من الكمال، فما كان من صواب فبفضل الله وتوفيقه، وما كان من خطأ فمن أنفسنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلل وأن ينفع بهذا المختصر ويضع له القبول، إنه أكرم مسؤول وأعظم مرجو. ونشكر كل من بذل جهدا في تقويم وتصحيح هذا المختصر، ونرجو موافاتنا بأي ملحوظات أو مقترحات لتطويره info@mtafsir.net أو على الجوال الخاص بالمشروع 00966536 365555. اللجنة العلمية.
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا.
2: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
0: ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟
3: حرصنا على تسجيل كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم في أحدث طبعاته، وقد أصدرناه في مركز تفسير منذ سنوات، والآن تقوم على إصداره ومتابعة طبعاته دار المختصر للنشر والتوزيع. وقد انتخبنا لقراءته نخبة من الأصوات الحسنة ليكون عونا لكل الراغبين في استماع الكتاب ورافدا لقراءة الكتاب ودراسته في المعاهد والمدارس وغيرها. وها نحن نضعه الآن بين يديك أخي المستمع وأختي المستمعة في حلة قشيبة، وقد اخترنا للتلاوة صوت المقرئ الشيخ صابر عبد الحكم جزاه الله خيرا برواية حفص عن عاصم المعتمدة في كتاب المختصر، وقد تم تسجيل المصحف بدعم ورعاية كريمة من برنامج عبد الرحمن بن عبد الله الموسى لخدمة المجتمع جزاهم الله خيرا، كما تم تسجيل كتاب المختصر بدعم من أوقاف نورة الملاحي جزاهم الله خيرا وبأصوات 3 من القراء، وهم الكتاب كاملا بصوت الدكتور عبد الله بن سعيد الأسمري وبصوت الأستاذ ساعد الغامدي، وسور المفصل بصوت الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الشائع جزاهم الله خيرا. وقد خصصنا له منصات وقنوات خاصة في اليوتيوب والساوند كلاود والبودكاست بمنصاته وبعض الإذاعات العربية حول العالم والتليجرام، وسنتابع نشره بإذن الله على ما يناسب من المنصات، ونسعد بتلقي أي مقترحات لتوسيع دائرة الانتفاع به ونشره، ونسأل الله أن يرزق هذا العمل القبول والنفع وأن يتقبل من كل من يدعمه وينشره.
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
4: برعاية أوقاف نورة الملاحي.
0: سورة الفاتحة مكية، من مقاصد السورة تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى. التفسير. سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد لله وعبادة وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه، وقد تضمنت البسملة 3 من أسماء الله الحسنى، وهي الله أي المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من عباده.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الثناء الكامل وجميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي لله وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره، والعالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى.
2: الرحمن الرحيم.
0: ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة.
2: مالك يوم الدين.
0: تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، فيوم الدين يوم الجزاء والحساب.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
0: دلنا إلى الصراط المستقيم واسلك بنا فيه وثبتنا عليه وزدنا هدى. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
4: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة البقرة مدنية. من مقاصد السورة الأمر بتحقيق الخلافة في الأرض بإقامة الإسلام والاستسلام لله، والتحذير من حال بني إسرائيل. التفسير: سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله وعدم التلكؤ فيه كما حصل من يهود.
2: ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا ألف باء تاء إلى آخره، ولها حكمة ومغزى، حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في هذه السورة.
2: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
0: ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل له.

0: قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
1: الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله كاليوم الآخر، وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي والذي أنزل على سائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم من قبلك دون تفريق، وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب.

هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون.

0: إن الذين حقت عليهم كلمة الله بعدم الإيمان مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء.
1: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
0: لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولما بيّن الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، بيّن صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس، فقال:

ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون يقولون ذلك بألسنتهم خوفا على دمائهم وأموالهم وهم في الباطن كافرون.

0: يشعرون.
1: يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، ولكنهم لا يشعرون بذلك، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وقد أطلع المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم.

0: كاذبون.
1: والسبب أن في قلوبهم شكا فزادهم الله شكا إلى شكهم، والجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم على الله وعلى الناس، وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
1: وإذا نهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح.
0: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
1: والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد ولكنهم لا يشعرون بذلك، ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد.

0: آمون.
1: وإذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم أنؤمن كإيمان خفاف العقول؟ والحق أنهم هم السفهاء، ولكنهم يجهلون ذلك.

0: وإذا التقوا المؤمنين قالوا صدقنا بما تؤمنون به، يقولون ذلك خوفا من المؤمنين، وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم إنا معكم على طريقتكم، ولكن نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء.
1: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
0: الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم، ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا، وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم فيبقوا حائرين مترددين.

0: دين.
1: أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات هم الذين استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم لخسارتهم الإيمان بالله، وما كانوا مهتدين إلى الحق.

0: وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. فأما مثلهم الناري فهم كمثل من أوقد نارا ليستضيء بها، فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت، فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا.
0: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
1: فهم صم لا يسمعون الحق سماع قبول، بكم لا ينطقون به، عمي عن إبصاره فلا يرجعون عن ضلالهم.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: وأما مثلهم المائي فهم كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد، فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت، والله محيط بالكافرين لا يعجزونه.

يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم، كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا، وإذا لم يضئ بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء، فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق. فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة له. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة، ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين، ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة فقال:

0: يعبدون.
1: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه، لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا، وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان، وهو المنعم بإنزال المطر، فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا لكم، فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا، وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله عز وجل.